أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظن أن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا

الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت إليك أنبت بك خاصمت إليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك

صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدا عبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمر روعاتنا، واكفنا كل هون دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدًا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر العظام لحمًا انشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا والمسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما هبت للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والميحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم
إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين، وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين، بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. وبالعلماء بأمر لا يطرنا وكل الأولياء والصالحين يا الله. وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقافذة التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رؤوس القطب أجدى عن قلب الصدى للصادقين. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحاد تاج العابدين. وناظمها بابكر إماما حباه له جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين، ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيما بحول الله لا يقدر علينا يا ستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام لكل خير شافعيناك يا عالم السر منا. لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا ربي. يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق طرا موسع الكل برا على القبائح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي رضاك الدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني. يا مالك الملك يا وال يا الله. أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوة فاد واشغال يا الله. يا ويح نفس الغوية أضحى سروج علي وقصدها الجاه والمال يا الله. يا ربي قد غالبتني وبالأماني سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل أقداري كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي فانظر إلى الغم

بك غير رحمتك حطا يا الله قد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والافضال يا الله ومنن عليه بتوبه واعصمه من شر او بال كل ما عنه قد حال يا الله فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تنظر بالامثال جودك وبطلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال يا الله يا ربي انت نصيري واجعل جنانك مصيري واختم بالايمان الى جال يا الله وصل بكل حال على مزين الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا نحمد سرا.

تنعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وأملنا ربنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى نعطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويتبع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين رب اسقنا.

السنين ربحينا شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سور ربي سجب لي آمين.

عقلي من بدن برهين. واغفر لي كل الذنوب، استر لي كل العيوب، واشف لي كل الكروب، واكفي هذا المدين، واختم بأحسن ختام. إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين، يا الله ثم الصلاة والسلام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين، يا الله ربي إني ذو الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا، يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية، والرسول الكريم باب رجاء فهو غوثي وغوث كل البرية، يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من منية، واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية، يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر. ربي مسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا، يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية، يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية، يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا، يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري، يا الله أنا عبد صار فخري.

يا الله. حل حل قلبي من هموم وشغال يا الله، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله. يا كريم الوجه غثني، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله. يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا، يا قريبا يا مجيبا يا عليما.

وحليبي وأنيس وجنيس طول ليل ونهار يا الله قد قفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رفق بها يا خير قاضي يا الله وارع سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد قفاني علم ربي فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات نستغفر الله العظيم على جميع الخطرات مع المضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضيهم وات لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وندب ومباح ومكروه وواجبات ولكل ما علم الله ماضيات ومقبلات العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا يا الله بذل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقات ما تشاء وكان فانظر في العيون الراحمات بالقبول.

ارحم ووفق أمة أحمد وهدي واصلح عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب هذا النعمات تداخلك ورضا نفسه وذات عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا ذا من النعم يا كثير الجود يا جميل الصنيع حليما لا يعجل صني يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجي.

أخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام، وقلفنا بقلبك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه امداد كلماتي. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد آخر.

وجدت لك وجتي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكايدي ناردي وحاسد معاندي بحق سر طاصم يا الله، يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجدت لك وجتي، عجل بقوذي يا عظيم سخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكايدي حاسد معاند بحق سر طاسم يا الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده

سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان

الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي

المسلمين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين شهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal ardha bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladhina kafaru amma unziru mu'ridun. Am yaquluna iftarahu qul fa'at قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علمين إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتروا قل افتريتوا فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الرحيم الغفور وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نتبع لما يوحى إليه إن اتبعوا إلى ما يعلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قالوا والدي أوفي لكما تعدني أن أخرج وقد خلوا القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإليك آمن أن وعد حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أممين قد خلوا من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فادي بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله أكبر عين بالعظيم الحمد لله من سمع الله لمن حمده من السماوات الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Jenom dva. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله يبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباننا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا فيغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. وليس لهم من دونه أولياء أولئك لهم عذاب أولئك في ضلال مبين. أولم

بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله أكبر.

قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا وطوبنا احفظنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء القحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهد والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلأهم وصنهم ودولهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم وفقنا من ترب وترضى وطبنا بهم فيما يجري به القضاء وصرف وادفع بعيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والسائلين عاجلا بعافيتهم وسلامة برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم الله اكبر

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام عليك وعليك السلام. فحينا بنا بالسلام ودخلنا برحمتك دارك دار السلام إذا بارك دار بنا دار جل جلال الكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

الله الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد

نشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير.

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين

آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي

عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط
صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية

وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد

0: العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: إنا ذكر اسم الله جل وعلا فأنا أعلم وتقدر الحقنا الحق تقدر من كمال التمكين في ذكره وشكر عباده بخير وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام العارف بالله بن واهب سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى قوله: فصل في السماحة في البيع والشراء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل، إذا باع سهل وإذا اشترى سهل إذا اقتضى، يقول الله تعالى، أو سهل إذا اقتضى، يقول الله تعالى يوم القيامة له: أنا أحق بذلك منك، سامح عبدي وتجاوزوا عنه كما كان يسامح في دار الدنيا. وكان معاوية رضي الله عنه يقول: ليس من المروءة الربح على الإخوان والأصحاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليك بأول السوم فإن الربح مع السماح. فصل في تحريم الغش. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وفي رواية: من غشنا فليس مثلنا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من باع شيئا فيه عيب ولم يبينه لم يزل في مكت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. فصل في الدين وثقله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الصبر على جفاء صاحب الدين ويقول: إن لصاحب الحق مقالا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله منه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والدين. فقال له رجل: أتعدل الكفر بالدين يا رسول الله؟ قال: نعم، وهو راية الله في الأرض، فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شهيد البحر يغفر له كل ذنب حتى الدين والأمانة. فقيل لابن مسعود: وما الأمانة؟ قال: الصلاة والصيام والوضوء والغسل والوديعة. وفي رواية: شهيد الغرق وشهيد البر يغفر له إلا الدين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اكتص الله تعالى لغريمه يوم القيامة فيأخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتدرون من السابق إلى ظل الله عز وجل؟ الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سألوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن كان عليه دين همه قضاؤه لم يزل معه من الله حارس. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها لا تقضي دينا إلا استدانت شيئا آخر لهذا الحديث. وسيأتي في باب الضمان مزيد أحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل وسلم على
3: مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده المحبوب خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين حازوا به طهرا وعلى صحابته الذين رفع الله لهم به قدرا وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب من الله الراقين في الفضل والشرف أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى بعض ما ورد فيما يتعلق بالبيع والشراء والسماحة فيهما وتحريم الغش وتجنب الدين لغير ضرورة أو لحاجة لمصلحة عامة. يقول عليه رحمة الله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخبركم بمن يحرم على النار أو يحرم على النار وتحرم عليه تحرم عليه النار فلا يقربها ولا يدخلها ولا يصلى بعذابها، كل قريب هين سهل، كل قريب هين أي كل ذي قرب من الناس من جهة أخلاقه ومن جهة حسن معاملته، كل قريب هين لين يعني صاحب هين صاحب سكينة ووقار لا فوضى ولا ضغبرة ولا قوة حركة بلا بما لا يليق ولا ينفع، قريب هين لين كذلك بعيد عن التشديد في معاملته وأموره، قريب هين لين سهل إذا باع سهل إذا اشترى، في أخذه وفي بيعه، إذا باع شيئا فهو سهل في البيع لا يغش ولا يغل ولا يخدع، ولا اسمه يغالط ولا يكثر مدحا لسلعته ولا وسهل إذا اشترى سهل إذا اقتضى أي طلب قضاء ما له من الدين والحق عند الآخر وسهل إذا قضى إذا أعطى ما وجب عليه للآخر من دين وغيره يعطيه بسهولة ويسر بلا كثرة مواعيد ولا تأخير ولا مماطلة. هؤلاء يحرمون على النار وتحرم النار عليهم. يقول الله تعالى يوم القيامة: أنا أحق بذلك منك، سامح عبدي وتجاوز عنه كما كان يسامح في دار الدنيا. ها، وهكذا جاء في الروايات عنه صلى الله عليه وسلم: فإن الجزاء من جنس العمل. وأخبرنا عن حالة رجل أيضا من بني إسرائيل كان مقصرا وكان تاجرا، ولكن كان يقول لعماله: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. الموسر الذي يستطيع له فأنظروه لا تزعجوه حتى يؤدي ما عليه بيسر، والمعسر الذي لا يجد شيء سامحوه تجاوز عنه وأبروه عن الدين الذي عليه لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات وقف بين يدي الله فسأله عن عمله ولم يكن من أهل أعمال الخير إلا في هذه الخصلة، فيلقنه الله حجته يقول: يا رب، أنت تعلم أني كنت أقول لغلماني ووكلاي: أنذر الموسر وتجاوز عن المعسر. يقول الله: صدقت، أنا أولى بالكرم منك، تجاوزوا عن عبدي فسامحه. وهكذا يكون الأمر عام، فيقول الله عن أهل هذا الخلق الجميل وحسن المعاملة والسهولة في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، يقول: تجاوزوا عن عبدي، سامحوا عبدي وتجاوزوا عنه كما كان يسامح في دار الدنيا. فالجزاء من جنس العمل، فما تريد أن تستقبله في الآخرة أعمله في هذه الحياة. وهكذا حتى لما فرض بعض السلاطين الظلماء على بعض الكبار العلماء أن يهيئ كل يوم طعاما لخيله، فكان يأتي بالطعام والحب وينقيه ويصفيه ويهيئ له، فلما لاحظوا ذلك عليه قالوا: أنت تنقيه وتصفيه له ويأخذ منك قهرا ظلما، وليش عادك تصفيه؟ أعطوا أي طعام. قال: أنا أريد أستلم طعامي نقي في القيامة، أنا أريد ما أريد في الطعام في القيامة أستلم طعام مغشوش، خلنا نقيه يأخذه مني من شان بالرد بعدين يقعد. ولأن الجزاء من جنس العمل. لا إله إلا الله. وهكذا يقول: كان معاوية يقول: ليس من المروءة الربع على الإخوان والأصحاب، ولكن إذا اشترى منك أخوك وصاحبك فتبيعه بنفس السعر الذي اشتريته به ولا تربع عليه، فليس من المروءة أن تربع على الإخوان والأصحاب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بأول السوم، فإن الربح مع السماح. أول السوم المبايع، متى تيسر بيع البضاعة وكذلك شراؤها فلا تتراخى ما دام الأمر ليس فيه علامة غبن ولا ضر. فإن الذي يسامح ويبيع بيسر وسهولة يفتح الله له باب الربح من هنا ومن هناك ويفتح له البركة، والذي يؤخر ويماطل يعرض عليه أول مشتري ويرفضه ثاني وثالث ورابع، هذا غالبا ما يربح ولا يبارك له فيما يأخذه ويربحه، بخلاف الذي يبيع بما تيسر ويأخذ أيضا بما تيسر، فإنه تصحبه البركة ويسر الله له أسباب الربح. وقال في تحريم الغش: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. والمكر والخداع في النار، أي صاحبهما يدخل النار بسببهما. المكر والخداع يعني صاحب المكر وصاحب الخداع يكون في النار، فهما من الأسباب التي تورد الإنسان النار أن يستعمل المكر والخداع في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه ومعاملته للناس. فإذا رجح ذلك وصار دابا له وخلقا مستمرا عنده تعرض لدخول النار، والعياذ بالله تعالى. والمكر والخداع في النار، أي صاحبهما يكون في النار، أعاذنا الله من ذلك. وذكر رواية: من غشنا فليس مثلنا. وجاء هذا مع الذي قبله تحذيرا من الغش، وأن صاحبه ليس على طريقتنا وعلى معاملتنا فيما أمرنا الله وشرع لنا، وليس مثلنا، أي خرج عن قدم الاستجابة لأمر الله تعالى وتنفيذ حكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئا فيه عيب ولم يبينه لم يزل في مقت الله، يعني غضب الله وسخط، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهو يدري بالعيب في تلك البضاعة ولفق على صاحبه وسكت ولم يبين له العيب الذي فيها، فيتعرض لهذا الشر كله وهذا الضر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث نهي عن التدليس، وهو المخادعة، خديعة، يقول دلس بمعنى خادعة، والدلسة تأتي بمعنى الظلام، والتدليس في البيع كتمان العيب، كتمان العيب في السلعة عن المشتري. ها، فإذا كتم عيب السلعة عن المشتري قالوا دلس. وهكذا مثل التغرير، تعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة. والغرر ما يكون مجهول العاقبة، لا يدرى أيكون أم لا. والتغرير هذا توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية. بيع الغرر البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع نحوه، وهذا من أنواع المحرمات. وكذلك ما يقال عن الخلابة، والخلابة أيضا بمعنى المخادعة. وكان رجل يخدع في البيوع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، كما جاء في صحيح البخاري. ونعم الغشاني لي الخيار، وأرشده إلى أن يشترط نفس الخيار، فإذا رأى وعلم وتبين له أن المصلحة له في البيع أمضاه، وإلا فله الخيار في خلال 3 أيام قل لا خلابة. وهكذا تقدم زمان أنه صلى الله عليه وسلم مر في السوق فوجد صاحب طعام يبيعه، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطعام فإذا ببلل في الأهل، قال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: فهل جعلته في أعلى؟ من غشنا فليس منا، توهم الذي ينظر لأنه يابس وتكله منه وبعدين يطلع مبلل من المغطى من هذا الطعام. وهكذا فيجب النصح في المعاملة، فلا يثني على السلعة بما ليس فيها، ولا يكتم شيئا من العيوب التي فيها وخفايا صفاتها، كذلك لا يكتم في وزنها ولا مقدارها شيء، ولا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لم تنع عنه، فإن أخفاه كان غاشا ظالما، والغش حرام. وترك النصح للمسلمين، بل قال أكثر الفقهاء إن الغش من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. ومنهم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من التصرية، والتصرية أن يترك حلب الشاه ونحوه حتى تأتي ويحافل أيضا أن هذا ما يحلب منها كل يوم، وإنما هو ما تركه من اللبن في ضرعها في يومين وثلاث، يصريها قد يعقد طرف ثديها حتى لا يرضع الرضيع منه، ثم يعرضها للبيع حافلة فيظن أنها كثيرة اللبن. كل ذلك مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول لا عامة الفقهاء أن الغبن اليسير لا يثبت خيار المغبون، وكذلك عند أكثر الفقهاء الغبن وإن كان فاحشا، فإذا هو وقع بليد وبله، وكما يقولون أهل القوانين دولة أن القانون ما يحمي المغفل والبليد ما يحمي، إذا هو بنفسه يبيع ويشتري وبعدين يقول الخدعونا، فأنت على نفسك وكل الذي يعرف، أو انتبه لنفسك واستشر غيرك، وهكذا فهكذا ظهر الرواية عند الحنفية وكذلك عند الشافعية والمالكية أن مجرد الغبن وإن كان فاحش لا يثبت الخيار ولا يجب الرد. وهكذا يقول لا يرد بغبن فاحش، لكن الحنابلة يقولون إلا في استثنوا بعض التصرفات الحنفية والمالكية قالوا فيها بأثر الغبن الفاحش، ويقولون إذا تصرف الأب أو الجد والوصي والمتولي والمضارب والوكيل بشراء شيء بعينه يسير اليسير من الغبن لا, لا, لا يوجب الرد، ولكن فاحشه يوجب الرد. وكذلك المستسلم المستنصح كما يقول رد المالكية لا رد بغبن ولو خالف العادة إلا أن يستسلم أحد المتبايعين صاحبه بأن يخبره بجهل، يقول أنا ما أعرف وتقل له فيه تمام هذا وهذا سعره أنا ما أعرف، ونعم نعم كيف هذا يعطيه. فعندهم في هذه الحالة ما دام مستسلم ومستنصح وغشيته له حق يرد عليك البضاعة، وهكذا. ويقول الحنابلة للمغبون حق الخيار بين أن يمضي العقد أو يفسخه، إذا غشه وباع عليه فتبان غبنه فله حق الخيار في أن يرد. ويقول في الحث على الصبر على جفاء صاحب الدين، يقول إن لصاحب الحق مقالان، إن لصاحب الحق مقالا فله أن يقتضي دينه، ومع ذلك لو كان لينا وسهلا كان ذلك أفضل له وأجمل، وكان يستعيذ بالله من الدين مع استعاذتهم من الكفر، يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والدين. وعندنا أيضا في الروايات الأخرى ما جاء في الـ في الـ في الورد نقرأه، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقيل أتعدل الكفر بالدين؟ يسوع قال نعم، وهو راية الله في الأرض، فإذا رضى أن يذل عبدا وضعه في عنقه فالدين ذل، فلا ينبغي أن يستدين إلا لضرورة وشدة حاجة أو لمصلحة عامة إذا كان له ثقة بالله وتوكل عليه. وإلا فالدين شين الدين كما جاء في خبر. وكان شهيد البحر، يقول شهيد البحر يغفر له كل ذنب حتى الدين والأمانة. فقيل لابن مسعود ما الأمانة؟ قال الصلاة والصيام والوضوء. وعرض عليه صلى الله عليه وسلم عدد من أمته يركبون البحر يجاهدون في سبيل الله، قال كالملوك على الأسرة. وكان صلى الله عليه وسلم نائما عند أمي حرام، فعرض عليه فاستيقظ فسألته، قال عرض علي جماعة من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة جادون يسيب، قالت ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعلها منهم. ثم عرض عليه فئات أخرى من أمته أيضا يركبون البحر ويجاهدون في سبيل الله، فاستيقظ وقالت له ماذا يرسل؟ قال عرض علي أناس من أمتي، قالت اجعلني ادعو الله اجعلني منهم. قال انت من الأولين، الفرقة الأولى اللي رأيتهم، انت لست من هؤلاء. وذهبت معهم في الخروج في سبيل الله إلى قبرص وماتت هناك. فكانت في الفوج الذين رآهم عليه الصلاة والسلام، فشهداء البحر قال الأمانة الصلاة والصيام والوضوء عمل والغسل والوديعة، في رواية شهيد الغرقي وشهيد البر يغفر له إلا الدين. وقد جاءه رجل وقال يا رسول الله إذا رأيت إذا قتلت في سبيل الله فقتلت مقبلا غير مدبر يغفر لي كل ذنب؟ قال نعم. وقام يمشي يرد عليه الرجل إلا الدين، فإن جبريل جاءني فأنا وقال لي إلا الدين، حقوق الخلق لابد تؤديها. ثم ذكر في المتدينين أن منهم من يتدين لحاجة وهو أيضا على صدق في نية الأداء وإرجاع الدين، وهذا يعان ويصلح شأنه ويؤدي اللعنه. ومنهم من يكون كذابا ينوي أن يغالط ولا يرد الدين، يقول من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله تعالى لغريمه يوم القيامة فيأخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل عليه. فله الأثر الأول في الدنيا أنه إن كان صادقا في نية الوفاء ييسر له غالبا، ولو عرض عارض له فلم أو مات فجأة فلم يقضي فإن الحق تعالى يرضي عنه غريمه فيسامحه في القيامة ويعطى مقابل ذلك من عند الله تعالى من دون أن يأخذ شيء من حسناته، لأنه كان ناوي الرد والأداء وإرجاع الدين الذي عليه، بخلاف الذي لا يصدق في الوفاء في إرادة رد الدين الذي عليه فإنه يؤخذ من حسناته فيعطى في مقابل الدانق ثواب 70 فريضة مقبولة في مقابل الدانق. الدانق ما هو درهم، فلس، ثواب 70 فريضة مقبولة، كم يجيب فرائض مقبولات وكم دراهم وكم ايش بيبقى من حسناته والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيؤخذ مقابل ذلك من فإن لم يكن له حسنات وخذ من سيئات الذي له الدين فوضع عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم إنه أيضا لا ييسر له ولا يسخر له قضاء الدين في الدنيا بسبب فاسد نيته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول تدرون من السابق إلى ظل الله عز وجل، الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم، فكيف بحال الذين يحكمون للناس بأحسن من حكمهم لأنفسهم، وأولئك أهل الدرجات عند رب الأرض والسماوات. وكان من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ويعيش في تعب في الحياة وتذهب عليه الأموال في غير طائل، بل وربما لازمته الهموم والديون وهو لا يبالي. ومن كان عليه دين همه قضاء ولم يزل معه من الله حارس. فأول الحديث الشطر الأول من الحديث جاء في البخاري، وآخر جاء في سنن ابن ماجه. هذا من كان عليه دين همه قضاء لم يزل معه من الله حارس، يقول ويعان ويوفق حتى يقضي الدين. وكان بعض الشعراء يحث المؤمنين أن يهتموا بقضاء ديونهم حتى يعينهم الله، ويقول بلهجتهم الدارجة من هم دينا قضيلا وانسجله ما قضى، يعني لم يبالي به ما يتيسر له قضاءه لأنه ما عنده نية صالحة ولا هم بأمر الدين وقضاءه وأداؤه للناس. وكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا جاء له بميت ليصلي عليه يقول عليه دين، فإن قالوا نعم يقول صلوا على صاحبكم وما يصلي عليه. وكان ذلك شديد على الصحابة حتى صاروا إذا على صاحبهم دين يتحملون أداءه عنه قبل أن يتوبوا حتى لا يمتنع من الصلاة عليه. فلما بدأت تأتي له الجبايات وتأتي له الزكوات وتأتيه الجزية، قال من مات وعليه دين وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. فكان يقضي من عنده دون من يموت عليه دين صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء عن سيدنا قتادة أنه لما أحضروا ميتا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه دين، قالوا ديناران يا رسول الله، قال صلوا على صاحبكم. فقالوا سيدنا قتادة علي الدين يا رسول الله، قال تقضي في متى؟ قال نعم، فصلوا عليه. قال فجعل لا يلقاني لا يقول أقضيت الدينارين، حتى صرت أتوارى منه حتى يسر الله علي فقضيت الدينارين، فجيت ليتعرض له وقال رآني فقال أقضيت الدينارين، قال الآن قضيتهما يا رسول الله، قال الآن برد جلده، الآن الرجل سكن في بخاطره في البرزخ لما قضيت الدين الذي عليه، الآن يعني بقي مشغول. والناس من مات وعليه دين حبس في البرزخ فلا يزور ولا يزار من قبل أهل البرزخ حتى يقضى عنه دينه. ولهذا لما أراد سيدنا سلمان الفارسي أن يشتري من جار له أن يشتري سعتر قليل من الدوانق سعتر لضيف عنده جاء بالمطهرة ليتوضا فيها، وقال خذ هذا رهن، قال لصاحب رسول الله عليك اخذ رهن وعلى شيء يسير خذه، قال انا ما اخذ دين الا تاخذ الرهن، رايت ان مت الليله اموت وذمتي مرهونه، تقبل ولا؟ قال اخذ منه المطهره واعطاه السعتر من شان يعطيه ضيفه، فما رضي ياخذ دين الا برهن، وفي ان الذي ترك رهنا مقابل الدين ما يحبس هذا في الآخرة، أن يقضى دينه من الرهن الذي تركه. لا إله إلا الله. ومن أبعد الناس أيضا عن سواسبي الذي يأخذ الديون للمفاخرة والمكاثرة من دون حاجة ومن دون ضرورة، ولا يصدق في إرادة الوفاء، فهذا من أبعد الناس عن سواء السبيل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. رزقنا الله الصدق معه والإقبال عليه والأدب بأدب نبيه صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه وأصلح شؤوننا في الدارين بما أصلح بشؤون الصالحين، وقضى عنا كل دين، وكفانا كل هم في الدنيا والآخرة، وكان همنا هو وحده، إنه أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
3: صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يدر الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية فلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
5: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم واستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس بخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديالنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عند ذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهر وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: محبوب المحبوب صالحين من عباده المحبة وداده ويصلح شؤون الأمة أجمعين اختمنا بالحسن ورضا عنا وإلى حضرة النبي محمد
5: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحتاط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس.

أكبر الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، بالله، من الله، إلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع، رب الأراضين السبع، رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم، بك اللهم أدروا في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله توكلت على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل والعاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم، واجعلهم في الغابرين. يا الله لا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد، في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا، ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سري طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: هلا في منهج أيها الإخوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير كل اللي حكينا، منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا أعني بالمنهج؟ أطبق القاعدة التي تقول لكل مقام مقال. أنا أجدني الآن أمام جموع من الناس ليس فيهم أحد من المسؤولين، فيهم التاجر، فيهم العامل، فيهم الموظف، نعم، فيهم المزارع إلى آخره. طيب، أنظر إلى المنكرات التي تشيع بين هؤلاء الناس. ما هي منكرات التجار؟ ما هي منكرات الموظفين؟ ما هي منكرات العمال؟ ما هي منكرات المزارعين والفلاحين؟ صح، منهج هيكلو. أنا أمامهم إذن أحدثهم عن منكراتي. يا جماعة، أنتم موظفين، بدوائركم لازم تتقوا الله، لازم تغلطوا في أعمالكم، لازم تغلطوا. الموظف في دائرته إنما يعبد الله عز وجل من خلال خدمته لهذه الأمة. جاء وقت الظهر وأنت لما بدك تطلع من وظيفتك تكون أدى للعصر، لازم أنت وزملائك تتخذوا مصلى في هذه الدائرة وتصلوا وترجعوا لوظيفتك. ما عم تصلوا هذا غلط يا أخواننا، ما بيصير. دول الموظفين قدامي بقول لهم دول مزارعين. يا جماعة، انتو لما عم تيجوا تزرعوا ما لازم تغشوا المواطنين بمزروعاتكم، ما لازم نموا مزروعاتكم بالوسائل بالمبيدات التي تبيد الانسان قبل ان تبيد الحشرات. ما لازم تتخذوا الوسائل التي تجعل الفاكهة تنمو أمام الأعين ولكنها تميت الإنسان إلى آخر ما هنالك. أنتوا يا جماعة الفلاحين أصحاب الشياء الذين تعيشون في البادية، ما لازم تجوا في أوقات الربيع تغشوا السمن بالشحوم، تشتروا أكياس الشحوم مشان حتى تغلطوها. لك هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذول عاملين عم يسمعوني. طيب، انتوا يا عمال انتوا صح ولا لا؟ هذا هو المنهج الذي كلنا لما بنلاقي حالنا قدام هذول، هذا ما ينبغي ان نقوله ونعيده ونكرره ونعيده. فاذا وجدنا انه في منكرات ليس المسؤول عنها العامل ولا التاجر ولا الفلاح ولا الموظف، وانما المسؤول عنها أولياء أمر المسلمين، إذن ينبغي أن نتخذ الوسائل المختلفة للقاء هؤلاء الإخوة المسلمين. وأنا وحدي والكل ممكن ولا ممكن؟ ممكن، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. نحن نريد أن نلتقي لنذكر شيئا. نعم، استطعنا ربي عز وجل يسر، نتحدث عن المنكرات كلها ونقول ونبين كيف أن هذه منكرات يجب أن تمتلخ، ونتحدث عن السبل للانتهاء، ونتحدث عن خطورة بقائنا وإلى آخره. نأخذ بنأخذ طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت لكم الحكمة يعني الرخاء الدائم، الحكمة يعني نسلك السبيل الذي يحقق الغرض، هذه معنى الحكمة. هذا موجود والله مو موجود. هذا من حيث الشكل موجود بس المضمون موجود. كيف يعني من حيث الشكل موجود؟ أنا أجد نفسي الآن أمام هؤلاء الأخوة يمكن لا الجامع كلهم الآن بنسى هذول مين هن الذي إدامي بروح بك على مين؟ على الدولة تطبيق الشريعة الإسلامية والكذا وإلى آخره ومدري شو وبحكي وبزبد وبرغي وإلى آخره إيه؟ وهذول الموجودين ما لهم علاقة بالدولة لا هن الوزراء ولا هن الحكام ولا هن شيء. راح كلامي كله في أدراج الرياح. نحن انتهينا إلى حالة اعتدنا فيها ونحن بالخطب الجمعة كذا أنه ما نحكي إلا عن المسؤولين المواعدين لا عم يسمعوا ولا عم يشوفوا. نعم اعتدنا هيك اعتدنا أنه ما نحكي عن الموجودين لدرجة أنه واحد من حكايتي إذا صار بده يحكي عن التجار بده يحكي عن أعمالهم بتأففوا. حصل هذا. نعم حاولت أن أترك هذا المسلك كما يقول العز بن عبد السلام غيره. والله أنا هذول الناس الدامين دين يا جماعة اتقوا الله بأعمالكم التجارية أنتوا عم تعملوا كذا كذا كذا كذا هذا ما بيجوز ما الحرام هذا إلى آخره. نعم كانت النتيجة أن بعض منهم أرسل إليه يقول انزل عن كتف التجار بقى حاجتك. أنا لو جيت بدل ما أحكي عن التجار أحكي عن الدولة كيف الدولة عملت شيء إلى الإسلام والمنكرات بصفقوا لي بطلع من الجامعة وأنا بطل. لكن لأني صرت أحكي عنهم صار لازم أنزل عن كتف التجار. هذه الحالة منين نسجت؟ من الخطأ في المنهج. من الخطأ في المنهج. نعم ينبغي أن يكون دعاة الإسلام أولا قائمين بهذا الأمر بوجه الله لا خشي الحديث عن هذا الموضوع لوجه الله فقط. ثانيا أن يلتزموا بهذا المنهج متعاونين عليه. لما الكل يطلبوا لقاء مع المسؤولين قد ما يكون وزير قد يكون أكثر من وزير قد يكون رئيس الوزراء قد يكون دولة. يا أخي نحن مسلمون نحن جايين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا نرضى بهذا المنكر ونحن متعاونين معكم ونحن إلى آخره. بس كل لله لله لك يا جماعة ربي عز وجل هو الهادي بس بيطلع فيه. أنا لما عمرول عند منهم إن شاء الله حتى ابني لحالي مركز لربي عز وجل اين عم بيطردني كلامي لا بيفيد بيلاقيني سمج عليه رئيس او الوزير او الشخص ايش ليش لانه ربي عز وجل مطلع بدي ابني لحالي مركز بدي اطلع اقول للناس شو حكيت وكل ما احكي انا امبارح حكيت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا. اين عم ربي مطلع ولا لا مطلع يعني. لكن اذا انا قبل مره أنا وأخواني طبعاً قعدنا بهالليل بكرة بدنا نروح نجلس أمام رئيس أو أمام وزير أو كذا لنأمر بالمعروف عن المنكر. طيب يا رب اجعل لساني قبولاً كما جعلت لنبيك محمد قبولاً. نعم يا رب يا رب أنا جندي من جنودك أنا مالي غرض لا بدي أكل ولا بدي شرب ولا بدي وظيفة لا بدي أنك أنت تكون راضي عني. أنت قلت لي كلامك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين عملني منهم يا رب. أنا هلأ بدي أطلع وأحكي وأحكي أنا وزميلي كما بيها اللي لعم يحكي كلها تطلعنا من هيك. شو بتتصوروا أنه لما بنحكي رب العالمين لا لا هؤلاء الناس رأسا الكلام بيدخل على قلبه رأسا أليس كذلك؟ هل هذا النهج موجود؟ هذا هو النهج الغائي. نعم ولذلك نحن مقصرون ما ينبغي أن نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا. نحن مقصرين نشم ريحة كفنا يا عمي نحن مقصرين نشم ريحة كفنا ونعرف التقصير منين نابع. لك ما في شك انه غير مقصر قولا واحدا. والباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وين وين وين الناس اللي بدهم يدعوا الى الله؟ ملتفت يمين وشمال ما في حدا، ملتفت يمين وشمال ما بلاقي حدا. اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع الدرس هو بيان وجوب الاعتناء بباب الله الحيض. فباب الحيض ذكر الإمام النووي أنه مما يجب له الاعتناء به، ونحن سنبين الآن ثلاثة أشياء، يعني ما يحصل بله الاعتناء، وعلى من يجبه الاعتناء، ولماذا يجب له الاعتناء بهذا الباب. هذه ثلاثة أشياء التي سنذكرها في هذا له الدرس. نعم، لأنه ذكر الإمام النووي أنه أن باب الحيض يجب الاعتناء به. الشيء الأول، لماذا يجب الاعتناء بباب الحيض؟ تمام، يعني خصوا بهذا له الحكم أنه يجب الاعتناء به، وعلى من يجب له الاعتناء به، وبماذا يحصل الاعتناء به. تمام، الشيء الأول لماذا أو سبب وجوب الاعتناء بباب الحيض؟ ما سبب وجوب الاعتناء بباب الحيض؟ يعني خصوا بهذا الحكم. سبب وجوب الاعتناء بباب الحيض هو أن باب الحيض ليس هو أحد الأبواب الفقهية، ولكنه ليس يعني بابا عاديا، وإنما تميز بأشياء. هذه الأشياء جعلته من الأبواب التي يجب الاعتناء بها. نحن لا نقول الوجوب وجوب الاعتناء بباب الحيض بحسب، هناك أبواب أخرى أيضا يجب الاعتناء بها، لكن هذا باب الحيض لما أنه ليس بابا عاديا وإنما تميز بأشياء، بسبب تميزه بهذه الأشياء صار من جملة الأبواب التي يجب الاعتناء بها. نعم، هذه الأشياء هي كثيرة، نحن سنذكرها بعضا منها، وهذه التي سنذكرها معظم ما ذكرها الإمام النووي في المجموع أيضا. الشيء الأول، قال الإمام النووي لأنه باب يكثر الاحتجاج، إلى مسائله لعموم وقوعها، لأنه باب يكثر الاحتياج إلى مسائله لعموم وقوعها. شو ذكر كلام، ذكر علة، علة الكلام. يكثر الكلام، يكثر الله الاحتجاج إلى مسائله، ولو لعموم وقوعها لعلته كثرت له الاحتجاج إلى المسائل. نعم، إذن نتج عن عموم له الوقوع كثرة الاحتجاج، يعني لما أنه يعم وقوعه صار يكثر له الاحتجاج له، ونتج عن كثرة الاحتجاج له وجوب الاعتناء به، لأن الشيء الذي يكثر الاحتجاج له يجب الاعتناء به. تمام، يجب له الاعتناء به. نعم، ولعل المراد بعموم له الوقوع لما قال لعمومها وقوعها، يكثر الاحتجاج إليه لعمومها وقوعها، إلى مسائله لعموم وقوعها. لعل المراد بعموم له الوقوع كونه يحصل لغالب النساء في غالب أعمارهن. نعم، يعني لما قال لعموم وقوعها، لعموم وقوعها أي مسائل الحيض، يعني بقوله لعموم وقوعها، يعني لعله يعني أن لا أن مسائل أن الحيض يحصل لغالب النساء في غالب أعمارهن، كلمة الغالب مرتين، لغالب النساء وفي غالب أعمارهن، فلهذا صارت مسائل الحيض يغلب وقوعها. تمام، عام وقوعها، صارت مسائل الحيض يعني من الأشياء اللي عامها وقوعها لعموم وقوعها، بسبب عموم وقوعها صار يعني يكثر الاحتجاج إليها، بسبب كذا الاحتجاج له صار يجب الاعتناء بها، صار يجب الاعتناء بها. نعم، إذن كما بينا أن النساء تجاه الحيض الغالب أننا يحصل دم الحيض في عمرهن، ومن النادر والزمن الذي لا يحصل دم الحيض أو أن يندر وجود دم الحيض هو نادر من عمرهن، وليس لا الغالب كما بينا في درس سابق أن يعني أكثر العمر لا الغالب 70 سنة. لو نظرنا هذه 70 سنة نجد منها 9 سنين هذه يسمونها يعني سن الإمكان، ما قبلها لا يمكن ينزل دم الحيض، لا يمكن أصلا، وما بعد سن الياس يندر حصوله، لكن ما بين ذلك وهو 53 سنة يغلب حصول دم الحيض، وغلبة حصول دم الحيض النساء يتفاوتنا في ذلك النساء، ولا نقول يعني جميع النساء يحصل دم الحيض من 9 إلى 3 إلى سن الياس إلى يعني تبلغ 62 سنة، لا يتفاوتنا في ذلك، بل من النساء من لا ينزل دم الحيض أصلا، ولكن هذا كله من قبيل النادر النادر، لأن لما قالوا سن الياس معناته أنه يعني معنى قالوا سن الياس ونزول دم الحيض حتى بعد سن الياس ممكن، ولكن هذا سن الياس جعلوه يعني كانوا نظروا إلى أنه هذا الحد لا الغالب فينا في انقطاع دم الحيض عند النساء،
ولعل هذا في الزمن القديم، لكن في زمن في أزمتنا هذه أصبح صار دم الحيضة ينقطع عند النساء الغالب في أنه ينقطع قبلها وصول الـ50، قبل وصول الـ50 فضلا عنها وصول الـ60، مع أنهم جعلوا سن الحيضة 62 سنة. على كل حال هذا ما ذكره العلماء، إذا عرفنا أن عموم الوقوع نظرا لكونها يحصل في غالب النساء في غالب أعمارهن، وبينا ذلك. نعم. طيب، الشيء الثاني مما هو سببه لوجوب الاعتناء بهذا الباب، لأن باب الحيض من الأمور العامة المتكررة، هذا أيضا ذكره الإمام النووي، هذا الشيء الثاني ذكره الإمام النووي في المجموع، قال لأن باب الحيض من الأمور العامة المتكررة. العامة قد عرفناها، يعني عامة بالنسبة في صنف في جنس النساء، فإنه أكثر أغلب النساء ويعني نظر إلى عموم لا نظر عامة للنساء بطريق الإجمال ومن يحصل دم الحيض، يعني من النادر من ينزل دم الحيض أصلا، هذا من النادر النادر. تمام. نعم. قال من العامة المتكررة، يعني ينزل مع التكرر، يعني ليس هو ينزلها في العمر مرة، ولا ينزل لله للنساء في العام مرة، ولا ينزل للنساء في العام مرتين، ولا ينزل لله، بل ينزل للنساء في الشهر مرة، بل قد ينزل للمرأة حتى في الشهر أكثر من مرة، الشهر الواحد أكثر من مرة، فهو عام ومتكرر. عام يعني بنظر له إلى جنس النساء، عام فيهن، لأنه ما متكيب بصنف دون طنف، ولا بزمن دون زمن، ولا بمكان دون مكان، يعني مثلا نساء البلدة الفلانية ولا نساء العصر الفلاني، دون لا من دون أمنا حواء إلى أن تقوم الساعة، هذا شيء

حاصل للنساء غالبا، الغالب حصوله للا للنساء، للنساء ما هو متقي بزمان ولا بمكان ولا بصنف من أصناف النساء دون صنف آخر، لا مطلقا. هذا معنى عمومه، معنى تكرره ظاهر، فأنه كما قلنا الغالب أنه لا يحصل المرأة يعني في العمر مرة ولا في العام مرة، لا مع التكرر يحصل لها مرات في عمرها، بل يكون عشرات أو مئات أو آلاف المرات في عمرها، في عمرها، لأنه قد يتكرر حتى في الشهر أكثر من مرة. نعم، المرأة بالتكرر عرفناه، ونعم نتج عن هذين الأمرين كونه عام ويتكرر وجوب الاعتناء به، لأنه ما شأنه ذلك يكون من قبيل الأشياء المهمة، وكل ما هو مهم يجب له الاهتمام به. نعم، فنتج عن هذين الأمرين العموم والتكرر وجوب الاعتناء به. الشيء الثالث من الأشياء التي هي سبب لوجوب له الاعتناء به أن باب الحيض يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام، وهذا قد ذكرنا في درس ماضي أن ما لا يحصى أي بالنظر إلى التفاريع، أما بالنظر للأصول قد يكون الأحكام تحصى، أن كلمة ما لا يحصى كلمة كبيرة بمعنى أن ما لا يضبط عدد، يعني حتى أكبر عدد أتيت وما مكان هذا يكون أكثر منه، هذا يعني بعيد بالنسبة لله للأحكام الأصول، لكن بالنظر الله إلى التفاريع نعم، التفاريع هي من شأن أنها لا نهاية لها، وما دام لا نهاية لها إذن هي لا تحصى، غير داخلة تحت لها الحصر، يكون لا نهاية لها. نعم، وهكذا أيضا، وهذا أيضا ذكره الإمام النووي أنه يعني يشمل يترتب عليه من الأحكام ما لا يحصى، الإمام النووي ذكر هذه العبارة، عبارة كبيرة، ما لا يحصى من الأحكام، ما لا يحصى من الأحكام. نعم، في طريق التفاريع الأحكام كثيرة جدا، ممكن تبلغ الملايين وتزيد على الملايين طريق لا التفاريع، لأنه كما هو معروف يعني المسألة الواحدة قد تتفرع إلى عشرات المسائل وإلى مئات المسائل، هي المسألة واحدة، يعني مثلا أقل الحيض ولا زمن الحيض بنظر أقل غالب وأكثر، ممكن يخرج مئات المسائل منها من في موضوع زمن الحيض بس لوحده، ولا في سن الإمكان لوحده فقط، ولا في زمن لا الطهر إلى غير ذلك ما قلناه الأشياء. نعم، أيضا يعني فمثلا أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة، أحكام كثيرة من أحكام الحيض تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصيام، تتعلق بالطهارة، تتعلق في الطلاق، تتعلق بالعدة وهكذا. نعم، أيضا الشيء الرابع من الأشياء التي هي سبب لوجوب الاعتناء بهذا الباب لأن باب الحيض يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية، فباب الحيض يعني من الأشياء التي تميز بها وجعلته يعني يجب الاعتناء به هو كونه يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية، كأنه يعني هو الباب الذي هو أكثر باب بتعلقه إلى غير بقية الأبواب، هو يتعلق ممكن نقول بعشرة بعشرين باب من أبواب الفقه. نعم، يتعلق بكتاب الطلاق، بكتاب العدة، بالاستبراء، بالاعتكاف، بالصلاة، بالصيام، بالوضوء، بالغسل، بالتيمم، بالاستنجاء، وهكذا يتعلق بأبواب كثيرة جدا جدا أكثرها من غيره، يتعلق حتى بالإيلاء والظهار وكثير من الأبواب. نعم، كثير من الأبواب، فهو كان أكثر باب يتعلق ببقية الأبواب الفقهية باب الحيض، فلهذا صار من أشياء التي يجب لها الاعتناء بها. حتى الإمام النووي بعد أن ذكر جملة من هذه الأشياء قال وما هذا حاله يجب الاعتناء به، يعني ما هذا حاله، يعني ما دام موصوب هذه الأوصاف انه يعني يترتب عليه ما لا يحصى من الاحكام، انه يتعلق بكثير بعدد كثير من الابواب الفقهيه، انه تكثر لا يكثر الاحتجاج الى مسائله، هذا حاله يجب الاعتناء به، يجب له الاعتناء به. نعم، طيب الشيء الثاني، هذا كله، هذا الشيء الاول وهو يعني بيان سببه وجوب الاعتناء به. الشيء الثاني في بيان من يجب عليه الاعتناء بباب الحيض، يجب على من؟ نحن قلنا موضوعنا في بيان وجوب لها الاعتناء بباب الحيض، عرفنا سبب وجوب الاعتناء، لكن يجب على من الاعتناء؟ وجوب الاعتناء على العلماء المحققين، العلماء المحققين وطلبة العلم أيضا المحققين، يعني من عندهم لها الكفاءة أن يخوضوا في مسائل الحيض ويأتوا بما ينفع باب الحيض ويأتوا بما يفيد باب الحيض، وهم لا المحققين العلماء وطلبة العلم المحققين، أما غير

0: بسبب أنهم علماء متمكنين راسخين عندهم الكفاءة للدخول في هذا الموضوع ويأتوا بما ينفع ما ينفع. وغيرهم حتى لهم من العلماء ولا من طائرة العلم لكن ما اتصفوا بصوت الله التحقيق والتمكين والتبحر والتوسع فأنهم لا يأتوا بما ينفع لا يأتوا بما ينفع فضلا عن غير الله عن غير الله العلماء فضلا عن غير الله العلماء فأنهم لم يتوجه إليهم وجوب الله الاعتناء. نعم ووجوب الاعتناء داخل في وجوب الله في الوجوب الله العلم عموما إلى الوصول إلى درجة الإفتاء عينا أو كفاية. هذا أقوله العلم لا الفقه كله عموما في مسائله كلها يجب له يعني الاعتناء به حتى الوصول إلى درجة الله الإفتاء إما عينا أو كفاية. إذا كان متأهل لهذا لا لبلغ هذه الدرجة شخص واحد يكون عينا في هذا البلد مثلا يكون الوجوب هو عيني. وإن كان أكثر من شخص اثنين ثلاثة المتأهلين وعندهم لا تأهل هذا لبلغ هذه الدرجة يكون كفاية. فأمرا بقول أن وجوب له الاعتناء يعني شامل وداخل فيها في الوجوب له هذا العام في الوجوب له العام. فالحقيقة وجوب الاعتناء ليس باب الحفظ حسن يجب له الاعتناء بعلم الفقه كله عموما إلى بلغ له درجة له الإفتاء. لكن هو الإمام النووي خص هذا الموضوع بالذكر باب الحفظ يجب الاعتناء به يعني قصده أنه زيادة على الله على يتأكد أكثر ويتعين أكثر عليهم زيادة على الله على غير بقية الأبواب لما فيه لما تميز به من الله من الخصال كونها يكثر الاحتجاج إلى مسائل إلى آخر ذلك. نعم طيب بقي معنى أنه بيان ما يحصل بالله الاعتناء فيحصل الاعتناء بأشياء كثيرة قد تكرر بيانه فيها في الدروس السابقة وهي يعني بإفراد مكتوب مستقلة بس مختصره بها إيضاح مشكلاته بالاعتناء بتفاريعه هذه ليست التي يحصل بها بها الاعتناء هذه الأشياء التي يحصل بها الاعتناء يعني هذه الأشياء التي تنفعه باب الحيض وتزيد وضوحا وتخرجه منها من الغموض إلى الوضوح ومن الصعوبة إلى السهولة.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحسن.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: إنسان إذا جاء إلى بيته وأراد أن ينام لا تكون له سبحة يذكر بها الله حتى ينام على الذكر. يسوغ للإنسان أن ينتبه مثلا بعد إشراق الشمس أو قبلها بقليل ولا يصلي صبحته في جماعة. يسوغ للإنسان أن لا يقرأ شيئا من كتاب الله. لمن أرسل وكلام من ولمن وفيه البشارات لمن وفيه النذارات لمن وفيه أخبار الأولين لمن؟ أتكون طي الأوراق تكتم ولا تظهر ولا يعرف عنها شيء؟ أو تكون طي الجدار وفي الستار؟ لا ينبغي يا إخوان إلا أن يكون الإنسان مثال في دنياه، لأن الشارع عليه الصلاة والسلام هذا الزاهد الكبير ما دعاكم أن تكونوا إلى هذا الحد. قال اعمل لدنياك كأنك لا تموت واعمل لآخرتك كأنك ميت، وإذا صليت فصلي صلاة مودع، يعني اجعلها آخر صلاة. لابد وأن يكون الواحد يأخذ بالمثال. كان السابقين يحكون عن أبو النجيب السهروردي، قال إنه كان مثال من أمثلة الكمال حتى مع أهله. ما معنى إنه ما يمزح معهم ولا معنى إنه ما يضحك معهم، ولكن كان في أخلاقه مثالا كاملا، في عقله مثالا كاملا، في وعيه مثالا كاملا، في علمه مثالا كاملا، في صلاته إذا أراد أن يصلي مثالا كاملا، في معاملته مثالا كاملا. وأما واحد مثلا لا يرضيه من الحياة إلا أن يكون نسيا منسيا، لا يرضيه من الحياة إلا أن يكون مهملا، لا يرضيه من الحياة إلا أن يكون لا يذكر. هذا الإنسان يريد من نفسه ماذا؟ يريد أن يقال عنه ماذا؟ يريد أن يتحدث عنه التاريخ بماذا؟ يريد أن يذكر في محاضر الناس بماذا؟ يريد أن ينشر له من الخبر ماذا؟ قبل 4 أيام نذكر إن وقفت صدفة على ترجمة واحد من أفذاذ الكرام الطاهرين الطيبين آل تريم، محمد بن عمر أبو مريم، ذكرته في مجلس فيما قبل أمس، فيما قبل يومين في مجلس من مجالس الإخوان. كان هذا أقام جانب الدين، قالوا كان يخرج إلى مسجده وعلمته، والذين حفظوا القرآن عنده 800 نفر حفظهم القرآن، وكان إذا حفظهم القرآن يقرئهم ربع التنبيه، يعني ربع العبادات، حتى يكون الواحد قويا في عباداته، يعرف معاملته ويعرف كيف يكون مع ربه ومع خلقه. جاء صاحب المختصر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل وصنف المختصر الكبير ربع العبادات اقتداء بهذا السيد. ثم ذكرت بعده مما وقفت عليه السيد محمد بن حسن جمل الليل جد جلاني سري، هذا كذلك سموه بجمل الليل لأنه كان له قيام طويل في الليل، وكان مع هذا القيام حراثا من الحراثين، عنده نخل وعنده حراثة وعنده كثرة جانب الدنيا ولا أهمل شيء. وذكرت فيما قبلها كذلك الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه جد الأخ سقاف وحبيبنا، كان الإمام الحداد يقول والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن. هذا ما هو عالم، حراث. كانت تأتي الفتاوي والأسئلة إلى عند الإمام الحداد فيقول لهم اطلعوا بها إلى عند عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، قال فيأتون بها وهو يسني، فتأتي المسألة فيكتبها وهو في سراوته ما يقف عنها. وكان بلغ يقول 14 علم ما سئلت عنه. هؤلاء رجال ونحن رجال، أقاموا الجانبين. فنحن ماذا أقمنا يا إخوان؟ إذا حاسب الإنسان نفسه ولاحظ نفسه الرضي أن يكون مهمل، فحسبه أن يكون من المهملين. وإن تأثر للحياة البهيمية هذه ففي إمكان الإنسان أن يتلافى ما فرط ويتدارك ما قصر. وما طلب الشارع منا كبير أمر في هذه الأشياء، طلب الشارع منا أن نعمل أوامر نقوم بها فيما بيننا وبين ربنا، وحسن معاشرة وأخلاق فيما بيننا وبين أهل لا إله إلا الله. لا طلب مننا أن نحن نعطي عد مالنا، ولا طلب مننا أن نحن نبيح ديارنا، ولا طلب مننا أن نحن نترك أعمالنا، ولا طلب مننا أن نحن نخرج الحد. أن نخرج يا واحد ما يوصي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له أوصي بمالي؟ قال له لا. قال له نصه؟ قال له لا. قال له ثلثه؟ قال له الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا المعلم يعلم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:

0: فقرة الإعلانات.
1: في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول نقترب من عالم المشاريع الصفرية ونكتشف كيف يمكن للبدايات الصغيرة أن تصنع نجاحات كبيرة مع ضيفنا المدرب الأستاذ أبو بكر بن محفوظ حسان، مدرب واستشاري ريادة وتطوير أعمال، في حلقة هذا الأسبوع والتي بعنوان ابدأ بذكاء المشاريع الصفرية ودراسة الجدوى المبسطة يأتيكم هذا البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين،
0: فكونوا على الموعد.
1: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعينا الكرام بصوم الأيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية 2، 3، و4 القادمة بإذن الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيامي 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
2: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا الشبابي نبض الشباب، وموضوع جديد مع عاطفة بدائية تطورت عند الإنسان كجزء من غريزة البقاء على قيد الحياة، ألا وهو الخوف من المستقبل والحياة المقبلة. كما نرحب في مستهل هذه الحلقة بالأستاذ صالح بن مطران بكيران بامعبد، من مواليد مدينة تريم، مهتم بفئة الشباب، له رحلات إلى أفريقيا، مدرس بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا بكم أستاذي.
2: حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يسلمكم إن شاء الله.
1: نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا في هذه الحلقة.
2: ونحن كذلك إن شاء الله.
1: أستاذ الكريم، دعنا نبدأ في هذا المجال. هناك كثير من الشباب عنده طموح في المستقبل، سواء في الدراسة أو الأعمال الجديدة، ويعتريها القلق والخوف، فكيف أستاذي يتخلصون الشباب من هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مسألة الخوف الذي تتكلم عليه يعني عند الشباب، كثيرا يخافون في المستقبل، فتجده إما عنده عمل جديد وفي مقبل عليه شيء يشعر أنه يقلقه في حياته كلها، أو جانب الدراسة، أو أي مهمة، أو انتقال من عمل إلى عمل، أو من مرحلة إلى مرحلة، وهذا تقلق الجميع حقيقة. لكن كيف الواحد يتخلص منها؟ عدة أمور،
1: وهذا ما يحتاجه أستاذي الشباب اليوم.
2: أيوة،
1: عندهم قلق وما يدرون كيف يتخلصون منه،
2: والكل منا كلنا متعرضين لهذا الشيء. كل واحد ينتقل من مكان إلى مكان، من مرحلة إلى مرحلة، من عمل إلى عمل، تأتي شعور هذه القلق والخوف. لكن لو سألنا سؤال، إذا عرض عليك عمل جديد أو مهمة جديدة، هل تفكر في نجاح في نتائج النجاح، أم تفكر في نتائج الخسارة؟
1: الكثير يفكرون في نتائج الخسارة.
2: ليش تفكر الخسارة؟
1: لأن هذه عندهم مشكلة يعني.
2: طيب، أنت بتدرس أمور، بتدرس أمورك، بترتب، بتحضر إن شاء الله ندخل بهذه الخطوات معينة.
1: يعني أستاذي مثلا زي ما نقول دراسة جدوى زي ما يسمونها كده.
2: حلو، تمام. لكن ليه يغلب علينا الخسارة؟ أنا ما عندي مشكلة في تفكيرك في الخسارة، لكن لماذا يغلب علينا تفكير في الخسارة حتى نترك العمل، حتى نترك الجانب اللي بندخل إليه؟ ومن هنا البعض بالتفكير فقط ينسحب، عاده ما دخل، عاده ما رأى شيء، عاده ما درس الموضوع، استطلع عن الموضوع، وهنا المشكلة موجودة. يقول بعض الإداريين أيضا في جانب كيف تتخلص من الخوف في بداية كل عمل جديد أو مهمة جديدة، قال أولا سيأتي لك شعور، الشعور الخوف هذا من البداية، أول بداية ما تدخل في هذا العمل بيأتي لك شعور هذا الخوف بشدة. قال اعلم أن هذا الشعور الذي سيأتي إليك هو شعور طبيعي ليس مرضي. عجيب. طبيعي، لأنه كل واحد بينتقل من مكان لمكان يحصل شيء من هذا الخوف. اعلم أن هذا الخوف هو طبيعي ليس خوف مرضي. وكيف نفرق بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي؟ الخوف الطبيعي باعتبار أنك إذا ذكرت الموضوع أو ذكرت المهمة هذه يترتب عليها تفكير وكيف نعمل وهل بأنجح ولا كذا. الخوف المرضي يترتب عليه أنه يعني يؤثر على
1: على جسمك
2: وأيضا تشعر خلاص ما تشعر بنفسك من كذا،
1: ضيق زي كذا،
2: وضيق وحالة يعني ما تدرك ماذا تقول حتى. فالحمد لله يعني الوضع هذا مثل هذه الأمور يعني الغالب أنها تكون طبيعي. إذن لو عرفنا أول شيء أن هذا المرض هو أو الخوف هذا خوف طبيعي. الشيء الثاني، ما هو طبيعة هذا الخوف؟ طبيعة هذا الخوف، أنت لما تخاف سينتج عنه توتر في داخلك، وسيدفعك هذا التوتر لتحدث أي سلوك. لأجل ماذا؟ لأجل إخماد هذا التوتر.
1: تحصل واحد تخلص من هذا التوتر.
2: تحصل واحد لما يتعصب يقوم يضرب على الميزة أمامه يضرب على أي شيء ولا يقوم يخرج ولا هذا التوتر. الحركة هذا أو السلوك هذا قالوا يدل على ماذا؟ يدل على أنه بيخمد التوتر الموجود عنده.
1: هذا الطبيعة البشرية.
2: طبيعة البشرية. نعم. فهذا التوتر فين موقعه وفين الخوف هذا موقعه؟ أعجبنا بعضهم يقول حط لك أربع دوائر. أربع دوائر. الدائرة الأولى هي الأمان. أنت كنت في أمان قبل أن يعرض عليك هذا العمل. أنت كنت في أمان.
1: نعم.
2: وما في خوف وما في أي
1: أمورك طيبة يعني.
2: أمورك طيبة. لما يجيني خبر أنك بتنتقل لعمل ثاني جديد أو عرض عليك العمل هذا مباشرة تأتي دائرة أكبر من هذه الدائرة الصغيرة وهذه دائرة الخوف. كيف؟ كيف أعمل في هذا العمل؟ هل أدخل ما أدخل؟ ربما أخسر، ربما كذا. فالخوف هذا كله يطول معك وهو دائرة الخوف أوسع من دائرة الأمان.
1: نعم.
2: أنت لك خيارين حتى تتخلص من هذا الخوف. إما تخرج ترجع إلى الوراء شوية وترجع إلى مكان الأمان وتوقف عن العمل.
1: وهذه نتيجة سلبية أعتقد يعني.
2: هذه سلبية أحسنت. يعني ما بتطور نفسك.
1: إيه؟
2: وإما تطلع درجة أعلى ودائرة أعلى من فوق هذه دائرة الخوف وهي يسمونها دائرة التعلم. روح اطلع ابحث. طيب أنا اليوم بروح إلى الجامعة الجديدة هذه بروحنا في هذا العمل الجديد كيف العمل هذا بدرس. بس هل أي واحد في هذا المجال؟ هل هذا المجال مناسب؟ كيف أنت صعوباتك في هذا العمل؟ كيف رأيت العمل ماذا يحتاج؟
1: يعني مثلا زي ما نقول نروح عند اللي قد اشتغلوا في المجال هذا.
2: أيوة.
1: كان تستفيد من حقهم وتتجنب حقهم الأخطاء بنفس الوقت.
2: تجنب الأخطاء وتتعلم منه كيف؟
1: نعم.
2: أول ما تذهب أنت وتسأل وتبحث عن العمل اللي بتدخل إليه أو الدراسة اللي بتدخل إليه مباشرة يبدأ يذهب الخوف خطوة خطوة. وأعلى من هذه كلها أنك تروح تطبق. الدائرة أعلى من هذا أوسع النمو والتطبيق. روح طبق. إذا قالوا لك الآن نبغاك أنت مدرس تدرس مثال أي مستوى قالوا مستوى ثانوي مثال فأنت بيجي لك الخوف. أنا أقول هذه المستويات كبيرة والشباب هذه كل واحد ممكن أطول مني في الطول وفي الجسم وفي الكبر وكذا. طيب لحظة ممكن تطبق. روح تسأل واحد مدرس. ممكن تجرب كيف التدريس. ممكن تطبق مع أحد من أصحابك كيف ممكن يا جماعة الخير أنا عندي محور اليوم بألقيه أو درس بألقيه كيف بأسوي معاكم
1: تجربة.
2: فمن هناك يذهب الخوف مباشرة. يعني خرج من نمط التفكير فقط إلى نمط التطبيق
1: مباشرة.
2: قال أبغاك تعمل في مكان معين. روح خرج صرح مع واحد من العمال الذي يعملون في هذا العمل في النيارة في الهندسة في أي مجال. ستجد نفسك تخف تقل في هذا الجانب. فدائما التفكير هو اللي يأثر علينا في الشباب. هذا واحد. أيضا من الأسباب التي كيف تتخلص من الخوف ابدأ بالإمكانيات المتاحة لك وستجد نفسك كسرت الخوف هذا. ابدأ بالإمكانيات
1: اللي عندك.
2: اللي عندك ما في داعي توسع إمكانيات الآن بتطلب مني كذا وكذا. لا لا لا الإمكانيات الموجودة المتاحة لك
1: زي.
2: لا يكلف الله نفسا
1: إلا وسعها.
2: إلا وسعها. البداية شوفها تكون هي القوة وهي أهم من المعرفة. لما تبدأ هي أهم من أنك تعرف فقط لكنك بديت وتحركت عليك الحركة وعلى الله
1: البركة
2: وهو كذلك. إذن البداية هي قرار. ابد في أي شيء ابد. ربما يعني الواحد بيقدم برامج كما هذا مثال يتخوف يقول ذلك يعني كيف أنا ما بدأ يعني
1: أول مرة أدخل وقد تقع علي مشاكل.
2: يعني في الحقيقة بقولك إياها بصراحة الآن أنا أول مرة أسوي برامج إذاعي.
1: جميل. بس ما شاء الله عليك أمورك طيبة.
2: شوف يعني كل واحد له حاله يعني. نعم. كل واحد داهم نفسه.
1: إيه؟
2: ترتيب أموره وغير
1: صحيح.
2: فعموما يعني ابدأ بالإمكانيات. ابدأ بالإمكانيات المتاحة لك ومن ثم ستجد نفسك تتخلص من الخوف. البداية هي القراءة. فإذا بدأت بالإمكانيات المتاحة لك هنا ستتخلص من الخوف.
1: جميل.
2: هذا السبب الثالث. السبب الرابع اجعل أهدافك محدودة وصغيرة عكس ما يقولون يجعل أهدافك كبيرة
1: كذا وتطلع وخلك للأمام والمستقبل. أيوة. كبير هذا يعني منفتح كبير
2: وعندك طموح وبتسوي وبتعمل. يعني دائم يقولون لأن الأهداف الكبيرة تدل على توقعات كبيرة.
1: نعم.
2: والتوقعات الكبيرة طبيعتها مخيفة.
1: فعلا.
2: مخيفة، تقول ذا الحين أنا بسوي شيء كبير وكذا، دائم طموح. لا لا، اجعل حاول أهدافك محدودة وصغيرة، خرج من الجانب اللي يقول بسوي بسوي، ما في مشكلة سوي. لكن أنت الآن عندك شيء مشكلة وعندي مشكلة أنا وياك،
1: إيه؟
2: كيف نتخلص منها؟ وهي الخوف منها بداية العمل. نعم. بداية العمل.
1: أيوه.
2: رقم 5 أيضا يقولون لا تسوف مهامك، لأن التسويف المهام هو الوجه الآخر للخوف. لما واحد يؤخر المهام ويعيد كل مشاريعه بسبب هذه التسويف، هذا تعيد كل مشاريعه ويحقق مشاعر الخوف تماما فيك. ليش؟ لأنك أنت الآن كنت مؤخر أعمال، بعد عمل تراكمت عليك الأعمال. نعم. وهنا ترتبت عليها الخوف وأشد ويزيد عليك بعد ذلك. أخيرا اجعل اعمل بجهد، لأنه لازم يأتي مردوده. اعمل بجهد، إذا عملت بجهد الخوف مع الجهد مع العمل هذا كله بيروح. قالوا لأن الأصل إن الثمار تأتي على قدر الجهد، فنحن
1: زي ما اجتهدت يكون ثمر،
2: وهو كذلك. فعموما هذا طبيعي، هذه الأشياء اللي ذكروها إنهم تخلص من الخوف لابد منه. الحين تجد حتى الذي مقبل على الزواج، ما أنا مستغرب حتى بعض الشباب، وهذا حاصل حقيقة، يعني ما عنده استعداد يتزوج. لو جيت سألته إيه السبب، ماذا تتوقع إيه السبب؟
1: قد يقول لك المال، أو
2: هذا جانب.
1: قد يقول لك مثلا، يعني حالات غريبة عند الشباب بعضهم،
2: الانتقال مرحلة الانتقال.
1: نعم، المسؤولية زي
2: هل بتصدق أن واحد من الشباب يقول لي سبب عدم الزواج أني عندي خوف من يوم العقد؟
1: يوم العقد
2: يقول لك يوم العقد ذاك قدام الناس أنا عندي خوف. فهو متعقد من هذا الموضوع فقط. يعني طيب، المجال مفتوح، تعال سوي عقد في البيت،
1: أو عقد حتى خاص ممكن.
2: عقد خاص. نعم. يعني المهم في النهاية تخلص من هذا الخوف الذي يعني يغلبنا حتى في أبسط الأمور. ونحن حقيقة يعني في النهاية الواحد يعني الخوف هذا يحصل في كثير من الشباب، لأنه بعض الأحيان نحن جزء عندنا كبير، إن نحن أولا ما عندنا جانب الإيمانيات، جانب صلتنا بالقرآن، صلتنا بربنا سبحانه وتعالى، يعني عندنا ضعف. لذلك لما ضعفنا هنا ضعفنا في حياتنا.
1: نعم.
2: اللهم أني أخاف منك وأخاف ممن
1: يخاف منك
2: وأخاف ممن لا يخاف منك. وهنا صلتنا بالله تعالى، ومن خاف الله خاف منه كل شيء.
1: نعم.
2: فعموما يعني الخوف هذا هو كثير، يعني لو نتكلم عليه يعني كثير، لكن هذا الجانب على حسب السؤال اللي ذكرت لي.
1: نعم. شكرا أستاذي. لا شك أن هناك عند بعض الشباب عنده ثقة في ذاته وإمكانياته، لكن لا توجد عنده الخبرة اللي مهمة هذه،
2: فكيف يعمل؟
1: كيف يعمل أستاذ؟
2: أيوة نعم صحيح، وهذا يحصل كثير عندنا. يعني تجد الواحد عنده طموح وعنده نية كبيرة جدا ما شاء الله، وعنده ثقة في إمكانياته باعتبار المجالات اللي بيدخل فيها. لو قلنا مثال، بيدخل جانب الطب، قال عندي إمكانية ما شاء الله في الإنجليزي، عندي جانب من جوانب
1: اللحية زي ما تقول،
2: تدعم. أيوة نعم. تدعم الجانب التخصص. أيوة. حقه.
1: نعم.
2: فأول ما يدخل في الجانب هذا، يعني تجد الأشهر الأولى ينصدم، يرى أن الأشياء ثقيلة
1: وغريبة، أول مرة يقابلها. قد يقول
2: أول مرة وما هي على حسب توقعاته.
1: نعم.
2: فماذا يحصل هنا؟ يحصل هنا ما عنده خبرة في الجانب هذا، لكنه عنده همة وعزيمة، فتبدأ بالانخفاض. الحقيقة ممكن تحصل نسبة الثقة في ذاته 100، نسبة الخبرة عنده 0. ما عنده شيء. لما يبدأ البداية يطلع ما شاء الله، يدفع بالدراسة، يدفع بجانب العمل ويبدأ، لكن الثقة بدأت تضعف في ذاته،
1: تقل.
2: ويصير يعني يضعف يضعف يضعف، حتى في نص العمل أو نص الدراسة ينسحب. وهذا الغريب، تعرف ما هو الغريب؟ أنه ينسحب في النص، وقد حصل على أمرين: حصل على جزء كبير من المعرفة والخبرة، وحصل على الثقة في ذاته فيما مع التجارب الماضي. فهو الآن ينسحب، وبينه وبين النجاح خطوتين. شوف الغريب، يعني المفروض ماذا يحصل؟ إذا واحد يعني ما سبق له معرفة ولا خبرة. بعدين قطع شوط كبير. طيب كبير في هذا الجانب. ثم وجد نفسه أنه الأمور معقدة. لابد يعرف شيء واحد, أنه الآن عنده إمكانياته الآن أقوى مما بدأ به لما بدأ. عنده ثقة بس ما عنده معرفة صفر. لكن الآن عندك سابق معرفة, تعرفت على المدرسين, تعرفت على الواقع, تعرفت على المواد المناهج. فهنا تعطيك يعني تعطيك مجال أنك تدفع بنفسك أكثر. لكن سبحان الله ينسحب, يحصل الانسحاب في هذا, وهذا طبيعي يحصل كثير. تجد الكثير ينسحبون في النص,
3: هذه المشكلة.
2: يعني بس فقط لابد يعرف نفسه انه في هذا المكان عنده امكانيات يمكن ان يواصل بها, وعنده اشياء افضل من ما
3: كان عليه
2: وان كان ما كان عليه الثقه عنده قويه.
3: ايه؟
2: لكن الان عنده معرفه
3: اكثر
2: وقيمتها طيبه,
3: صح.
2: فهنا يحتاج يحافظ عليها.
3: نعم استاذي, والجدير بالذكر ان هذا الخوف قد يترك اثار عده على الصحه والجسم, ممكن تذكر لنا ابرز تلك الاثار؟
2: طبعا هذا جانب أصحاب التخصص, أصحاب الصحة, أصحاب العلم النفسي. لكن الذي أسمعه كثير إنه الآثار, أكثر الآثار, يقول واحد دكتور أمريكي في كتاب دع الحياة, دع الحياة ودع القلق وابدأ الحياة. ألف كتاب دع القلق وابدأ الحياة, كتاب هو يذكر عن قصص في أمريكا عن أشخاص كثيرة, تكلم عن الحرب العالمية الثانية وما ترتب عليها من الخوف. إيه؟ وتكلم على كثير من الناس الذي ماتوا بعد الحرب العالمية الثانية سببها القلق أكثر من ماتوا في الحرب.
3: زي ما نقول مثلا اليوم دي كورونا, يعني كثير ماتوا سبب القلق
2: سبب القلق والخوف. إيه؟ لكن قال, لكن اللي عجبنا في في كلمة يقول أحد من الدكاترة, يقول أمريكي هو, يقول أنا على يقين وعندي إثبات أن المرضى, أو عندي دليل أن المرضى الذين موجودين في المستشفيات نسبة المرض عندهم 30%
3: فقط.
2: نسبة الخوف الذي يؤثر على المرض 70%.
3: هاي نحن الله.
2: قال هذه 70% هي التي تؤثر على أثارهم كلها.
3: نعم.
2: الآن تجد بعض الشباب يقول لك عندي مرض, عندي ألم, يأتي لألم في المكان هذا في صدر. والثاني يقول لي في بطن, ويتنقل في الظهر وفي كذا. وتجد أسبابه كله القولون
3: بسيط يعني رئيسي كذا,
2: وهو القلق. يقول الأمريكي هذا قال إنه القلق والخوف هذا هو كالأب في جسم الإنسان, فالأمراض كلها تترتب على تأثير هذا الأب عليها.
3: عجيب.
2: هو الذي يغذي, هو الذي يؤثر,
3: يوزع على الكل.
2: إذا واحد تغلب على الخوف على القلق كثير من الأمور. حتى أنت الآن بعض الأحيان بعض الأمراض يقول لك أنت الآن ما بيفيدك هذه العلاجات إلا إذا المناعة عندك قوية.
3: قوية. أيوة.
2: طيب كيف بتأثر المناعة القوية؟ استقرار والسكون والثبات والرسوخ هكذا.
3: الالتجاء إلى الله.
2: نعم. وهذه أسباب كثيرة جدا.
3: أيوة.
2: النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المسجد.
3: أيوة.
2: فوجد أبو أمامة في المسجد في وقت غير وقت صلاة.
3: أيوة.
2: قال له ما الذي أجلسك في هذا الوقت غير وقت صلاة؟ قال يا رسول الله أمرين سببين.
3: فقط.
2: أيوة. الهم, هم ودين, يعني دين علي
3: وعندي
2: هم.
3: ايوه.
2: بو هم من هذا الدين.
3: ايوه.
2: قال هلا اعلمك كلمات اذا قلتها رفع الله عنك همك وقضى عنك دينك.
3: جميل.
2: قال بلى يا رسول الله. قل اللهم اني اعوذ بك من الهم
3: والحزن
2: والعجز
3: والكسل
2: والجبن
3: والبخل
2: وغلبة الدين
3: وقهر الرجال.
2: قال بعض العلماء هذه المدمرة لجسم الإنسان وما يتعلق بالإنسان, صحة الإنسان تؤثر فيه هذه الثمان الأشياء.
3: يعني هذه الرئيسية للدمر صحة عند الإنسان.
2: عند الإنسان.
3: يا الله, ذكرها ما شاء الله. هذه قد تكون يعني معجزة نبوية, وزي ما نقول كذا اللي هو إعجاز علمي يعني بالضبط.
2: نعم.
3: يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم من قبل, واليوم يكتشف الحديثة.
2: نعم, تكلم على ما هو متعلق بظاهر الجسم وباطن الجسم. فلو رجعنا إلى مسة الهم والحزن, ما هو الهم وما هو الحزن؟ الهم هو تقلق على أمر مقبل عليك, وكما قلت لك هذا العمل العمل مقبل جديد. هذا هم. الحزن هو تخاف وتتأثر على شيء مضى تحزن. لكن الذي هو أخطر هو الهم,
3: أخطر من الحزن.
2: نعم. الهم أخطر من الحزن لأنه مقبل عليك ما عارف ماذا يقبل عليك.
3: أيوه.
2: لكن الحزن تتذكر الماضي من كان عشت معهم وتوفي وغيره.
3: أيوه.
2: فعموما الهم هذا هو مدمر حقيقة لنا كلنا في مسألة أمورنا وحياتنا.
3: جميل أستاذ. أستاذي الكريم، كلا شك أن بعض الشباب عندهم طموحات كبيرة في حياتهم ويريدون أن يحققونها، لكن هنا مشكلة تكمن أنه خايف من كلام الناس حول مجال التخصص الذي اختاره، فما نصيحتك لهم؟
2: طيب، هذا حقيقة يحصل الكثير، لكن ممكن نرجع شوي إلى رسالة في وقت سيدنا الإمام مالك. الإمام مالك في وقته في واحد من العباد اسمه الشيخ عبد الله العمري أرسل رسالة للإمام مالك يعظه في هذه الرسالة بالانفراد وترك اختلاط بالناس،
3: يعني كذا يبقى معزول.
2: أيوة، انشغل قالوا انشغل يعني بربك وبصلواتك وترك الاختلاط بالناس وجانب هذا العمل اللي تعمله.
3: جميل.
2: وهذا المجال هو الأساس وهو العبادة.
3: أيوة.
2: والقرب من الله سبحانه وتعالى والملازمة المحراب وقراءة القرآن والصلاة وغير.
3: جميل.
2: فالإمام مالك رد عليه بالرسالة، الرسالة هذه جميلة جدا لكل الشباب، كل شاب إذا كان يتأثر من كلام الناس. أنت حددت لك هدف معين في الحياة، حددت لك عمل معين، حددت لك تخصص معين، أمضي في هذا المجال ولا تبالي بكلام فلان ولا فلان. الإمام مالك رد عليه برسالة واحدة، ماذا قال له؟ قال له اعلم إن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق أعمال مثل ما قسم الأرزاق.
3: الله.
2: فمن هم من فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، ومن هم من فتح له في الصوم ولم يفتح له في الصدقة، ومن هم من فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الجهاد. وقال وتعليم الناس أيضا هو خير أفضل الأعمال، وقد قسم الله لي هذا العمل وقد رضيت بذلك، فما أنا بالذي فيه فما أنا بالذي أنت فيه بدون ما أنا فيه. يعني أنت في عمل في العبادة وغيره، وأيضا أنا في جانب العلم والتعليم وتعليم الناس.
3: كل واحد له مجال فيه،
2: كل واحد له مجال، وكل واحد بقربه يعني الأبواب مفتوحة كبيرة جدا، مثل أبواب الجنة، دخول أبواب الجنة باب الريان وباب الصدقة، وكذلك أيضا كل واحد له باب. لا نقول هذا في جانب العبادة ترفع أو أرقى أو أعلى من هذا الذي في العلم، ولا نقول في جانب العلم هو ترفع أيضا من جانب واحد اللي في الصدقة، وكل واحد له مجاله.
3: صح.
2: ففتش في قلبك ما هو المجال يعني الذي هو فتح الله لك وما الذي تتقنه، وامشي وامضي ولا تبالي بكلام الناس. فقال الإمام مالك في كلام كماله فقال فأنا رضيت بما قسم الله لي وكل على خير، وكل على خير والسلام.
3: يا سلام.
2: نحن الآن الذي يقلقنا بعض الأحيان إن واحد يقول لك كيف أنت تخصصك في المجال هذا، كيف أنت تركز؟ يا أخي ركز على أي مجال ينفع الناس، فيه خير فيه نفع، وأمضي.
3: نعم.
2: الأعمال مقسمة مثل الأرزاق، إذا كل واحد له مجال في مسألة العمل. ما لجي واحد يقول لا لابد نفرض على هذا، وهذا يحصل حتى كثير في بعض الآباء مع الأولاد. الأولاد عندهم مجالان في شيء معين أو مهنة معينة ومتقنها وأبوه يبغى له في مجال آخر. أن يذكر لي واحد من الشباب قال لي يعني أنا قال لي ما عندي مجال، ما عندي رغبة في جانب الطب ودخلت تمريض.
3: طيب.
2: مفروض علي قال من أهلي. ولكن أنا خايف، أخاف لما أشوف الدم مباشرة
3: ما عاد يجي على شيء.
2: ما عاد يجي على
3: شيء. طيب.
2: وخلص الدراسة وكمل، لكن ما يستطيع يزاول هذه المهنة. بسبب هذا الشيء اللي موجود
3: وتوقف عليه طبعا ما قدر،
2: اضطر بعد ما تخرج راح اشتغل في مجال آخر يحب.
3: الله.
2: فنحن في جانب الأعمال بعض الحين يأتي الخوف إن كان من ناحية كلام الناس عليك. والله هذا مجالك ما هو مجالك أو
3: ما
2: كذا
3: مناسب لك أو
2: أيوه. أو ما هو مناسب لك.
3: نعم.
2: هذا يأتي لنا خوف.
3: إيه؟
2: أو جانب من جوانب العمل أنت بنفسك تشعر أنك ما بتتقن في هذا العمل. يعني دخل في عمل مقتنع به وبتعمله بينفع، ودائم انظر إلى أي عمل بتدخل به، هل ستنفع به الناس الآخرين؟ هل بيحصل شيء من مسألة خدمة الآخرين أحبكم إلى الله تعالى أنفعكم؟ لعياله وهكذا. يعني أنت انظر إلى شيء تتقنه وفيه أيضا قبل كل شيء هذا كله يحتمل الإخلاص لله تعالى والصدق في العمل. وبعدين الجانب الآخر الخوف هذا وكلام الناس لا تبالي، كلام الناس ليس يفيد شيء سوى الإكثار من قيل وقال، لكن حدد لك هدف، حدد لك شيء معين وامضي، وعلى بالإصرار والاستمرار الواحد يكون يوصل إلى نجاحه وإلى الشيء الذي يريده.
3: نعم
2: إن شاء الله تعالى.
3: طبعا أستاذ الكريم نحن سعداء جدا بوجودكم معنا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا نتوجه بالشكر للأستاذ صالح بن مطران با معبد على ما تفضل به وأجاد، وكما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن استماعكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

بهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.

من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحب لم يؤثر عليه شيئا. إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك، واحتجب لشدة ظهوره، وخفي عن الأبصار لعظم نوره. لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية. كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل. عنايته فيك لا لشيء منك، وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. ربما أطلعك على غيب ملكوته، وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك، وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك.

0: كريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الصغار وأهاليكم الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم صباح كل يوم سبت عند الساعة 10 صباحا، برنامج إجازتنا أحلى. طبعا هذا البرنامج الذي نلتقي فيه معكم كل أسبوع لنعيش أوقات جميلة مليئة بالمتعة والفائدة. طبعا أنا أخوكم سعيد بالغيث وسيرافقني في هذه الحلقة زميلاي الرائعان سهل بن حسين بن سهل وسالم بن أحمد عبد. أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله يا أصدقائنا، سعداء جدا بلقائكم من جديد، ونتمنى أن تكون أيام إجازتكم مليئة بالنشاط والإنجاز.
3: وأنا متحمس لحلقتنا اليوم لأننا سنتحدث عن شيء مهم جدا في حياتنا اليومية داخل البيت وخارجه.
1: نعم صحيح يا سهل، حلقتنا اليوم أو موضوع اليوم يتحدث عن قيمة تجعل الإنسان محبوبا وناجحا في كل مكان،
2: وهي التي تجعلنا نكبر ونرتب حياتنا بشكل أفضل.
3: إنها المسؤولية.
1: نعم هي المسؤولية. مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، هيا نبدأ أولى فقراتنا لهذا اليوم من برنامج إجازتنا أحلى، لكن بعد هذا الفاصل القصير لنتحدث عن المسؤولية وكيف المسؤولية في حياتنا اليومية وفي إجازتنا. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال بعد هذا الفاصل القصير. طبعا كما أخبرناكم في بداية حلقتنا لهذا اليوم، طبعا حلقتنا ستكون عن أو موضوع حلقتنا سيتحدث عن المسؤولية وكيف يكون الطفل والإنسان في الحياة بشكل عام مسؤول، ومسؤول عن أشياء كثيرة سوف نتعرف عليها في هذه الحلقة. طبعا نذكركم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال أنه يمكنكم التواصل معنا والمشاركة عبر رقم أو هاتف الإذاعة 054-114-111 054-114-111، فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة الممتعة والجميلة من برنامج إجازتنا أحلى. طبعا نبدأ أولى فقراتنا في فقرة نافذة الإجازة، نقدمها أخينا سالم، تفضل أخينا.
1: أصدقائي الرائعين، المسؤولية كلمة كبيرة لكنها تبدأ من أشياء صغيرة في حياتنا اليومية، فهي أن تعرف ما عليك من واجبات وتؤديها دون أن يذكرك أحد لتكون شخصا يعتمد عليه. فعندما ترتب غرفتك وتحافظ على وقتك وتنجز واجباتك وتساعد والديك وتحافظ على أغراضك، فأنت تمارس المسؤولية. يا نجوم البرنامج، الشخص المسؤول لا يبحث عن الأعذار بل يبحث عن الحلول، ولا يقول سأفعل لاحقا بل يقول سأفعل الآن. وكلما كنت مسؤولا أكثر ازدادت ثقة الناس بك واقتربت أكثر من النجاح. وحكمة اليوم تقول: المسؤولية تبدأ من خطوة صغيرة لكنها تصنع إنسانا كبيرا. أحبابنا، يسعدنا دائما أن نسمع أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم على الرقم 414-111. والآن ننتقل إلى فقرة ممتعة ومفيدة جدا مع فكرة على الطريق مع زميلي سهل بن حسين بن سهل.
0: نعم أخينا سالم، ما شاء الله تبارك الله، فقرة نافذة الإجازة عرفنا فيها عن كيف يكون الإنسان مسؤول ولا يبحث عن الأعذار في هذه الحياة، لكن بل يبحث عن الحلول ولا يقول كما قلت سأفعل لاحقا، وإنما يقول سأفعل الآن. طبعا كما ذكرت أحبابنا الكرام أنه يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج، في هذه الحلقة الرابعة طبعا، صحيح؟ هذه الحلقة الرابعة من برنامج إجازتنا أحلى. يمكنكم التواصل والمشاركة معنا عبر الرقم 054-114-111. يمكنكم طبعا الاستماع والمشاهدة عبر قناتنا المحلية عبر منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. الآن كما أخبرنا أخينا سالم ننتقل لفقرة ممتعة ومفيدة، وهي فقرة فكرة على الطريق مع زميلنا الأخ سهل بن حسين بن سهل. تفضل أخينا سهل، وما هي الفكرة التي ستتحفنا بها في هذا اليوم في هذه الحلقة؟
2: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا الجميلة فكرة على الطريق، وهي الفقرة التي نحب أن نقدم لكم فيها أفكار بسيطة لكن تأثيرها كبير على حياتكم اليومية. وفكرة اليوم اسمها مهمة اليوم. تعلمنا معنى المسؤولية الحقيقية. كل واحد منكم اليوم سيختار مهمة واحدة فقط داخل البيت ويقوم بتنفيذها بنفسه دون أن ينتظر أن يطلب من أحد. يمكن أن تكون المهمة بسيطة جدا، مثل ترتيب سريرك عندما تستيقظ، أو جمع الألعاب وتنظيمها، أو مساعدة والدتك في ترتيب المائدة، أو تنظيف مكانك بعد اللعب، أو سقي النباتات في البيت. المهم ليس نوع المهمة، بل المهم أن تقوم بها أنت بنفسك وتشعر أنك قادر على الاعتماد على نفسك. وحاول أن تلاحظ شعورك بعد أن تنجز المهمة، ستشعر بالفخر والثقة بنفسك، وستدرك أنك قادر على أن تكون شخصا مسؤولا في حياتك. جربوا هذه الفكرة اليوم وستجدون أن المسؤولية ليست شيئا صعبا، بل هي عادة جميلة تنمو مع الوقت. والآن نأخذ استراحة قصيرة ونعود إليكم مع فقرة جديدة مع أخي سعيد بن عوض بالغيث.

0: حياكم الله من جديد أحبابنا الكرام في هذه الفقرة، وهي الفقرة الصحية، فقرة صحتنا. أولا، بعد أن تعرفنا في فقرة نافذة الإجازة مع أخينا سالم وأخينا سهل في فقرة فكرة على الطريق، وصلنا إلى الفقرة الصحية. طبعا قبل أن نبدأ في فقرتنا الصحية، نذكركم برقم التواصل معنا أحبابنا الكرام، 054-414-111 054-414-111. وأخينا سهل وأخينا سالم منتظرين اتصالاتكم مستمعينا الكرام وحبابنا الأطفال في هذا البرنامج وفي هذه الفقرات الممتعة والجميلة. طبعا أخينا سالم اليوم أول تجربة، صحيح أول تجربة إذاعية معه في التقديم، ما شاء الله، وإن شاء الله تكون انطلاقة جميلة وانطلاقة ممتازة. أخينا سالم وأخينا سهل ما شاء الله كذو متطورة. طيب ما أسمع. طيب قبل أن نأخذ أول اتصال معنا نكمل فقرتنا الصحية أولا معنا اتصال. يلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: خديجة صالح حسن مولد دوين.
0: خديجة صالح حسن مولد دوين، من وين يا خديجة؟
1: من البدور.
0: من البدور، أهلا ومرحبا بك يا خديجة. خديجة، تستمعين عبر الراديو ولا تشاهدين عبر التلفاز؟ تشاهدين أنت الآن ولا تستمعين لنا؟ تشاهدين عبر التلفاز ولا تسمعين عبر الراديو؟
1: الراديو.
0: أيوة. طيب يا خديجة، كيف الأمطار هذه الأيام والأجواء؟ زينة. شفتي المطر ولا عاش ما شفتها؟
1: نعم شفتها.
0: أوه طيب، كيف، زين ولا ما هي زينة؟ طيب يا خديجة، بنعطي لك سؤال أو بنستفسر، كيف الإجازة معك؟ أنت الآن في إيش من صف؟
1: في أولى.
0: في أولى، يعني انتهيت من أولى بغيتي ثانية، صح؟
1: نعم.
0: كيف كانت الاختبارات؟
1: زين.
0: زين، في إيش من مدرسة تعلمين؟ ايش؟
1: مدرسة البدو.
0: ما شاء الله تبارك الله يا خديجة. طيب، هل هناك عملت مهمة قمت بها اليوم بنفسك في البيت؟ او ساعدتي امك او اي شيء؟ سويت شيء اليوم ولا عشان قمت من النوم؟
1: نعم مساعدة.
0: ايوه، ايه سويتي؟ طيب تقضبينه؟ أوه طيب، كل يوم ولا يوم واحد بس؟
1: بعض حين
0: بعض حين. في أيام الإجازة مفروض كل يوم لأنش فاضي. خديجة، في أيام الإجازة مفروض تكون كل يوم، صح؟
1: نعم كل يوم.
0: أيوة كل يوم. يلا إن شاء الله تبارك الله، وانت ان شاء الله كل يوم، وجميع الاطفال مفروض يكون، وجميع البنات يكونون كل يوم يساعدون اهلهم في البيت، اما في الطابخ واما في
1: التغسيل.
0: نعم باذن الله تعالى. نشكرك اختنا خديجه، وان شاء الله تكونين الفائزه معنا في هذه الحلقه. قولي ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا اختنا خديجه. ما شاء الله تبارك الله، مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، طبعا في فقرة صحتنا أولا اليوم سنتحدث عن عادة بسيطة جدا، لكن هذه من أهم العادات التي تؤثر على صحتنا ونشاطنا خصوصا في أيام الإجازة، وهي النوم المبكر. أعزائي، كثير من الأطفال في الإجازة يسهرون وقتا طويلا أمام الأجهزة أو في اللعب، ثم يستيقظون متأخرين فيشعرون بالكسل طوال اليوم ولا يستطيعون الاستمتاع بوقتهم. لكن عندما ننام مبكرا فإن أجسامنا تأخذ راحتها الكاملة، ويصبح عقلنا أكثر نشاطا، ونستيقظ في الصباح ونحن نشعر بالحيوية والرغبة في اللعب والتعلم والإنجاز. أحبابنا، النوم المبكر لا يعني فقط الراحة، بل يعني أيضا تنظيم اليوم بالكامل، لأن الإنسان الذي ينام مبكرا يبدأ يومه مبكرا ويستفيد من وقته وبشكل أفضل. اتصال، يلا نكمل هذه الفقرة، ولكن أولا نأخذ الاتصال. يلا، من سيأخذ الاتصال منكم؟ سهل ولا سالم؟ سهل وسالم وسعيد، كلهم بحرف السين صح؟ يلا بسم الله. يبدو أننا فقدنا الاتصال، لكن سنكمل فقرتنا الصحية. طبعا قلنا أحبابنا الأطفال، اتصال، يلا سالم، يلا بسم الله. كيف يا سالم ذا الحين؟ اليوم وأناك تأخذ أول اتصال. طيب نكمل. يلا سالم، شو الاتصال؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: من معنا؟
1: إبراهيم.
2: من؟
1: علي.
2: اسمك كامل؟
1: ايه؟
2: اسمك الكامل؟
1: إبراهيم علي باري.
2: من وين يا علي؟ إبراهيم.
1: من إيدي.
2: في الصف كم؟
1: بس رابع.
2: تدرس في ايش؟ من مدرسة؟
1: مدرسة ايدي.
2: طيب بنعطيك سؤال، متى تنام عادة في الإجازة؟ وهل تحاول تنام بدري أحيانا؟
0: أيوه. طيب ما شاء الله تبارك الله، نشكر أخينا إبراهيم، صح؟ إبراهيم. طيب أنا بكمل فقرات وإن شاء الله نستقبل الاتصال بعد ذلك. طبعا كما أخبرناكم سابقا أحبابنا، النوم المبكر لا يعني فقط الراحة، بل يعني أيضا تنظيم اليوم بالكامل، لأن الإنسان الذي ينام مبكرا يبدأ يومه مبكرا ويستفيد من وقته بشكل أفضل. ولكي ننام نوما صحيا علينا أن نتبع هذه النقاط التي أعدها لنا صاحب الإعداد ومعيد البرنامج الأستاذ محمد بن سالم بافضل. طبعا أولا قال النقطة الأولى، حدد وقتا ثابتا للنوم يوميا، مثلا الساعة 10 مساء. الساعة 10 مساء يكون هذا الوقت الثابت للنوم. الشيء الثاني، أن نبتعد عن الهاتف أو الألعاب قبل النوم بوقت كافي. والشيء الثالث هو أن نجعل غرفتنا هادئة ومريحة للنوم. والشيء الثالث أو الشيء الرابع، نتجنب السهر لأنه يرهق جسمنا وعقلنا. ولنتذكر دائما أحبابنا الكرام ومستمعينا الأعزاء، أن النوم المبكر سر النشاط والتركيز في اليوم التالي. نعم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، هذه الفقرة الصحية معنا في فقرة أو في برنامج إجازتنا أحلى في هذه الحلقة الرابعة. أخبرنا أو تعلمنا فيها كيف أن النوم يؤثر على صحتنا ونشاطنا، في خصوصا في هذه الإجازة بسبب الفراغ الكثير، وقد نسهر طويلا وبعد ذلك نكون في الصباح الباكر نائمين ويفوتنا وقت البركة ونكون نائمين في ذلك الصباح، وربما بسبب السهر الكثير قد نضيع صلاة الفجر أو نصليها متأخرين عند الإشراق، فهذه عادة سيئة جدا في ديننا قبل أن تكون عادة سيئة أو تؤثر على صحتنا وجسمنا. صحيح يا سهل وسالم؟
2: صحيح.
0: طيب أنت تنامون سامح ولا تنامون مساء؟
2: نصف
0: نصف. يعني في أيام الإجازة خصوصا تنام الساعة كم يا سهل؟
3: 11.
0: وأنت يا سالم؟
4: 9.
0: أوه كل يوم تنام 9 ولا ساعة بساعة؟
4: ساعة 9 ونص.
0: يعني كله في وقت مبكر يعني.
4: عند العشاء هو.
0: عند العشاء إذا جاء العشاء سامح تنام سامح، إذا جاء العشاء مساء تنام مساء. وسهل ينام الساعة 11. طيب اتصل يلا.
5: اسماعيل عمر بارجيب.
0: اسماعيل عمر بارجيب. من وين يا اسماعيل؟
5: من الحليف.
0: من الحليف. من الخليف. من الخليف ولا من الحليف؟
5: نعم.
0: اسماعيل من؟
5: عمر بارجيب.
0: عمر بارجيب. كم عمرك اسماعيل؟ 4 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. تتعلم وين يا اسماعيل؟
5: من الحليف.
0: تتعلم وين؟ اسماعيل تتعلم وين؟ والعابك ما تتعلم
5: في شوك.
0: فين اسماعيل؟
5: في شوك.
0: شمنا ما سمعتك سوا يا اسماعيل. لا وين تتعلم؟
5: في شوك.
0: شكرا. وين ذي شكرا؟
5: شكرا
0: يعني علمة صح؟ علمة. طيب ايش اللي تتعلموا فيها؟
5: عرفة.
0: ايوه يعني تتعلم التهجي. طيب تتعلم التهجي.
5: اتعلم فيها.
0: ايوه خلاص مضبوط مضبوط يا اسماعيل. الان اخينا سهل بيكلمك. طيب عندك ازعاج شوفوا يا اسماعيل. مستمعينا الكرام وأحباب الأطفال، مرة أخرى نذكركم بأرقام التواصل معنا 0541-4111 0541-4111. الآن ننتقل إلى أخينا سالم في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لنعيش وإياه لحظات إيمانية وجميلة من سيرة نبينا الكريم في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. تفضل أخينا سالم.
2: أبطالنا الصغار، نعيش الآن مع لحظات إيمانية جميلة من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنأخذ منها درسا ينير قلوبنا ويعيننا على حسن الأخلاق. وموضوعنا اليوم عن خلق عظيم وهو الوفاء بالوعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدا وفى بوعده مهما كان الوعد صغيرا، وكان صادقا في كلامه وأفعاله حتى قبل البعثة، فكان الناس يلقبونه بالصادق الأمين لأنهم لم يعرفوا عنه كذبا ولا إخلافا للوعد. تأملوا يا مبدعين، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الكلمة أمانة وأن الوعد مسؤولية، فلا ينبغي للمسلم أن يقول شيئا ثم يتراجع عنه دون عذر. فإذا قلت لصديقك سأساعدك غدا فاحرص على الوفاء بوعدك، وإذا وعدت والديك أو معلمك بشيء فاجتهد أن تنفذه، لأن الناس تثق بالشخص الذي يصدق في وعده في كلامه ويكون عند وعده. وتذكروا دائما أن الإنسان الصادق في وعده يحبه الناس ويثقون به ويصبح قدوة حسنة لمن حوله. ودرسنا اليوم، كن صادقا في وعدك تكن محبوبا وموثوقا ومحترما بين الناس. والآن ننتقل إلى قصة نجاح جميلة وملهمة مع طفل تعلم أن الصبر والإدخار يصنعان الأحلام.
0: قبل أن ننتقل للفقرة التالية نأخذ اتصال. تفضل أخينا سهل.
6: سهل من معه؟
7: لو
6: من معك؟
7: حمد.
3: اسمك؟ من كامل اسمك؟
5: حمزة حافظ من بورك الخريط.
3: تتعلم ولا عادك؟
5: نعم.
3: صف كم؟
5: روض.
3: تعلم وناه؟
5: ها؟
3: تعلم ايه في الروض؟
5: قراءة حروف وعدام.
3: تنام سامح ولا مساء؟
0: الساعة 10.
3: متى تقوم الصبح؟ أنا حمزة
5: مرح.
3: متى تقوم الصبح؟ مستيق
5: الساعة 7.
0: الساعة 7 يعني تقوم من النوم؟ يعني كده قمت الفجر ولا عادك ما قمت الفجر؟ حمزة
5: صلي والناء.
0: أيوة. بعدين تقوم الساعة 7؟
5: نعم.
0: ما شاء الله.
3: سؤالك يقول إذا وعدت أحد بشيء هل تحاول تنفذه ولا تخليه؟
5: نعم
3: نفذ.
0: طيب هات لنا موقف يا حمزة. إيش كذا مرة وعدت حد بعدين وفيت بوعدك؟ سؤال صعبة.
5: نعم.
0: ها؟ طيب عطنا انشودة. بغينا مشاركة كذا انشودة زين. طيب قرآن تفضل.
4: ثم رددناه وسافر.

0: حكم الحاكم.
1: ما شاء الله تبارك الله صدق الله العظيم. يا حمزة كيف الأمطار اليوم ذي عندكم؟ شي أمطار؟ شفت الأمطار ولا عادك ما بدأ شفته؟
0: نعم.
1: وخرجت في المطر ولا ما خرجت؟
0: نعم.
1: طيب كيف الأجواء، زين ولا ما هي زين؟
0: زين.
1: ما شاء الله تبارك الله أخينا حمزة. نشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا في هذه الحلقة. طيب ما شاء الله تبارك الله. مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل معنا 0541411111، فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم. لأن ننتقل إلى فقرة قصة نجاح يقدمها أخينا سهل بن سهل. تفضل سهل.
2: إفاقنا الأعزاء، قصة اليوم عن طفل مبدع اسمه عمر. كان عمر يحب الألعاب والقصص والأنشطة الممتعة، وكان يحصل على مصروف يومي من والديه، لكنه كان ينفقه بسرعة ويشتري أشياء بسيطة ثم لا يبقي معه شيء. وفي يوم من الأيام ذهب مع أسرته إلى أحد الدكاكين ورأى لعبة أعجبته كثيرا وتمنى أن يشتريها، لكنه عندما سأل عن سعرها وجد أنها غالية. شعر بالحزن، لكن والدته قالت له بابتسامة: لماذا لا تدخر جزءا من مصروفك كل يوم؟ ومع الوقت ستستطيع أن تشتريها بنفسك. فكر عمر في كلام والده وقرر أن يجرب، ومن ذا اليوم التالي بدأ يضع جزءا من مصروفه في حصالة خاصة به. لم يكن الأمر سهلا، فقد كان أحيانا يرغب في شراء أشياء أخرى، لكنه كان يتذكر هدفه فيصبر ويواصل الادخار. ومع مرور الأيام كان يفرح كلما وضع مبلغا جديدا في الحصالة، لأنه يشعر أن يقترب أكثر من حلمه. بعد عدة أسابيع فتح الحصالة فوجد أنه جمع المبلغ الذي يحتاج إليه كاملا. ذهب عمر إلى المتجر واشترى اللعبة التي كان يحلم بها، لكنه لم يفرح باللعبة فقط، بل شعر بفخر كبير لأنه حقق هدفه بجهده وصبره وقال في نفسه: لو لم أبدأ بالادخار لما وصلت إلى هذا الشيء. أحبابي، الدرس من قصة اليوم: الأحلام الكبيرة تبدو بخطوات صغيرة، والصبر مع الادخار يصنعان النجاح والحلم ويجعلان الإنسان يصل إلى أهدافه بثقة وفرح. والآن مع فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. قد كنا وإياكم مع فقرة قصة نجاح أعطى أو قدمها لنا أخينا سهل بن سهل. والآن أظن لدينا اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلاً ومرحباً. من معنا؟
1: محمد أحمد عبد الهادي بحر.
0: محمد أحمد، من وين يا محمد؟
1: من الخليف.
0: من الخليف، يا أهلاً ومرحباً بك يا محمد. كم عمرك يا محمد؟
1: 6 سنوات.
0: 6 سنوات، يعني عادك ما دخلت المدرسة؟
1: في دار السنة.
0: أيوة، يعني تتعلم في روضة دار السنة. طيب إيش تتعلم يا محمد؟
1: القرآن والحروف.
0: أيوة ما شاء الله تبارك الله. طيب يا محمد، تساعد أهلك في البيت ولا ما تساعدهم؟ تساعد أهلك في البيت ولا ما تساعدهم؟
1: نساعد أمي. نعم.
0: أيوة ما شاء الله تبارك الله. طيب باليوم هذي عندكم دراسة ولا إجازة؟
1: اليوم عنا حيات
0: إجازة، وباقي الأيام عندكم دراسة صح؟
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب من اللي عندك ذلحين يكلمك يا محمد؟ أختك. طيب ما شاء الله. طيب أخينا سالم عطى سؤال.
2: عندك 1000 ريال تدخره ولا تشتري به فورا؟
0: سمعت السؤال يا محمد؟
1: نشتري العشاء.
0: كيف؟
1: نخفي قليل.
0: كيف تخبي قليل صح؟ تدخره يعني. كذا بتدخر كم انت وبتشتري بكم؟
1: نشتري
0: ماء ب100. ايوه.
1: وعينه ب200.
0: والباقي تخليه صح؟ تخليه تدخر عشان اذا يوم احتجت الفلوس تشتري بها صح؟
1: نعم
0: بالضبط. وكذلك المفروض او المفترض من جميع احبابنا الكرام انهم يعملون كذلك، كما اخبرنا اخينا سهل في قصه الطفل عمر، كيف بدأ بالادخار وكيف حقق الشيء الذي يريده. نشكرك يا أخينا محمد، وإن شاء الله تكون الفائزين معنا. ما شاء الله تبارك الله. نشكر أخينا محمد باحرمي على اتصاله ومشاركتنا معنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، نحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج، برنامج إجازتي أحلى. طبعا الآن وصلتنا الأوراق، أوراق الأطفال المشاركين معنا في هذه الحلقة. لأن وقت البرنامج أوشك على الانتهاء، فجاء وقت اختيار الفائز معنا في هذه الحلقة. تفضل أخينا سهل أو سالم، واحد اختار.

0: يا سالم، من تتوقع الفائز؟
1: بنت ولا ولد؟
0: توقع بنت.
1: بنت. طيب ايش التوقع حقه يا سهل؟
0: صحيح.
1: صحيح. من؟
0: خديجة صالح مولد دويلة.
1: خديجة صالح مولد دويلة هي الفائزة معنا في هذه الحلقة. نشكر أختنا خديجة وجميع المتصلين معنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام وأحبابنا الأطفال، وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا اليوم. طبعا أحبابنا الصغار، تحدثنا في هذه الحلقة عن المسؤولية، والمسؤولية ليست شيئا صعبا، بل خطوات صغيرة نكررها كل يوم حتى نصبح أشخاصا يعتمد عليهم أو يعتمد عليهم الجميع. ابدأ من اليوم، لا تؤجل عملك ولا تنتظر أن يذكرك أحد، بل كن أنت من يبدأ وكن أنت من ينجز، وستشعر بفخر كبير بنفسك. تذكر دائما أن النجاح يبدأ من تحمل المسؤولية في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة. أحبابنا الأطفال، نحبكم في الله، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم إجازتنا أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف السيد علوي بن سالم بن صمير.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول نقترب من عالم المشاريع الصفرية ونكتشف كيف يمكن للبدايات الصغيرة أن تصنع نجاحات كبيرة مع ضيفنا المدرب الأستاذ أبو بكر بن محفوظ حسان، مدرب واستشاري ريادة وتطوير أعمال، في حلقة هذا الأسبوع والتي بعنوان ابدأ بذكاء المشاريع الصفرية ودراسة الجدوى المبسطة. يأتيكم هذا البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين،
1: فكونوا على الموعد.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعينا الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية 2 و3 و4 القادمة بإذن الله تعالى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. رواه النسائي. بما يذهب وحر الصدر قيل معناه غشه ووساوسه، وقيل حقده، وقيل ما يحصل في القلب من الكدورات والقسوة. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من

0: قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك يا رب علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة مع هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار

النفس أن أعيد إلى قلبي وإلى عقلي وإلى ذهني وإلى قلبك وإلى ذهنك لماذا عقدنا هذه السلسلة؟ شو النية؟ أنت الآن تحضر هذه الدروس، ما نيتك؟ أنا أعددت هذه الدروس، ما نيتي؟ الإخوة الذين ساعدوا في الإعداد وساعدوا في إظهار هذه الصورة لكم، ما هي نيتهم؟ لماذا هذه السلسلة؟ تذكرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ما نيتنا؟ ما هدفنا؟ ماذا نريد؟ من أجل نسأل الله عز وجل أن نحقق هذه النوايا وهذه المرادات. أول سبب لماذا عقدنا هذه السلسلة لأن الله أمرنا. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال الله تعالى فاعلم قلنا له لبيك اللهم لبيك على العين والرأس. كيف نعلم؟ عقدنا هذه الدروس من أجل أن نحضر مجلس علم يحدثنا عن لا إله إلا الله، من أجل أن نعلم ومن أجل أن نتعلم. فأولا إجابة لأمر الله تعالى لأنه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وثانيا لتثبيت الإيمان في القلب. يا رب يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا، يا رب اجعل الإيمان في قلوبنا من غير تردد، يا رب اجعل الإيمان في قلوبنا كالجبال الراسيات بل هو أشد. ذلك لأننا في زمن يفتن فيه أناس وتزل فيه أقدام أناس ويشك فيه أناس في شبهات، في شهوات، في مغريات، في مخيفات، فيحتاج المسلم في مثل هذه الأوقات إلى مثبتات. هذه الدروس إن شاء الله إن شاء الله تثبت الإيمان في قلوبنا جميعا. وثالثا لحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، توحد كلمة أبناء المجتمع وتنفي عنهم الفرقة والتشرذم. ورابعا لإضرام جذوة حب الله تعالى في القلوب، لأن الحديث عن المحبوب، الحديث عن حضرة الله تعالى، الحديث عن صفات الله تعالى، الحديث عن أفعال الله تعالى، الحديث عن كرم الله تعالى، الحديث عن المحبوب، كثرة الحديث عن المحبوب يؤجج نار الحب ونار الشوق في القلب. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بتحقيق هذه الأهداف كاملة. الدرس اليوم في متابعة هو الجزء الثاني في من شروط لا إله إلا الله. سبق أن الشرط هو ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة ذلك الشيء. هلأ مثل الوضوء، تكلمنا في الدرس الماضي مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. هلأ إذا واحد صلى من دون وضوء شو حكم صلاته؟ ذهبت حقيقة صلاته مع أنه هو صلى لكن من دون وضوء. الشرط ما توقف الشيء على وجوده، إذا بصلي من دون وضوء كأنني ما صليت، ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة الشيء. هلأ الوضوء ليس جزءا من الصلاة، الصلاة إلى أركان وإلى سنن تعرفونها. فالشرط ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من ذلك الشيء. فنحن الآن نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، بمعنى أن هذه الشروط إذا لم توجد فحقيقة لا إله إلا الله لم توجد عند قائلها. ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن عند الله عز وجل ما حقق هذه الشروط. شروط لا إله إلا الله سبعة. هذه الدروس مهمة جدا يا أيها الإخوة. نحن بفضل الله كلنا يقول لا إله إلا الله، والحمد لله أكثرنا متحقق بهذه الشروط، بس هي ذكرى عشان كل واحد يراقب نفسه هل هو متحقق بهذه الشروط كاملة. سبعة شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول. سبعة. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن العلم وتكلمنا عن اليقين، ودرس اليوم عن الإخلاص. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، لأن الرجل إما أن يكون مخلصا وإما أن يكون مشركا، نسأل الله السلام، سواء شرك خفي وهو الرياء أو شرك جلي وهو عبادة غير الله مع الله، نسأل الله السلام لنا ولكم. من شروط لا إله إلا الله حتى تصح منك لا إله إلا الله، حتى تتحقق لا إله إلا الله وجودا، الإخلاص المنافي للشرك. اللهم نسألك الإخلاص. الإخلاص لغة له عدة معاني، منها معنى تنقية الشيء وتهذيبه. هلأ إذا كان عندك لبن مخلوط بشوائب وأخرجت هذه الشوائب عن اللبن، أنت فقد أخلصت هذا اللبن وصار اللبن خالصا وسائغا. الإخلاص في اللغة يطلق على معاني، منها تنقية الشيء وتهذيبه. نقول أخلص دينه لله

يعني نقاه من شوائب الرياء والشرك وحب السمعة والظهور، فهو عبد مخلص. إلا الآن راقب أن لا إله إلا الله من شروطها الإخلاص، أن تنقيها وتنقي ما ينعكس عنها من الرياء، من الشرك، من حب الظهور، من حب السمعة. تسمى سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص. قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. قل هو الله أحد، أحد. وسميت لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. هو يقول لا إله إلا الله، ينفي أن يكون هناك إله يقصده بالعبادة يتوجه إليه إلا الله، هو وحده يتوجه في العبادة إلى الله وحده. وحقيقة الإخلاص هي تصفية العمل لله تعالى بالتبري من غيره. درس اليوم كله حديث عن الإخلاص، وخاصة فيما يتعلق بلا إله إلا الله. فإخلاص لا إله إلا الله يقتضي ألا تعمل إلا له، وألا تترك إلا له، وألا تقوم إلا من أجله، ولا تقعد إلا في سبيله، وأن تحبه، وأن تحب من أحبه، وأن تبغض ما يبغضه، لا تتوكل إلا عليه، ولا تعتصم إلا به، ولا تسعى إلا إليه، ولا تطلب حاجتك إلا منه. يا أخوان، هذه المعاني تحتاج إلى مدرب، تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى أن تلحق بمجالس العلم، تلحق بمجالس الذكر. لعلك الآن تسمعها مني وأنت قد سمعتها، بس كيف أنا بدي أتحقق ألا أعمل إلا لله؟ كيف أنا بدي أتحقق ألا أتوكل إلا على الله؟ كيف أنا بدي أتحقق ألا أحب إلا الله وما يزيدني قربا إلى الله؟ كيف أنا بدي أبغض ما يبغضه الله؟ أحتاج إلى من يمشي أمامي في هذا الدرب، أحتاج إلى معلم، أحتاج إلى شيخ، أحتاج إلى صحب الطريق. أنتم تعلمون يا أخوان في سورة الفاتحة تقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، شو بعدين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هناك وقفة مع هذه الآية، الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم. يا أخوان، صراط المستقيم هي صراط مين؟ هي صراط الله تعالى. لماذا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، مع أن الصراط المستقيم هي صراط الله وحده جل جلاله؟ بس الآية مو اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المفسرون، قال ذكرك بإخوة الطريق حتى لا تستوحش. أنت بدك بهذا الدرب معينين من إخوانك، بدك دليل يمشي أمامك، بدك معلم، بدك شيخ. نصيحة لوجه الله يا أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم في بيوتنا، لكن غدا إن شاء الله إن شاء الله نعود إلى مساجدنا. الحقوا بمجالس العلم حتى تتحقق من إخلاص لا إله إلا الله، فتتذوق معنى التوحيد تذوقا بعد أن علمته علما. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كيف بدي أتذوق هذه المعاني؟ بدي دليل أمامي، معلم، شيء، وبدي أصحاب، بدي مجلس علم ومجلس ذكر يمضي بي إلى هذا المكان. جاء في الرسالة القشيرية: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، وتصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. يعني رجل بيصلي بالمسجد، صلوا 10 سنين 15 سنة وبيصلي الفجر في المسجد وتكاد لا تفوته التكبيرة الأولى، في يوم من الأيام نام وتأخر وما لحق بصلاة المسجد، حزن حزنا شديدا وانزعج انزعاجا شديدا. سألوه مالك؟ قال يا أخي هلأ شو بدون يقولوا الناس عني؟ شو بدون يقولوا رفقاتي عني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى هلأ هذا الرجل هل هو مخلص لله تعالى؟ تاجر له مكانة وله وجاهة وله سمعة حسنة داخل البلد، لكنه يخرج إلى بلد شرقي بعيد فيرتكب هناك الموبقات. يقول حتى لا تتأثر يعني مكانتي واسمي في هذا البلد. يا ترى هذا مخلص لله تعالى في أنه ينضبط بشريعته في بلده حتى إذا خرج من البلد فعل ما فعل؟ قال الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، وتصفية هذه
عن ملاحظة الخلق، يجتهد أن لا يلاحظه الخلق. فمن لم يخلص العبادة لله تعالى بأن أراد بها الرياء أو أراد بها السمعة أو أراد بها الدنيا أو أراد نحو ذلك، لم يحقق الشهادة لانتفاء شرط الإخلاص. ما تحققت شهادة لا إله إلا الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص، الإخلاص، اللهم حققنا بالإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعلنا خالصين ومخلصين ومخلصين لجنابك الكريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله عز وجل غني جدا ما بده شريك. أي واحد من العباد بيعمل عمل يقصد فيه الله تعالى ويقصد فيه غير الله تعالى، الله بيقول له أنا ما بدي شيء من هذا العمل، اذهب به لهذا الشريك الذي أنت جعلته شريكا. وهذا كلام باطل، ليس لله تعالى شريك، لا إله إلا الله. شاب يريد أن يتزوج فتاة صالحة، يسأل وين تجد الصالحات، يقول في المساجد، يذهب إلى المسجد، يبدأ في الصلاة في المسجد، يبدأ في حضور الدروس في المسجد، من أجل أن يسأل هذا ويسأل هذا عن فتيات موجودات من قريباتهن في المسجد، مشان أمه تخطب له وحدة صاحب الدين. أو بالعكس، واحدة تأتي بابنتها إلى مسجد من المساجد تحضر دروسا، تحضر صلوات، بتقول لك بركي بنتي هلا بتنخطب بقلب هالجامع. إذا لماذا أنت جئت إلى المسجد؟ لماذا أنت جئت إلى المسجد؟ جاء إلى المسجد وجاءت إلى المسجد ليس لله تعالى. شهادة أن لا إله إلا الله من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. شايفين يا أخوان؟ خالصا، خالصا، في رواية خالصا من قلبه أو نفسه، خالص، خالص. يا رب نقي إيماننا من الشوائب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار. يعني في الدنيا نحن نحاسب الناس على ما يقوله بألسنتهم، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن هو مؤمن، هو مسلم، أما بينه وبين ربه إذا كان خالصا أو غير خالص. الآن يا أخوان، لعل من أهم ما في هذا الدرس بعدما سمعتم هذا الكلام المهم: كيف يعرف الإنسان نفسه؟ هل هو مخلص أو غير مخلص؟ وبعدين حنقول لا سمح الله إذا اكتشف أنه هو يعني إخلاصه مو كامل، أو لا سمح الله ما في إخلاص، شو بده يعمل؟ كيف يعالج نفسه؟ هلأ أول شيء كثير مهم، واحد يكتشف أنه أنا يا ترى أنا مخلص لما غير مخلص. كيف أكشف نفسي؟ كيف أعرف نفسي؟ لأجل أن تعرف نفسك هل أنت مخلص أو غير مخلص، لأجل أن أعرف نفسي هل أنا مخلص أو غير مخلص، راقب نفسك عند الطاعات وعند المعاصي. واحد، عند الطاعات، إذا كنت في العلن أمام الناس تفعل الطاعات بإتقان، وإذا خلوت فعلت الطاعات بس من دون إتقان، ففي إخلاصك شائبة. أنت مخلص بس في شائبة، يعني قدام الناس بتركز الصلاة بشكل كثير ممتاز، بس لحالك بتصلي بس الصلاة لا وتشد إيدك. يعني هلأ إن شاء الله أنت مخلص بس بقى في بإخلاصك شائبة. الحالة الثانية: إذا كان أمام الناس يؤدي العمل الطاعة بإتقان، فإذا خلا بينه وبين ربه ترك ذلك العمل، الله يستر بأن هذا الرجل ما حوى من الإخلاص شيئا.
ويخشى عليه من الرياء الشرك الخفي. إذن هذه واحدة، كيف أنا بدي أعرف مخلص أو غير مخلص؟ راقب نفسك عند الطاعات وراقبها عند المعاصي، هذه عند الطاعات. هلأ بالنسبة للمعاصي، إذا كان يتركها أمام الناس ويتركها في الخلوة فهو المخلص. يعني واحد الحمد لله لا يفعل معصية جهارا أمام الناس ولا يفعلها في خلوته، وإذا حدث شيء مرة زلة قدم يتوب مباشرة، بإذن الله بإذن الله أنت مخلص. أما إذا كان يتركها أمام الناس وهو يتمنى أن يفعلها، فإذا خلا فعلها فما حوى من الإخلاص شيئا، ويخشى عليه من الرياء الشرك الخفي. يعني لما بيكون قاعد قدام الناس وتعرض معصية ما بيفعلها، بس بقلبه بيقول يا ريت يا ريت كنت هلا لحالي، يا ريت ما كانوا قدامي، خليني افعل هاي الشغل المحرم. حتى اذا ذهب الى بيته وحده، ذهب الى عمله وحده، ذهب الى مكان خلا به، فعل هذه المعصية، هذا نسأل الله السلامة، الله أعلم ما حوى من الإخلاص شيئا. هو عم يترك أصلا المعاصي مو مشان شيء، مشان الناس الذي كانوا قاعدين، كان جالسا مع الناس لا يفعل المعصية ويتمناها. الحالة الثالثة، إذا كان يتركها أمام الناس، عرضت له أمام الناس فتركها لكنه لا يتمنى أن يفعلها، يعني بيقول لك الحمد لله كمان اللي أنا ما فعلت هذا الأمر، لكن إذا خلا فعلها، فهذا فيه إخلاص لكن في إخلاصه شائبة. فالمخلص أيها الإخوة لا يتغير عمله في خلوة عن جلوة، لا أمام الناس ولا في عزلة عن الناس. أمام الناس هو في الخلوة وفق منهج الله، وأمام الناس وفق منهج الله، لا يتغير سلوكه. في البلد منضبط بأوامر الله، وإذا سافر منضبط بأوامر الله. ليس معناه أنه معصوم، ليس معنى الكلام أن المخلص لا يقع في الذنوب، يقع ليس معصوما، هو يقع لكن يقع زلة قدم، ولا يقع عن إيش يعني عن سابق إصرار وترصد، لا يعمل مواعيد للمعاصي. لعلكم سمعتم مرة مني بأن مجموعة من الأصحاب عندهم جلسة يعصون الله تعالى فيها في كل يوم خميس مساء، جلسوا مع بعضهم البعض في آخر خميس قبل رمضان، القصة قديمة، قال أحدهم للآخر يا شباب الأسبوع القادم رمضان ما بيصير نعصي احتراما للشهر، لذلك الجلسة ما بدنا نساويها. قال خلاص معك حق ما بدنا نساويها. بيقول واحد من الجالسين طيب ايه ما بدنا نلتقي؟ قالوا لهم أول خميس بعد رمضان. هؤلاء مو زلة قدم يا أخوان، نسأل الله السلامة لنا ولهم ولكم. هذول عم بيخططوا للمعصية، يعني أحدهم يقول للآخر متى موعد المعصية القادمة؟ بيقول له والله أول خميس بعد رمضان. المخلص ليس معصوما، ممكن أن تزل قدمه، لكن إذا زلت قدمه تزل قدمه، إذا عصى الله يعصي الله تعالى زلة قدم، وليس أخذ مواعيد للمعاصي أو إصرار على المعاصي. الآن النقطة الأكثر أهمية، بعد أن عرفنا كيف يعرف المرء نفسه مخلصا أو غير مخلص، كيف يعالج نفسه؟ لا سمح الله إذا واحد اختبر نفسه مثلا في الطاعات، رأى نفسه أمام الناس يتقنها إتقانا شديدا، إذا خلا ما بيأديها أبدا، معناتها يا أخي في عنده مشكلة بالإخلاص واضح. إذا خلا بجعلها يعني يؤديها هيك بأبسط أشكالها، معناتها في مشكلة بإخلاصه. لا سمح الله إذا كان جالس مع الناس ما بيفعل المعصية بس بيتمنى أن يفعلها، إذا خلا فعلها، في مشكلة بالإخلاص. ويا إخوان يا إخوان، الله لا يقبل إلا ما كان خالصا، لا يقبل من هذا الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ما بيقبل رب العالمين إلا الخالص. إذن هو على خطر عظيم. لا سمح الله إذا رأى أحدنا نفسه في عنده خلل في الإخلاص، من رأى من نفسه مجانبة للإخلاص ماذا يفعل؟ شو بدي أعمل؟ بدي داوي حالي، أنا بدي داوي حالي حتى ألقى الله بلا إله إلا الله مخلصا بها. ثلاثة أمور تساعدك، أولها أكثر من ذكر الله بلفظ لا

0: الله وباللفظ بالاسم المفرد الله الله الله أكثر. إذا أردت أن تحقق الإخلاص في نفسك وشفت في عندك مشكلة بالإخلاص أكثر من ذكر الله فضلا عن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، لكن أنت خذ أكثر، خذ 100 صباحا، خذ 100 مساء، أكثر من هذا الورد إن شاء الله يساعدك في تثبيت الإخلاص في قلبك. رقم 2، من رأى في نفسه مجانبة الإخلاص أكثر من الدعاء بأن يرزقك الله تعالى الإخلاص، لأن الإخلاص سر من أسرار الله تعالى يعطيه من أحب من عباده، فأكثر من الدعاء بهذا الأمر. رقم 3، صاحب من تعتقد فيهم أهل الإخلاص والخلاص، لأنهم يساعدونك على هذا الإخلاص، واجتنب أهل حب السمعة والظهور والرياء، لأنهم يدربونك على ما مضوا فيه. ومهما يكن من أمر يا أيها الإخوة، ليحذر أحدنا أن يترك العمل الصالح خشية أن يتخلله بعض الرياء، لأن هذه حيلة من حيل الشيطان ووسوسته لكي تترك العمل ولكي يقحمك في المعصية. يعني مرات الشيطان بيجي بيقول لك أخي أنت صلاتك تعرف، شوف هلأ مثل ما قال الشيخ، أنت عم تصلي قدام الناس بشكل منيح بس ببيتك صلاتك مو راكزة، لذلك أخي لا عم تصلي بنوم. مرات واحدنا في لحظة ضعف بيصدق الشيطان وبيترك الصلاة. احذر أن تترك العمل لأنك ترى في نفسك قلة إخلاص، لا، حافظ على العمل وواظب على هذه الثلاثة، الذكر والدعاء والصحبة. قل له يا رب دخيلك أنا سأبقى أصلي وأنت حققني بالإخلاص. مرات أنت إذا كنت أمام الناس عرضت معصية لا تقربها بس أنت تتمناها، احذر أن يأتي الشيطان يقول لك حاجة حاجة هلأ مشان الرياء عم تعمل هيك، روح ساوية للمعصية، فأنت تروح تذهب باتجاه هذه المعصية، تقول خلاص أنا ما بدي أكون مرائي بوجه واحد. لا تفعل، لا تفعل، هذه حيلة من حيل الشيطان من أجل أن يقحمك بالمعصية ومن أجل أن يبعدك عن الطاعة. أحب أن أختم هذا الدرس أيها الإخوة بقصة صاحب النقب، وهي قصة معروفة لكن الحقيقة جميلة من أجل أن تثبت عندنا جميعا الإخلاص. حاصر مسلمة ابن عبد الملك حصنا من حصون الأعداء، واستعصى ذلك الحصن على الجيش فلم يستطع له فتحا ولا نقبا. حرض الأمير مسلمة الناس جنده على التضحية أن يقتحم أحد الناس يدخل من أجل أن يفتح الحصن أو يجعل فيه نقبا. فتقدم من وسط الجيش جندي ملثم غير معروف وقذف بنفسه إلى جهة الحصن. طبعا أنتم تعرفوا إذا كان حصن معناته في فوق رومات وحاملين الأسلحة، أي واحد بيقرب سيضرب، لكن هذا الرجل اقتحم لأنه رأى جيش المسلمين، يعني أصابه التعب من هذا الحصار، اقتحم ودخل الحصن وجعل فيه نقبا وخرج. فرح بذلك مسلمة كثيرا. طبعا الجيش الإسلامي الآن دخل إلى الحصن. الآن مسلمة في المساء نادى في الجيش، أين صاحب النقب؟ مين هذا الشاب؟ مين هذا الرجل؟ مين هذا الجندي؟ من هذا المؤمن؟ من هذا المسلم الذي يعني فتح الله لنا به الخير والنصر؟ قال فلم يجبه أحد. قال مسلمة إني أمرت حاجبي بإدخاله علي حين يأتي، فعزمت عليه بحق إمارتي عليه أن يأتيني. قال له هلأ ما طلع حدا، ترى شوفوا أنا قلت للحاجب إيمت ما بيجي فوته، وأنا أسأله بحق الإمارة أن يأتي إلي. بعد يوم يومين وفي هدأة الناس في الليل بيجي رجل ملثم إلى الحاجب يقول لي له استأذن لي على الأمير. قال أنت صاحب النقب؟ قال أنا أدلكم عليه. استأذن دخل الرجل، قال له مسلمة من صاحب النقب؟ قال قبل أن أخبرك بصاحب النقب يشترط عليكم 3 شروط. قال ما هي هذه الشروط 3؟ قال أن لا تبعثوا باسمه في صحيفة إلى الخليفة. ما بتخبر خليفة المؤمنين تقول له فلان لفلان. قال طيب. قال وأن لا تسأله عن اسمه، ما بتقول له من هو. قال طيب. قال وأن لا تفرض له مكافأة. معناته هذا فعل هذه الفعل ليش يا أخوان؟ هذا من أجل لا إله إلا الله، لا بترسل اسمه للخليفة ليشكره، ولا بتسأله شو اسمك، ولا بتفرض له مكافأة. قال له قد فعلنا. فكشف اللثام عن نفسه وقال أنا صاحب النقب. قال من ذلك اليوم مسلم ابن عبد الملك ما صلى صلاة إلا قال في آخرها اللهم احشرني يوم القيامة مع صاحب النقب. الإخلاص يا إخوان يجعل القليل كثيرا، وشرط من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، نسأل الله عز وجل أن يحققنا بشروط لا إله إلا الله، وللشروط تتمة إن شاء الله في الدروس القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابين النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها، قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهن بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستناء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة تدلوا تراسوا ساولوا الأقدام يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرفعنا بها وإياكم إلى أعلى الدرجات، ويبلغنا بها أقصى الغايات. وعلى آله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات. أما بعد، نجتمع وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذه البلدة الطيبة، وكل واحد منا قد أتى وله مقاصد ونيات وله نية في العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقرن العمل الصالح بمراعاة الإخلاص فيه، فكلنا جئنا ونيتنا الإقبال على الله سبحانه وتعالى والقيام بهذا العمل الصالح. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل الصالح كما قال الله سبحانه وتعالى يفتقر منا إلى الإخلاص، كذلك النية. العمل الصالح لا يصح إلا بالنية، فعلينا أن تكون نيتنا صالحة أولا. فإن النية الصالحة يجب على الإنسان أن يتفقدها وأن ينظر إليها وأن يخلص فيها. كلنا جئنا بنيات صالحة من بلادنا، لكن يجب علينا الإخلاص في هذه النيات والصدق فيها. كيف يكون الصدق في النية؟ كل واحد عزم إلى هذا المكان وجاء ليتعلم العلم ثم ليعمل العمل الصالح، مثلا يؤدي السنن والآداب وغيرها، فإذا جاء إلى هذا المكان ثم تكاسل عن أداء الواجبات أو عن حضور الدروس أو عن إقامة السنن، فهذا علامة على أن نيته ليست صادقة. لأن علامة صدق النية إذا تسنى للإنسان العمل أن يعمل، وهذا تسنى له العمل وحضر في جو إيماني وفي موقع مبارك ووجد من يعين على طاعة الله، ولكن لم يتوجه للعمل الصالح، فهذا يجب عليه أن يناقش نيته ويفتشها ويحاسب نفسه عليها. لأن النية الصالحة تحتاج إلى صدق وإلى إخلاص مع الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنية الصالحة تؤثر في الأعمال الصالحة، وقد يكون العمل الصالح أو نية واحدة تدخل فيها كثير من الأعمال. فإذا جئت إلى هذا المكان ونيتك صالحة فكثر من هذه النية في العمل الواحد، فإنه قد يحصل الإنسان بالعمل الواحد على كثير من الثواب بسبب نيته المتعددة في العمل الواحد. كما إن النية الصالحة لا تؤثر في العمل السيء. الإنسان مثلا يجلس مع ناس يغتابون ويسمع ولا يعرض عن المجلس ولا أي شيء، يقول أنا نيتي صالحة. كيف نيتك صالحة؟ قال: من شان لو قمت أو لو تكلمت بتتكدر خواطرهم، بيتأثرون. هذا عمل سيء، والنية الصالحة لا تؤثر في العمل السيء. فعلى الإنسان أن يتنبه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث أيضا نبه على الإخلاص في النية، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا تنبيه على إخلاص النية. فكلنا الحمد لله أتينا من مناطق شتى ومن بلدان شتى إلى هذه الدورة المباركة والحضور بين يدي المشايخ الكرام، وخصوصا سيدي الحي عمر وغيره ممن يجتمعون في المجالس وغيرها. فعلينا أن نحسن نياتنا وأن تكون نياتنا صالحة صادقة، وأن نجتهد في الإخلاص في هذه النيات. فإن الإنسان إذا فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 بابا من التوفيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم، يصلح نياتنا ومقاصدنا، ويرزقنا الصدق فيها والإخلاص فيها، ويتقبلنا على ما فينا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

حقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك.

من المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرور ما تحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله يا أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد كل تعب شديد. واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في قيله، المشكور على كثير انعامي وقليله، الذي تسبحه الأصوات إذا عجت، والسحائب إذا ثجت، والمياه إذا سكنت أو ارتجت، والقلوب إذا صبرت على البلايا أو ضجت، رافع السماء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، ومثبتها بالأطواد في نواحيها، والعالم بما يحدث في أقاصيها وأدانيها. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. كم نحن سعداء بالالتقاء بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع صحابي جليل، وفي حكاية من حكاياته التي فيها مواقف عظيمة وإشراقات منيفة يجب علينا أن نصغي إليها وأن نستمع إليها. أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا في هذه الحلقة عن صحابي جليل، لكنه قبل أن يدخل إلى الإسلام كان له شأن مختلف مع الإسلام وأهله. عاش هذا الرجل في بيئة منذ بداياتها الأولى عادت الإسلام ونبي الإسلام معاداة شديدة جدا. عاش في مكة، وكان أبوه أبو جهل من رؤساء قريش، بل رئيس الشرك الأول في مكة المكرمة. آذى النبي عليه الصلاة والسلام، وسب النبي عليه الصلاة والسلام، وسب أصحابه، وعذب أصحابه أشد العذاب، ونكل بهم أشد التنكيل. عاش عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه في هذه البيئة، وهو كان في العقد الثالث من عمره، وقد أسلم من أتراب مجموعة من الصحابة، مصعب بن عمير، معاذ بن جبل، ولكنه كان محصورا وكان متوغلا في بيئة أجبرته على أن يمشي في هذا الاتجاه الذي كان يمشي فيه أبوه، فكان يعادي الإسلام أشد العداء، وكان يسب النبي عليه الصلاة والسلام بأشد السب والشتم. ومع مرور الأيام، حينما وقعت غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان، حيث قتل صناديد قريش، كثير منهم قتل ودفنوا في الجليب، ومعهم أبوه أبو جهل، فزاد حقده على الإسلام. وبدلا من أن يكون حاقدا على الإسلام يسب نبي الإسلام ورسول الإسلام، يريد أن يثأر لأبيه، لأن المسلمين قد قتلوه في غزوة بدر الكبرى مع مجموعة من صناديد قريش. مرت الأيام، وكان مجموعة من الموتورين هم الذين لهم ثأر ولكنهم لم يستطيعوا أن يأخذوه، مجموعة من الموتورين الذين أرادوا أن يثأروا لآبائهم في غزوة بدر، فما كان منهم في هذه اللحظات إلا أن يستغلوا غزوة أخرى مع المسلمين، ألا إنها غزوة أحد. وكما نعلم أن المسلمين قد وقعوا في هذه الغزوة أو في هذه المعركة موقع المهزوم، وحتى قال أبو سفيان عندما هزم المسلمون في هذه المعركة، قال هذا بيوم بدر. وذهب عكرمة بن أبي جهل ومعه زوجه أم حكيم، ويشجعون الكفار والفجار في أن ينزلوا بالمسلمين نزلة رجل واحد، فأخذ خالد بن الوليد الميمنة وعكرمة بن أبي جهل الميسرة، واستطاعوا أن يقتلوا كثيرا من المسلمين،
أخذ كثير من المسلمين في درجة الاستشهاد، فهنيئا لهم في هذه المعركة. ثم بعد غزوة أحد جاءت غزوة الخندق، وغزوة الخندق كما نعرف أن المسلمين عملوا خندقا كبيرا حول المدينة حتى لا يستطيع المشركون أن يدخلوا إلى المدينة. ولكن كان عكرمة بن أبي جهل من شدة بغضه وحسده وجد منفذا يسيرا من هذا الخندق، ونفذ منه ومعه عمر بن عبد ود العامري، وكان شديدا على الكفار، فدخل من هذا المنفذ الذي وجده حين تتبعه في هذا الخندق هو وعكرمة بن أبي جهل. فما كان من سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه إلا أن يبارز عمرو بن ود، فقتله قتلة عنيفة وشديدة. وما كان من عكرمة بن أبي جهل إلا أن يفر بنفسه وهرب لائذا إلى قومه، وانتصر المسلمون بحمد الله عز وجل. ويوم فتح مكة، ماذا حصل في يوم فتح مكة؟ لما رأى المشركون عشرات الآلاف من المسلمين، فما كان من هؤلاء المشركين إلا أن يستسلموا للمسلمين وينقادوا لهم، لا سيما أنهم عرفوا أن المسلمين معهم السلام ومعهم الأمان، لا يريدون أن يقتلوا أحدا أو أن يعذبوا أحدا أو أن يؤذوا أحدا. فكثير من المشركين قد دخلوا إلى الإسلام في يوم الفتح، في يوم فتح مكة. ولكن ماذا كان شان عكرمة بن أبي جهل في يوم فتح مكة؟ هرب إلى اليمن حتى لا يلحقه المسلمون فيقتلوه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين وقت ذاك ألا يقتلوا أحدا ولا يؤذوا أحدا ولا يسبوا أحدا ولا يشتموا أحدا، بل يكون معهم حمامة السلام على الرغم من الإيذاء الشديد الذي حصل للمسلمين في يوم ما كانوا موجودين في مكة، إلا مجموعة من المشركين ومنهم عكرمة بن أبي جهل لم يعطهم الأمان، ففر عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن. بعد أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة عام الفتح، فإذا بمجموعة من النسوة دخلنا عليه، ومنهن هند بنت عتبة وأم حكيم. طبعا هند بنت عتبة زوج أبو سفيان، وأم حكيم زوجة عكرمة بن أبي جهل. فدخلت هند بنت عتبة وهي متنقبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت عنده قولا حسنا، قال لها مرحبا بك، على الرغم من أنها هي التي مثلت بعمه حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد، وبقرت بطنه وأخذت كبده ولاكتها بأسنانها، ولكنه عندما جاءته طائعة مسلمة مؤمنة قال لها مرحبا بك ودخلت الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. فماذا كان موقف أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل؟ قالت له يا رسول الله إني أريدك أن تعطي الأمانة لعكرمة بن أبي جهل حتى يدخل إلى مكة، يدخل مسلما، يدخل تائبا. قال هو آمن، أعطاه الأمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما علمت أم حكيم بأن عكرمة بن أبي جهل ذهب هاربا إلى بلاد اليمن، أخذت معها غلامها الرومي لكي تذهب وتقول له إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمنك فلا تخف، فارجع معي. ففعلا ذهبت مع غلامها الرومي، وفي ذهابها إلى بلاد اليمن كان هذا الغلام الرومي يراودها عن نفسها، ولكنها رفضت وأبت وتركته
عند مجموعة من الأقوام وشقت طريقها حتى تصل إلى بلاد اليمن، فوجدت زوجها عكرمة بن أبي جهل على ساحل البحر وعنده نوتي، أي نوتي مسلم أي بحار مسلم، فطلب منه أن يذهب به ومعه زوجته إلى مكة المكرمة، فرفض هذا النوتي المسلم وقال له يجب عليك أولا أن تكون مخلصا، فتعجب من أمره، فقاله عكرمة بن أبي جهل وما طريقة إخلاصي؟ فقال يجب عليك أولا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال ما هربت إلا من هذا، تريدني أن أقول ذلك وما هربت إلا من ذلك؟ فتركه وفعلا وجد طريقة أخرى للوصول إلى مكة المكرمة ومعه زوجته أم حكيم. عندما جاء عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة، أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من غير رداء، قال الرداء الذي يوضع فوق الإزار، وضع رداءه حتى استقبل عكرمة بن أبي جهل في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عنده وسادة محشوة بالليف، فطلب من عكرمة بن أبي جهل أن يجلس عليها، فرفض عكرمة بن أبي جهل وجلس على الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض. فقال عكرمة بن أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد ماذا تريد مني؟ قال يا عكرمة بن أبي جهل أريد منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت، المهم أسرد عليه كل أركان الإسلام. فما كان من عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك إلا أن ينطق بالشهادتين ودخل إلى الإسلام وحسن إسلامه، وكبر المسلمون وكبر الصحابة استبشارا فرحين بدخول عكرمة بن أبي جهل إلى الإسلام وحسن إسلامه. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وقال له يا رسول الله إني أريد منك طلبا، أطلب منك طلبا، ما طلبك يا عكرمة؟ قال أريد منك أن تستغفر لي لما بدر مني من إيذاء لأصحابك ومن قتل لهم ومن سب لهم، أريدك أن تستغفر لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه وقال اللهم اغفر لعكرمة بن أبي جهل، اللهم اغفر لعكرمة بن أبي جهل وما بدر منه في يوم حصل كذا ويوم حصل كذا ويوم حصل كذا، اللهم اغفر له. فاطمأن عكرمة بن أبي جهل بأن الله سبحانه وتعالى غفر له. ثم قال يا رسول الله كل الأموال التي أنفقتها في سبيل إيذائك أو إيذاء المسلمين أريد أن أنفق ضعفها، وكل الأشياء التي عملتها من أعمال في سبيل إيذائك فإني أريد أن أجهد في سبيل الله عز وجل ضعف ما كنت عملتها. فقال هنيئا لك يا عكرمة، هذا هو الانتماء، هذا هو الصدق. ثم نجد أن عكرمة بن أبي جهل كان حاله عظيما مع كتاب الله عز وجل، كان حينما يقرأ القرآن كان يبكي بكاء شديدا، كان رجلا قانتا، كان رجلا عابدا، يقول عندما يحمل المصحف يقول هذا كلام ربي، هذا كلام خالقي، وتغشاه الخشية ويغشاه البكاء من شدة خشيته عندما يتلو كلام الله سبحانه وتعالى. وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وهو عن عكرمة بن أبي جهل راض كل الرضا. وفي غزوة اليرموك، في غزوة اليرموك ماذا كان من عكرمة بن أبي جهل مع خالد بن الوليد رضي الله عنهما وأرضاهما؟ كان عكرمة بن أبي جهل عندما يتذكر الإيذاء الذي آذاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما كان يذكر السب والشتم الذي كان يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عندما يتذكر هذه المواقف يريد أن يحمس نفسه وأن يقدم ما
أحسن ما عنده دفاعا عن الإسلام والمسلمين. وفعلا حصل في غزوة اليرموك أو معركة اليرموك هذا الشيء. انتدب مجموعة من الصحابة تقريبا 300 صحابي، وطلب من خالد بن الوليد أن يدخل إلى وسط المعركة، فقال له خالد بن الوليد: يا عكرمة، إنك ستدخل على أقوام سيقتلونك وسيؤذونك وسيكون فراقك على المسلمين شديدا، ولكنه رفض ودخل إلى المعركة ومعه الحارث بن هشام ومعه ضرار بن الأزور وعكرمة بن أبي جهل، ودخل إلى المعركة وفعلا كتب الله على أيديهم النصر. ولكنهم بعد انتهاء المعركة كانوا 3 قد أثخنتهم الجراح ونهلت من سيوفهم الدم: الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل، كانوا ممددين بعد انتهاء المعركة. وطلب عياش بن ربيعة ماء فأتوه بالماء، ولكنهم طلب منهم أن يسقوا صاحبه الحارث بن هشام. وفعلا عندما ذهبوا إلى الحارث بن هشام فوجدوا عياش بن أبي ربيعة قد انتقل إلى جوي ربه. ثم بعد أن أتوا بالماء إلى الحارث بن هشام وجدوه قد قضى نحبه، وعندما أتوا إلى عكرمة بن أبي جهل وجدوه قد قضى نحبه، فالثلاثة جميعا قد استشهدوا في معركة اليرموك. فهنيئا لهم هذا الاستشهاد، وهنيئا لعكرمة بن أبي جهل هذا الاستشهاد وهذا الانتماء الصحيح. رزقنا الله وإياكم كل خير، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

منبه الطاعات، تلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطه، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وحلول، البرنامج الذي يفتح لكم أبواب النجاح من أوسع أبوابها. وفي هذه الحلقة التي تحمل عنوانا مختلفا وجريئا، ابدأ بذكاء، المشاريع الصفرية ودراسة الجدوى المبسطة. نعم، حقيقة أعزائي المستمعين والمشاهدين، أنكم لم تسمعوا خطأ من هذا الكلام، وإنما هي مشاريع تبدأ من الصفر بدون رأس مال ضخم وبدون مكاتب فاخرة، فقط بفكرة جيدة وإرادة قوية وخطة مدروسة بأسلوب مبسط يناسب الجميع. كم منا يمتلك حلما في ذاكرته لكنه يتوقف عند كلمة الفلوس أو ما عندي خبرة. اليوم سنكسر هذه الحواجز وسنثبت أن البداية الحقيقية ليست بالمال بل بالعقل والتخطيط السليم. أعزائي المستمعين، سنغوص معا في عالم دراسة الجدوى المبسطة، تلك الأداة السحرية التي تحول الأفكار إلى مشاريع ناجحة، والتي يظنها كثيرون معقدة وصعبة، لكن اليوم سنبسطها لكم بخطوة بخطوة. ولمناقشة هذه المحاور وغيرها، يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيف الحلقة، مدرب واستشاري في ريادة وتطوير الأعمال، الأستاذ الكريم أبا بكر بن محفوظ حسان، والذي سيكون معنا ليكشف لنا الخيوط الخفية عن هذه الرحلة وليقدم لنا خبراته في ريادة تطوير الأعمال ودراسة الجدوى العملية. أهلا وسهلا بكم أستاذنا الفاضل، نورت بالبرنامج، وأهلا بكم في مدينة تريم وفي استديوهات إذاعة نور الإيمان. وقبل أن نبدأ أستاذي، نخبر المستمعين أننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو مشاركة فعليه بالاتصال على رقم البرنامج 414-111. إخواني المستمعين، جهزوا عقولكم وأقدامكم وحماسكم، فهيا نبدأ برحلة الإبداع والانطلاق. نرحب بك أستاذ أبو بكر، جزاك الله خير على مجيئك إلى استديوهات البرنامج، وأهلا وسهلا بكم في مدينة تريم. تفضل أستاذي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية طبعا يسعدني أن نكون معكم ضيف في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج المهم جدا، وفي رحاب إذاعة نور الإيمان الدورة
0: قدمنا لكم
2: المعروفة والمشهورة في هذا المجال، وجزاكم الله خير.
1: حياكم الله. نبدأ أستاذي في المحور الأول في هذا اللقاء، في مفهوم المشاريع الصفرية وخصائصها. حين نطلق مصطلح مشروع صفري، فهل يعني ذلك حرفيا أن تكلفة إنشائه صفر من الريالات، أم إنه مصطلح مجازي يعبر عن شيء آخر؟ بمعنى، إذا المقصود بالمشروع الصفري، أو ما هو المقصود بالمشروع الصفري، وهل هو فعلا مشروع بدون تكلفة؟
2: طبعا يعتبر مصطلح، هو مصطلح المشاريع الصفرية والمشروع الصفري، ربما مصطلح قد يبدو غريبا لدى بعض المستمعين أو بعض المتابعين، ولا يعني أنه مشروع صفري أي أنه ليس فيه أي تكلفة بالمعنى الحسابي، إنما المشروع الصفري ممكن نطلق عليه الذي يبدأ بأقل تكلفة نقدية. تمام، لأنه كل مشروع يحتاج إلى عدة موارد، غلاف المال، المبلغ المادي أو السيولة المالية، فهو يحتاج إلى وقت في مشاريع تحتاج جهد، فهذه أيضا هي التكلفة، نسميها دائما التكلفة الغير محسوبة. صعوبة في المشاريع، حتى في المشاريع الصغيرة وليس في المشروع الصغير. المشاريع الصغيرة كثير لا تحسب هذه التكلفة الغير محسوبة وهي الوقت والجهد. فبالتالي المشروع الصفري هو المشروع الذي يبدأ بأقل نقد، أيوة انفاق نقدي ممكن ويكتفي، إنما نحن نبدأ بما يمتلك الشخص من موارد سواء مادية أو غير مادية. أيوة معنى.
1: فإذا هو مصطلح مطلق على أو يطلق على كلمة صفر. أيوة. ليس مراد إنه صفر من المال.
2: أيوة. قد يكون إنه فعلًا إنه لا يحتاج إلى صفر، يعني إلى صفر ريالي نقدي. لكن يحتاج إلى ساعات كبيرة كثيرة من الجهد وساعات من الوقت يقضيها في هذا المشروع.
1: أو مهارات.
2: أيوة. أكيد نعم.
1: جزاكم الله شكرًا. جزاكم الله خير. طيب، في كثير من الناس يخلطون بين المشروع الصفري والعمل الحر أو الاستثمار دون رأس مال، فما الفاصل الجوهري بينهم، يعني بين المشروع الصفري نهائيا وبين العمل الحر المطلق؟ يعني
2: العمل الحر هي عبارة عن أسلوب وطريقة للعمل. العمل الحر ما نقول أنا عن عمل حر، إيش مهنة تقول لك عمل حر، هذا أسلوب وطريقته في العمل. المشروع الصفري لا، هو البداية أو الانطلاقة، كيف بداية المشروع، كيف بدأ المشروع، بدأته من الصفر. أيوة. إنما قد يكون المشروع الصفري عمل حر للشخص، يعني قد يكون يكتفي الشخص بهذا المشروع. أيوة. ويصبح هو مسار حياته وسلوك حياته في العملية فيصبح عمل الحر. أيوة. فهنا ارتباط العمل الحر بالمشروع الصفري من هذه الجزئية. الاستثمار بدون رأس مال هذا الموضوع لابد نحتاج إلى تمعن، لأنه كثير من كما أخبرتك أن كثير من الأشخاص قد يكون لديهم المال لكن ليس لديهم الوقت. وفي أشخاص لديهم الخبرة والمهارة والمعرفة لكن ليس لديهم المال. فهنا تأتي من باب الشراكة. الشراكة ما حتى يكون أنا شخص ليس لدي الخبرة ولدي المهارة، لكن أبدأ بمشروع باستثمار بلا رأس مال من خلال الشراكة، إيجاد شريك يوفر لي هذا المال لهذا المشروع.
1: الله يحفظك، جزاك الله خير. أستاذي، ما هي الفلسفة الاقتصادية التي يقوم عليها هذا النوع من المشاريع، بالذات المشاريع الصفرية؟ هل هي المهارة مقابل المال أم الوقت مقابل المال؟
2: هي فلسفة المشاريع الصفرية لا تقوم على القيمة التي تحل مشكلة وتعطينا عائد مالي. هي هذه فلسفة المشاريع الصفرية. نحن ما نتكلم على وجود مهارة أو وجود وقت بقدر ما نتكلم على أين المشكلة التي أنا سأستثمرها وأنا متقن فيها في معالجتها وتحقق لي عائد. فإذا كانت أنا معي يعني في منطقة مثلا أنا عندي مشكلة، مثلا الآن مثلا افترض أن عندي مشكلة محلات فرضا نبني عليها يحتاجون إلى تصوير مثلا منتجاتهم، لكن عندهم مشكلة في هذا المشكلة، أنا عندي مهارة في التصوير هذه، فأنا أستغل هذه المشكلة التي أو الحاجة يحتاجها الناس وأقدمها مقابل أن نحصل على عائد مالي مقابلها.
1: بإذن هي كما ذكرت أنها فلسفة اقتصادية.
2: أيوة.
1: الواحد
2: هي مقاعدة.
1: نعم، حياكم الله. المشاريع الصفرية هل هي مناسبة للجميع أم لها شخصيات ريادية في هذا الموضوع؟
2: ممكن نقول أن كل شخص لديه شيء ممكن أن يستثمره في نفسه، لكن كيف يوجد هذا الشيء؟ فمن ناحية أساسية يستطيع أي شخص، ليس شرط أن يكون أنت تكون صاحب مشروع سواء مشروع يعني صفري أو غير مشروع، لابد أن تكون أنت إنسان خبير أو محترف، لا يكفي أن تكون عندك الفكرة التي ممكن أن تحولها إلى مشروع تستطيع من خلاله تحقيق عائد. هذا شيء. الشيء الثاني، لابد أن يكون عندك صفات عشان نقول أنه هذا الشخص يستطيع يعني مناسب للمشروع أو مشروع الصفري أو أي مشروع صغير أيضا، أو أنت غير مناسب. فهناك صفات لابد أنك تكون أنت ملتزم بها. أول شيء أن تكون عندك الالتزام، أن تكون ملتزم، أو نسميها المؤمن بالفكرة. أنت فكرتك هذه لابد أن أنت وضعت فكرة تكون مؤمن بها. ثم تكون ملتزم بالعمل عليها، بتنفيذها. أيوة. تكون صبور عليها، صبور على تنفيذها، لا تستعجل. تعجيل النتائج ما يحقق شيء في المشاريع الصفرية، لابد تستمر. أيضا عندك قابلية للتعلم، لابد أنك تفق بتغلط وبتعلم من أخطائك، فلابد عندك هذه القابلية، القدرة على التعلم والأخطاء. أيضا شيء مهم يحتاج أنك تكون قادر على عندك قدرة في التواصل ومهارات تواصل مع الناس، لأن هذه المشاريع الصغيرة والمشاريع الصفرية ارتباطها كثير

0: آخرين، فلا بد عندك قدرة على الاستماع لكلام العملاء حقك والإنصات لهم والأخذ بملاحظاتهم، وعندك قدرة على التغيير والتعديل. هذه الصفات إذا أنت أوجدتها في الشخص أستطيع أن أقول هذا الشخص إيش
1: يستطيع
0: أن يقيم وينفذ مشروع صغير، مشروع صفري أو مشروع صغير بشكل عام.
1: فإذا هي مقومات أساسية لابد أن تكون في ليست في كل الناس يعني.
0: وقبل ذا كله طبعا لابد أن يكون لديه نية صالحة في تنفيذ هذه الفكرة وتحقيقه للاكتفاء الذاتي لنفسه. إنما الأعمال بالنيات، بدايتها لابد تكون هذه النية الصالحة أيضا.
1: كان هل يستطيع الإنسان أن يكتسب هذه الأشياء يعني؟
0: أيوة.
1: هذه الصفات هذه
0: أيوة. طيب الجزئية مهمة جدا. طيب أنا ما عندي الصفات، أنا ما عندي الصفات هذه. لا، الصفات كل الصفات هي إيش؟ بالممارسة، بالتدريب، بالاستمرار تكتسبها. يعني لا، قد يكون في أشخاص يعني بالفطرة عنده أسلوب في الإقناع بالفطرة، لكن في أشخاص لا، بالممارسة، بالكلام، بالاستماع، بحضور دورات يبدأ يطور عنده هذه المهارات. قد يكون شخص مستعجل أو شخص ما يؤمن بالكلام الآخر، لابد يبدأ في مهارة الاستماع، التأني في اتخاذ القرار. كل هذه تبنى للشخص، يعني ليس شرط أنه يكون شخص عنده هذه الصفات معناته يبدأ. ما عندك الصفات لا جنب، لا، انت عندك الصفات تمام، ما عندك صفات تعلم عليها، شوف ايش المهارة التي تنقصك
1: وابدأ
0: غير عليها. ايوه، هذه الجزئية بتعطينا احنا ان احنا مثلا ممكن انه الان كل واحد مثلا من المستمعين ممكن انه يعطي نفسه درجات اختبار، يختبر نفسه ايش المهارات اللي انا او الصفات اللي موجودة عندي وايش الصفات اللي ما هي موجودة عندي، خصوصا في هذه الصفات الاربع المهمة اللي هي التواصل، لأنه مهم جدا في أي مشروع صفري. أيضا الصبر والتحمل وطول الفترة وطول استجابة والتجربة والتعديل، لأنه مشروع يبدأ من الصفر. أيوة، يبدأ من الصفر، يحتاج إلى ضغوط، تحمل ضغوط عمل وتحمل ذا. أيضا عندك قدرة على التعلم والأخذ بآراء الناس وملاحظاتهم، ثم كيفية قدرتك على إدارة الوقت. ما يأخذ المشاريع الصفرية وإن كان مشروع صفري لا يعني أنه يستهلك منك وقت كبير جدا في يومك، لا، لابد أن يكون له وقت محدد، وقدرتك على إدارة هذا الوقت المحدد اللي تخصص له هنا يعطي فيه درجة، وتقيس هذه الصفات في نفسك، تشوف هي متى قدرتي من 5، لو قلنا من 1 إلى 5، كم تعطي نفسك من 1 إلى 5 في هذه الصفة، في التواصل، كم في التعلم، كم في الصبر، كم في الوقت، على أساسها تعطي نفسك درجة إجمالي. الدرجة لو قلنا من 18 مثلا إلى 25 مثلا إلى 20، هل وصلت إلى 18 وما فوق، فأنت شخصيا نستطيع أن نقول أنك إيش تستطيع أن تبدأ مشروعك. إذا أنت ما عندك هذه الدرجات، أقل من هذه الدرجة، هذه النسبة، فأنت تحتاج إلى أن تنظر ما هي المهارة التي أنت ضعيف فيها، فتحتاج إلى تقويتها بالتدريب والتعليم والممارسة.
1: هل بمعنى أنه الإنسان يخضع للقانون سوات أو يميز بينه؟
0: أيوة، ممتاز. القانون سوات أو قانون التحليل الشخصي أو التحليل الاستراتيجي الشخصي تعتبر هي خطوة في أي حاجة، سواء في تخطيط الذات أو في تخطيط المشاريع. فمعرفة نقاط القوة والضعف التي لدي هي التي ستعكس لي نجاحي، مدى نجاحي من خلال تنفيذ المشاريع هذه، أو قدرتي على القيام بها والالتزام بها وتنفيذها وتحقيق عوائد جيدة أو لا. فبالتالي مهم جدا تحليل الصوات وغيرها من التحليلات، لكن كل ما نحن نبسط الاختبارات بحيث انه ما نجعله، لكن هذه لا يعني التخطيط مهم جدا لاي شخص في حياته بشكل عام وفي المشاريع بشكل خاص لهذا الموضوع.
1: الله يحفظك، جزاك الله خير. وطالك في اشهر الامثله الناجحه لمشاريع صفرية يمكن في واقعنا في حضرموت هنا أو حول اليمن أو عالميا حتى، يعني تشجيع للمستمع بحيث أنه يعرف أنه ليس الوحيد هو في هذا السياق.
0: طيب طبعا هي حوالينا كلنا، لو اليوم نظرنا كل شخص من المستمعين والمتابعين والمشاهدين حواليه كامل، هي عبارة عن تجارب وقصص نجاح لمشاريع ربما صغيرة ومشاريع بدأت من الصفر على صعيد عالمي. مثلا أعطيك مثال، مثلا في يمكن منصة تسمى Airbnb أو تطبيق، وهو التطبيق مختص بيش بحجز الفنادق. فكرته بسيطة وفكرته بدأت من الصفر فعليا، يعني عندما تقرأ لهذه المنصة وهذه الفكرة، هذه بدأ بشخصين كانت عندهم، وجدوا مشكلة. المشكلة تكمن فين؟ أن جميع حجوزات الفنادق أو جميع حجوزات الفنادق لابد أنك تحجز غرفة في فندق، كل التطبيقات وكل المواقع يعني

0: فإنه من إجرها لشخص لمدة أيام أو بمواصفاتها ويقدموا له خدمات اللي هي الفندقية بس في غرفتهم. فهنا جاءت لهم الفكرة كيف نبدأ نستغل هذه الحاجة الناس وحاجة العملاء لهذا الأمر. فبدأوا لفكرة إنهم كانت أقامت فعالية في منطقتهم, مؤتمر كبير في المنطقة, فتم حجز الفنادق كلها بسبب هذه الفعالية وهذه المناسبة. فهم عملوا إلى أنهم أعلنوا, أعملوا إعلانات نشروها في البلاد وفي المواقع, أن احنا بنأجر سرر في غرفة في داخل بيتهم, سرر بالسرير أجروا. فأجروا يعني وضعوا 3 سرر في غرفة معيشتهم وأجروها وقدموا عنهم فوق خدمة الإفطار. الفكرة هنا ممكن نحن يعني حتى هذه نعكسها للمستمعين إخواننا في مثلا في ساحل حضرموت ونحن في موسم البلدة الآن. أيوة. لو ممكن أحد يتبنى هذه الفكرة ويتبنى هذه المنصة ويطبقها اليوم, الكثير من الناس اللي طلعوا مثلا البلدة يعانوا من هذه المشكلة, إن لابد أنك تحصل على غرفة في فندق وتكلفة عالية وكثير مثلا شباب أو محدودي دخل أو كذا يحتاج إلى حاجة بسيطة. النهار كله يقول لك أنا برع في البحر وبغيت إلا بالليل بس بنام وبمشي, يعني ما بغيت حاجة خدمات اللي بيوفرها للفندق. أيوة. فهنا بالمقابل كثير من البيوت والشقق والأسر لديها غرف فاضي ممكن تأجرها خلال فترة الموسم مثلا وغير فترة الموسم طبعا. يعني لو أجرها في بسرير أجرها على بحسب سعر السرير أو بسعر الغرفة كامل بمبلغ معين, وهو وفر عاده مثلا يعني كخدمة خدمة إفطار مثلا من البيت أضاف لهم وجبة, ايضا بتحقق عائد يعني وهذا بيكون دخل يعني ومشروع صفري من غير شيء, ما دفعوا شيء فيه, انما استغلوا موارد موجوده معهم وحصلوا من خلالها على عائد. ايضا نحن هنا في تريم طبعا ممكن نستغلها احد الاخوان الشباب في تريم ومناسبات دار المصطفى كثيره. والان الغرف يعني لابد الان الموجود اما فنادق وحجز غرفه كامله فندق او حجز شقه كامله. طيب الشخص الذي يريد ان يبيت ليله واحده يريد ان مثلا يحضر فعاليه سواء في دار المصطفى او فعاليات الحوليات او المناسبات في تريم, يريد ليله واحده بينام والصبح بيمشي مثلا, طيب انا وفرت له خدمه توفير ايجار سرير واحد في البيت مع خدمات اضافيه, والحمد لله يعني غالب البيوت وغالب الدا موفره عندهم الخدمات, يعني خدمه الكهرباء مثل ربما عطاقه او خازن, خدمه الانترنت غالبيه معهم,
1: كل الميزات هذه.
0: ايوه انه الميزه الفندقيه كلها متوفره يعني وانت بتحسنها عليه اكثر هذا الامر. فمثل هذه الافكار هي افكار بسيطه وافكار يعني صفريه لا تحتاج الا الى حسن استغلال الموارد الموجودة لدى الشخص وتحويلها إلى عائد مالي يدر علينا بدخل للفرد ولأسرته وأيضا منفعة للمجتمع.
1: تحل مشكلة كبيرة في المجتمع الآن كما أخبرت في الساحل الآن.
0: نعم. مشكلة كبيرة جدا. فنادق كلها مليانة وأسعار باهظة. طيب والأشخاص يحتاجوا إلى بس إلى فترة. نعم صحيح جدا. طبعا على مستوى على مستوى الوطن العربي كثيرة, على مستوى حضرموت كما أشرت كثير من الأفكار المشاريع الصفرية بدأت عندنا. الأسر خاصة مثلا الأسر المنتجة سواء الحلويات, قطاع الحلويات, قطاع السوشيال ميديا بشكل عام, إدارة المحتوى. أعرف أن كثير من الشباب بدأ بإدارة حسابات وصفحات كان بس ينشر وعنده أسلوب في الكلام, شوية بدأ الناس تعرفه شوية ودخل الآن قدم معه شركة كاملة متخصصة في إدارة صفحات مواقع حسابات جهات وشركات بمبالغ جيدة, وأصبح عنده موظفين وطاقم عمل. وهذا الأمر بدأ من ماشي كان من خبرة مهارة طورها وحسن عليها وتعاون مع شخصين ثلاثة إلى أن أصبح اليوم إلى مشروع كبير. أيضا الأسر المنتجة كثير من الأسر بدأت تلاقيها بس على الأهل شوي يعجبوا بوجباتهم بطبخاتهم كيف, وهذه دائما نسمعها يعني لما كنا ندرب النساء والفتيات في ريادة الأعمال تلاقيها تقول لك أنا بريت إلا بأهلي شوي قالوا شغلش تمام إيش رأيك لو أنت تبيعي تنتجي, فعملت لها تطوير وعملت لها هذا الأمر. نحن بدأنا ربما نحن في الفكرة هذه مثلا في مشاريع صفرية كنا في 2000 بداية 2007 2008 كنا بدأنا في المعارض حق منتجات المرأة كنا نأتي كنا نلزم الأسر المنتجة هذه أو المرأة لما تجي تلاقي عندها ما تعرف إلا أنها مثلا تطبخ يعني أو تستعمل حنة أو تسوي المعسلات هذه المنزلية بس ما تعرف تسويق ما تعرف شيء تقول لك أني ضعيفة في الإنتاج. فكانت جاءت فكرة المعرض هذا المعرض المنتجات كفكرة للتسويق ورفع أداء المنتجات. لكن نحن أضفنا إضافة يعني كانت طبعا الموضوع

0: كامل من قبلنا طوعيا كامل عبر مؤسسة شباب المستقبل كطوعي كامل، لكن احنا ألزمناهم نعطيهم دورة بيوم قبل يعني بأسبوع، دورة سميها دورة تسويق مدة يوم واحد، نلزمهم بالآتي: أولا اسم، وضع اسم تجاري للمنتج حقك، سوي لك اسم معمل أم محمد
1: تتميز يعني تتميز بشيء،
0: قولي معمل أم محمد، معمل الوفاء، مع أي لقي لك اسم تجاري براند على قولهم. الشيء الثاني اجعلي رقم تواصل مكتوب
1: على المنتج.
0: أيوة. الشيء الثالث اللي هو قبل وضع ملصق لكل عبوة تبيعينها، العبوة تحمل اسم المنتج، اسم البراند حقك، ورقم التواصل حقك في كل عبوة تقوم يبيعها إلزاما، هذا شرط طرحناه. بتبغي تشتركي معنا في المعرض، هذه شروطنا.
1: صالحهم أصلا.
0: أيوة، هم النساء دائما، الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان بشكل عام عدو ما يجهل، هم يرى أنك أنت بتخسر، تقول لك نحن ليه بتخسرني الخسائر دي كلها، نقول هذا شرطنا، تريدين تشتغلي تدخلي معنا في المعرض، منه المعرض نحن متكفلين بمواصلات وبكل حاجة، لكن هذا شروطنا، لأنه لو قلناكم بعطيناها على الرخاء ما حد يتنفذ، لكن بالإلزام. ماذا بعد حصل؟ واحدة من التجارب ومن قصص النجاح نحن دائما نفتخر بها، أنه أحد الأخوات اللي شاركت معنا في المعرض، في أحد المعارض يعني، نحن فدنا حوالي 5 أو 6 أو يمكن 7 معارض سنوات كل سنة. أيوة، أحد السنين أحد الأخوات شاركت معنا، فجاءت بعد يمكن شهر او شيء كذا تتصل بنا وفرحانه وتبكي وتهلا من الفرح، تقول جزاكم الله خير ما سوي. ايش سوينا؟ قالت كنت ابيع يعني في الشهر كامل ابيع 15 حبه معسل، هذه ابو كانت ابو 500 اول يعني في 2010 يعني 15 حبه. اليوم قالت بعد المعرض قالت وقيت حقكم الطريقه، سويت لي اسم وسويت لي رقم وطرحته في العبوات. واحد العبوات وصلت الى محل في سوق النساء عندنا، تاجر كبير صاحب بخور وذا، فعجبوا المنتج جدا يعني، فتواصل معها قال لها انت صاحبه المعمل كذا كذا، قالت نعم، قال لها انا ابغى اتعاقد معك وبتعطينا سعر مناسب وكذا، قالت له تمام. ايش بغيت؟ قال بغيت مني 70 عبوه في الشهر.
1: ما شاء الله،
0: تعاقد نسوي له 70 عبوه في الشهر. قالت لي مش مصدق، قالت لي 15 حبه ابيعها بهده يعني، والان 70 عبوه لمن تاجر واحد مستثمر واحد، قالت كيف اللي ببيعهن وكيف انتشر الان. واصبح كل عبوه فيها اسمي والناس تواصل معي، قالت مش الا 70، قالت وصلت الان الى 100 ابيعها بس من خلال التواصل بالرقم
1: وبسهوله يعني.
0: فهذه من المشاريع ايضا المهمه جدا، ان الانسان يستخدم موارده ويستغلها ويستفيد من الامكانيات المتاحه في تحسين دخله وتحقيق عائد مادي له.
1: في طبيعه البيئه الحضرميه دي يعني، هل هذا ناجح يعني؟ يقصد لك انه طبيعه الحضارمه وطبع عندنا الانطواء الموجود ويعني هل هذا يعتبر منطلق للكل الجميع يعني انه يستطيع انه.
0: ايوه بالضبط، الان هذه القصه لما انا سردتها هي شاهد عيان من اعتبرها وحاله واقع، دراسه حاله واقعيه ليست ببعيده، وتعتبر هذه قصه اطرف شخص واقرب شخص واقرب ناس اليك يعني، انه بامكان بهذه الجهود مع المحافظه على الالتزام وعلى كل حاجه والامتثال للضوابط تستطيع ان تخرج من الضائقه الماليه اللي انت فيها الى سعاده الربح ولتحقيق الارباح بشكل كبير جدا. اعطيك انا مثال اخر يعني، كثير مثلا من الاخوات يعني يستطيعن اليوم ان يحققن عائد ربما اكثر من الرجال وهن في بيوتهن، وهن دون ان يتواصلن باتصال او باي شيء، سيكون تواصلهم مباشر كله مجرد بالتواصل ايش الرقمي يعني، عبر واتساب او عبر ذا، من خلال ايش؟ من خلال استثمار فرص انهن جالسات في البيوت، استغلن هذا الجلوس اما بمهاره، يتعلم المهارات سواء في التصميم، سواء في المونتاج، سواء في اعداد المحتوى، سواء في كتابه المحتوى نفسه، سواء في اداره الصفحات. اليوم التوجه العالمي والتوجه المحلي الان ينحى نحو هذا الامر، ففرصه ان نهوض هذا الجانب والقطاع الرقمي في البلد فرصه انها تثبت نفسها بهذا الامر، وتصنع لها اسم، تصنع لها براند وشركه ولو بفرد واحد. دائما الجزئيه الفكره، نحن عندنا اشكاليه انه نقول اسم تجاري وشركه، ضروري شركه معناته محل ومبنى لا لا، الشركه انت وحدك، لكنك انت اسس لنفسك. لماذا؟ حتى تفرق ما بين نسميها الشخصيه الاعتباريه للمشروع وشخصيتك الذاتيه انت كفرد، وهذا التفريق ما تدخل تخلط عليك الامور، وحتى تعاملك مع الاخرين يفرق. فما تدخل بعدين العاطفه، ما تدخل الاقارب ومشاكل وتصبح بين تقول لك هذه مشاكل وأنا حرجت وأني من لا هذا الشغل شغل وهذا شغل له التزاماته. فبالتالي بإمكان بسهولة جدا نحن تستطيع في بيئة حضرموت وإكاد بيئة يعني نجدها يعني أكثر تحفظا وأكثر التزاما، لكن فرص نجاحها كبيرة جدا في هذا البلد،
1: خصوصا ما شاء الله الحضرمي يستطيع حتى في منتجاته
0: نعم.
1: التنوع الموجود بالضبط. عندنا بالذات في تريم هنا بالنسبة للطبخات والأشياء الموجودة هذه
0: نعم،
1: فهي فرص كبيرة
0: نعم فعلاً فعلاً فرص الفرص الفرص أقول لك فرص كثيرة جداً في تريم، نعتبرها الضعف ليس بتعدد المنتجات إنما بتعدد العملاء أيضاً تعدد العملاء أكثر، فعندك مساحة كبيرة استهدف من تشاء، خصص لمن تشاء واستهدف واشتغل وتوكل على الله وربنا يرزق يعني.
1: نعم نعم إن شاء الله، جزاك الله خير سيدي. من لما تكلم عن خصائص المشاريع الصفرية هي عبارة عن المرونة المالية كذا، كيف يمكن لصاحب المشروع أن يستفيد من هذه الميزة بذات المرونة في المشاريع؟
0: مرونة المشاريع هي ليش هي يكون المشروع الصفري هذا مشروع مرن؟ لأنه ما عليه ارتباط، ما عنده رأي، ما يحتاج، ما عنده محل ما يجره عشان بنقول بقى خسر في إيجار، ما عنده أدوات كثيرة عشان نقول تحمل يعني معدات واستهلاك، هو مشروع صفري يعني مشروع ابتدى بما يملكه الشخص من موارد مادية قلنا أو غير مادية. المادية اللي هي الموارد اللي تعلق بيش، مثلا معه جوال هذا مورد، معه لاب حاسوب هذا مورد، عنده غرفة في البيت، مساحة في البيت، مستودع أو هذا مورد، عنده قطعة أرض هذا مورد، هذه كلها موارد بس هو مستغل
1: استغلال.
0: الغير مادية عنده شبكة علاقات هذا مورد، كثير من الناس عنده علاقات بس هو مستغلها. طيب هذه الموارد إذا مرونتها أنه كان لما نقول مشروع مرن أو مشروع صغير مشروع صفري مرن، لأنه ما عنده التزامات كبيرة فهو استغل الموارد الموجودة هذه كلها، لكن من خلال هذه الموارد لا يعني أنه كل مساء نبدل يعني أنا باقي المشروع بتغير ما باقي فكرة ثانية، لا لابد أنه عشان ننتقل إلى فكرة ثانية لابد أنه أول نقول ليش ببدل، إيش ليش الباب، إيش المشكلة، أيوة لابد أن أفهم كصاحب مشروع وصاحب فكرة ما طريق اعتباطا، لابد يكون هذه من خلال دراسة وتحليل إيش أسباب التغيير والتبديل لهذا المشروع.
1: شكرا أستاذي جزاك الله خير. في المحور الثاني اكتشاف المهارات والموارد المتاحة وتحويلها إلى فكرة قابلة للتنفيذ، أي مرحلة التخيل إلى مرحلة التنفيذ. كثير من الناس يجلسون يتساءلون مع أنفسهم، أنا عندي موهبة ولكن لا أدري إيش هي موجود في داخلي يعني. فهناك أسئلة ثلاثة يجب أن يطرحها الإنسان على نفسه ليكتشف أنه هناك عنده مهارات خفية، وكثير من الشباب الآن تجد أنه عنده مهارات ممكن لا يستطيع أن يكتشف ما بنفسه بذلك. يمكن في المحدودية هذه إنه ما هي الأشياء التي يكتشف أو يستطيع الإنسان يكتشف موهبه أو يكتشف أنه في باطنه شيء موجود يستطيع أن يستثمره؟
0: أي شخص يقول كما تفضلتم أنه يقول أنا طيب أنا ما عندي، كيف اكتشف هذه المهارة اللي عندي؟ أنت تقول ضروري يكون عندك مثلا مهارة وعندك ما إمكانية وعندك وعندك. أول سؤال هو بس يسأل نفسه إيش الشيء اللي الناس تطلبه مني دائما أن نسوي لهم، إيش سوي الناس مثلا، حد يطلبوا مني مثلا أننا نصلح مثلا عنده بعض الشباب مثلا عنده قدرة في برمجة الجوال، يجي أصحابه كم مساعة كيشوف الجهاز علق، كيشوف التغطية راحت، كيشوف للنظام على كذا، ما الشيء الذي يطلبه الناس منك؟ أو أنت صاحب مثلا يعرف عنده مهارة في صيانة الأجهزة مثلا، يجيكم مساعة أهله أقاربه جيرانه كل مساعة حد جاب له كيشف لنا الجهاز خلاطة، كيشف لنا الجهاز ويسوي لله صاحب بس لأنه أهله سوى لهم خوه ودعمه قريب وجاره كي عندنا. فهذا أول سؤال، إيش الشيء الذي يطلب الناس منك دائما إنك إيش إنك تطلب مساعدتك من أيوه إنك يطلبونه منك دائما؟ هذا أول سؤال. الشيء الثاني السؤال تسأل نفسك إيش الشغل أو الشيء اللي تسويه أنت بسهل بسهولة بينما يراه الآخرين هذا شيء صعب، يعني إيش العمل اللي تقوم به أنت تشوفه عادي تسويته. أنا من السهل إن مثلا أنا أطبع بالكمبيوتر عادي بسرعة باللغتين العربية والإنجليزية، هات الكمبيوتر بكتب بطبع مباشرة في ورقة بطبعها في 3 دقائق، لكن الآخرين جلوسه صعب، مش أي واحد يشوف يتقن الطباعة تمام. أنا أعرف أن هذا عندي مهارة الآن، شوفها هذه معك مهارة، أنت بحكم أنك الممارسة اليومية جعلته أيوة جعلته سهل انك تطبعه مباشره، تجلس على الجهاز تك تك تك طبعت وغلقت الورقه، كتاب يمكن تخلصه في نصف ساعه مثلا، البقيه شوف انه صعب. فهذه مهاره لكنها خفيه عندك انت غير مكتشفها. الشيء الثالث ممكن يسال سؤال يقول ايش الشيء اللي حققته لنفسي او لغيري خلال الفتره الماضيه. مثلا انا ساعدت واحد، مثلا جاء صاحبي قال لي ابغى بقدم انا عن شركه مثلا بغوا سيره ذاتيه، تمام انا جيت سويت له السيره الذاتيه حقه كتبتها وضبطتها له سواء بالكمبيوتر وذا وضبطت له وراح وقدم وقبله، تمام هذا انجاز. طيب قال مثلا انا سويت بحث حق واحد ساعدته في كتابه المنهجيه وعديتها له وضبطت له وجبت له فكره وقدمه للدكتور في الجامع وقال له وقبله. اذا ايش الانجازات هذه اللي سويتها خلال هذه الثلاث الاسئله؟ بتظهر لك ايش
1: موهبة.
0: ايش المواهب الخفيه اللي انت عندك؟ على ضوها انت الان بتحدد وبتركز ايش الموهبه اللي بتحقق لك اللي اول تعرف لمن بقدمها هذا الموهبة الآن. أنا عرفت الموهبة، طيب من اللي بقدمها لمن؟ وهل الناس مستعدة أنها تدفع على مقابلة هذا لو حولتها إلى خدمة؟ إذا أنا بعرف أن هذا الخدمة مهارة
1: يمتلك شيء في نفسي قادر أيوة.
0: يمكن تحويلها إلى مشروع صفري أبني عليه خطة وأتوكل على الله في تنفيذها.
1: ما شاء الله. المهارة المطلوبة لنجاح أي مشروع صفري هل بالضرورة تكونها مثلا مهارة تقنية مثل برمجة وتصميم، أو أن هناك بعض المهارات الناعمة تسمى كالتواصل والتنظيم؟ ما هو الشيء اللي انطلاق مشروع ناجح؟ هل لابد أن تكون مهارة تقنية أو مهارة ناعمة؟
0: المهارات الناعمة بالنسبة لي أنا أعتقد أن هذه تعتبر أساسية لأي شخص. أي شخص لابد أن يمتلك الحد الأدنى من المهارات الناعمة. وما هي المهارات الناعمة كما تفضلتم؟ هي المهارات التي متعلقة بذات الشخص، مهارة الخطاب، الإلقاء، التواصل، التنظيم، التقبل، التعاون، يعني هذه المهارات الشخصية، تنظيم الوقت، كل هذه تعتبر مهارات. سرعة التعلم والتقبل الآخر، كل هذه مهارات شخصية هي التي تعطينا الشخص النموذجي أو الشخصية النموذجية،
1: كاريزما شخص
0: أيوة الكاريزما أو الشخصية النموذجية. فعشان كذا هي هذه المهارات سموها مهارات ناعمة، أي أنها مهارات لا تتطلب إلى أدوات إضافية خلاف الشخص نفسه وسيكولوجيته على قولهم وفيسيولوجية الشخص نفسه،
1: يظهر باطنه يعني.
0: أيوة. فقد ربما تكون المهارات الناعمة بحد ذاتها هي مشروع كامل. كيف يعني؟ يا أنا عندي شخص عنده مهارة رهيبة مثلا في التواصل والاتصال والإقناع مثلا مع الآخرين، هذه ممكن يستخدمها مثلا كمشروع بحد ذاته في التسويق، مشروع قائم في خدمة العملاء لمشاريع قائمة مثلا.
1: عفوا معنا اتصال.
0: تمام
1: تفضل أبو نوار.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: جزاكم الله خير على هذه الحلقة الجميلة. طيب انا مثلا احب بعض الاشياء مثل التصوير والتنسيق الانشطه والفعاليات، وايضا اجيد بعض الاشياء مثل التقديم في الحفلات والجلسات، وايضا صياغه التقارير الاخباريه، وايضا الهوايه في الطباعه يعني طباعه الاوراق بشكل عام. وأختلف في بيتي بعض الأشياء مثل دكان فارغ بس يعني في مكان كذا مخلوف، وأيضا سيارة صغيرة أبو فكرة، هذه اللي أمتلك. إن شاء الله نريدكم تفيدونا في هذه الأشياء.
1: يعني هذه أشياء موجودة عندك أنت تريد أن تعمل لها تصور ومشروع صفري تبدأ من حيث هذا اللي
2: أنا لحد الآن أنا مخبط كذا يعني ما تقريت على
1: شيء. جزاك الله خير، الله يحفظك يا رب إن شاء الله، ربي يتوفقك إن شاء الله. تفضل أستاذي.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني الأخ ما شاء الله متعدد المواهب ومتعدد القدرات والموارد ما شاء الله نعتبرها، وهذا شيء طيب. هم كثير طبعا بهذه الصفة، انه كثير تلاقي يقول لك انا عندي تصوير احترافي واقدر اصور تصوير احترافي، وعندي ايضا خامه صوتيه جيده، بالاضافه الى عندي قدره ان انا امنتج واسوي فيديوهات. طيب كيف استغل هذا الامر كله؟ هنا نعمل تحليل يعني ممكن الآن تعمل لك تحليل للمهارات هذه موجودة. أيوة طرح المهارات هذه كلها وعمل لك تحليل بينك وبين نفسك. كل مهارة تسأل منها كم قدرتك على المستوى كفاءة جودتك في تنفيذ هذه المهارة. أعطاك من 1 إلى 10 تمام، أعطاك نفسك علامات تمام، طرح من 1 إلى 10 كل مهارة مقابلها أيوة أعطها درجة من 1 إلى 10 كم أنا كفاءتي وجودتي في هذه المهارة أو في هذا المورد كم موجود. أيضا كم الوقت الذي يستغله كل مهارة هذه، كم تحتاج مني إلى وقت تمام، كم قدرتي على الصبر والتحمل في هذه ضغوطها وعملها إذا تحولت إلى مشروع، كم نسبة إذا تحملي في هذا الأمر. أيضا ممكن نقول إلى أي مدى ممكن أنك تلتزم بهذه المهارة إذا تفترض أنه بيكون مشروع، إلى أي مدى كم بتعطيها من الالتزام ونسبة الالتزام. هذه مع أيوة هذه نقول نسميه الاختبار. هذه الدرجات بتعطيك إجماليها، بيعطيك أي مهارة هي المهارة إيش التي الأكثر قبولا، أو ما نقول أنها الأفضل لكنها التي ما نقول اختبرتها ورقي نظريا أثبتت أنها الأفضل. لكن يبقى معنا نقطة مهمة جدا وهو الاختبار العملي. أيوة كيف اختبار عملي؟ ابدأ الآن طلعت لي افترضنا نقول عندي التصميم هي أفضل شيء طلعت بالنسبة لك في الاختبار هذا نجحت التصميم. طيب أروح أختبر، أروح أوجد يجيب لي 3 عملاء، أروح لعندهم أصحاب مثلا، أروح المحلات مثلا، أروح أصحاب تجارة، إيش رأيكم أنا أصمم لكم حقكم الدعايات الفيسبوك وهذه الصفحات حقكم، أنا أصمم لكم منشورات حقكم. ابدأ بالأقربين، تقول أنا ببدأ من ابدأ بالأقربين باللي تعرفه، ابدأ بأصحاب أصحابك مش مشكلة. يعني ليس شرط أن تكون صاحب علاقات واسعة عشان توصل للعملاء، البداية ابدأ بالأقربون اللي تقي صاحبك ولا صاحب صاحبك ولا صاحب صاحب صاحبك ولا صاحب صاحب والصاع عليه صاحبك مش مشكلة. المهم تبدأ بشخص
1: اتصل يعني.
0: أيوة إنه أنت صعب إنه مشان تشوف نفسك ما أعرف الناس كيف نوصل للناس، ما عندي علاقات. هكذا العلاقات تبنى بالأقارب تمام، بالحلقة الأولى من المعارف تمام. جرب عليهم، اسمع، سويت له تصاميم 3 أو 4 تصاميم، اسمع لآرائه أهم حاجة، استمع له إيش قال، إيش وجهة نظره، هل تصاميم عجبته، هل حققت هذه التصاميم تفاعل في الصفحات عنده، هل حصل إنه الناس أشادت، هو اسمعه ويقول هل أشادوا أصحابه والمتابعين صفحته قالوا نعم تصاميمك فيه تغير فيه تحسن. على ضوء هذا الأمر هل حققت عائد يغطي التكلفة اللي مقابل الخدمة اللي قدمتها. على ضوء هذه الأمور وهذا الاستقراء وهذا نسميه الاختبار العملي، على ضوء بيقررك هل تستمر في هذه المهارة كمشروع
1: أو تنحر في المجال الثاني،
0: تشوف اللي بعدها التي حققت الدرجة بعدها وتختبرها وهكذا إلى أن تجد أنه أفضل وسيلة أو أفضل مهارة لك كذا كذا. طيب هذا جانب. جانب قري يقول أنه أنا نجحت في المهارة الأولى، مش انتقل المهارة اللي بعدها، هل عندك الفرصة والوقت انك عارف تكون تدمج مع مهارة ثانية؟ ايوه يعني عندنا شباب مثلا تلاقي يقول لك انا مصور ومنتج في نفس الوقت، يعني هو يصور ما شاء الله تصوير احترافي في نفس الوقت ياخذ لقطات الفيديو هذا ويعمل الريلز ويعمل البرومو ويعمل الاشياء هذه، هذه تحقق منها فلوس، هذه تحقق منها فلوس.
1: هل يشترط التقارب بين المجالين؟
0: لا ولا ما هو شرط. مثلا اخونا قال انه عنده مثلا في البيت مكان للفاضي مثلا مستودع وبيحوله الى محل مثلا، مش مشكله في البدايه، ما هو شرط انك انت تستاجره، يعني ممكن تؤجره الان وحتى انك تبنى على رجلك بعدين تجلس فيه، او من الان ممكن انك تستغله وتبنى مشروعك ويكون لك تجي لك لوحه صغيره في الخارج وتعرف بنفسك انه هذا محل عملك وتسويق وتبدا تختبره تمام. فاستخدام الموارد كلها مش عيب، انما لا تستخدم كل مواردك ولا تستطيع ان الوفاء بها والالتزام بها. احنا الاشكال يعني لا تقي شيء وبعدين تفشل تفشل بعدم التزامك بعملائك اللي التزمت لهم في عملك.
1: هم يقولون عندنا القضايا فقه، اكيد الانسان استمر في شيء.
0: ايوه الاستمرار، ايوه الاستمرار بالعمل بعدين هو بيطلع لك المشكلات، بيطلع لك ايش الاشياء، لكن لا يعدد مصادر العمل ويفشل بعدين. ومن شان يقولون صاحب الحرفتين يقولون كذاب.
1: ايوه لو كان المستمع يشعر انه لا يمتلك اي مهاره، يعني شخص ما يمتلك اي مهاره مميزه، هل تنصحونه بيتعلم مهارة جديدة أو ينظر في تفاصيل عمله الحالي لاكتشاف خبراته المكتسبة؟
0: هو ما نقول أنه لا يسرع أنه يحكم أنه ما عندي مهارة، كل إنسان في حياته عنده مهارات. طيب كيف بيكتشف المهارة؟ نقول ممكن رجع إلى 5 سنين مثلاً ماضية، اسأل نفسك قبل 5 سنين إيش كان، إيش الأشياء اللي حققتها، إيش الناس اللي تكون تفاعل فيها، إيش المسؤوليات اللي توليتها قبل 5 سنين، سواء في عملك سواء في أسرتك. إذا أنت في البيت مثلاً أنت مسؤول، واحد مسؤول في بيت في أسرته، مسؤول على أنه يجيب الراش من حياة حق أهلها، المشتريات كلها عليه. هذا دائما تلاقيه واحد في البيت ده شغله ده انه حاجز البيت. هذا ايش المهاره اللي عنده؟ هذا عنده مهاره انه يعرف الاسعار، اسعار الجمله والتفرقه ويقارن بينهن ويشوف الرخيص ويعرف اسعار الخضار والمحلات والموردين يجيبون الاسعار الرخيصه والمناسبه والعروض اللي يقدموها الناس واوقاتها. هذه مهاره، هذه مهاره بس خفيه ما يعتقد يشوفها عادي هو، لانه ايش يمارسها كل يوم. لكن خو قل له خري ذا حين جب يعني على أبسط مالي وصوه، قال له روح جيب لنا خضرة، تحس له خرج قال لهم شو ذي الخضرة كيس بالفين، ليه بالفين يا ولدي، شو خو كل يوم أيوة. ليه؟ لأنه راح أطرف واحد واشترى منه وجابها، لكن ذاك لا يعرف أنه فلان فلان هذا المحل يسوي عروض، يسوي أكياس مناسبة ب500 المشكلة هكذا يعني، على مثال بسيط يعني. فنأخذ يأخذ هذه المهمة وهذه المسؤولية ويبني عليها أن هذه مهارة يستغلها، مثلا يستغلها انه مثلا يعمل نفسه متجر بيع البضائع، توفير البضائع بسعر الجمله بالواتساب مثلا، انا اقدم خدمه، او يقول انا بشتري شنو يوم الفلاني بضاعه من سوق الخضار بسعر الجمله وابيعها بسعر الجمله زائد تكاليف النقل مثلا. كثير الناس بتشترك معه بيقولوا ايوه هات لنا. عندنا احنا مثلا في سوق، مثال مثلا عندنا واحد من الشباب جزاه الله خير يعمل يخرج من سوق الصيد تمام، كل يوم قبل بيوم يسوي اعلان بال يعني ايوه يكتب سيتم غدا توفير صيد ثمد مثلا رقم واحد وكذا وكذا، سعر الكيلو كذا كذا، سعر التقطيع 200 ريال، سعر النقل 500 ريال.
1: خدمات،
0: خدمات اللي بقدمها لك انا، انا بعطيك بجيب لك الحوض، بجيب لك انت بغيت لك كيلو ولا كيلوين ولا اللي تجيبه، يسجل اللي يبغى الكمية يسجل معه، يقول له أنا هات لي كيلو، هات لي نص، هات لي كيلو وين، هات لي كذا، فيسجلوا معه كثير لأنه أقل من سعر الـ المحل أيوة الفردي هذا التجزئة بكثير طبعا يعني يفرق مبلغ كبير جدا. واشتغل بهذه الفكرة بشكل جيد جدا وناجح في هذه الفكرة ومستمع لها، مجرد استغلال مهارة هو أتقنها أو شيء مسؤولية قام بها ربما في مرحلة معينة لبيته فوجد الفارق الكبير، فاستغل الخدمة التي أضافها على سعر المنتج فهو حقق بها ربح.
1: جميل. ذكرتنا بيوم كنت في الجولة البريد هناك في سيون، وجدت أحد من الأخوان يبيع ألعاب حق أطفال، اشتري حبتين تحصل على الثالثة مجانا، طبعا سعر الحبة كانت 200 ريال، يعني هو يبيع ب 600، يعني يبيع اشترى ثنتين ب 600 تصل على الثالث، طبعا في السوق تبتاع الحب 200، فاستغلال الوقت كان مستثمر وقته. فكنت مع واحد صاحب سياره وقف عند الجوله واشترى، اعرف انه معه ولد واحد ليش اشتريت الثلاث مره مشان انا فرصه
0: هذه خطه تسويقيه جدا ايوه دائما استخدموها، خطه اللي يسمونها التخفيض، هذا دائما الانسان يقولون من اشياء من اسرار البيع انه استغلال للنساء وللرجال، الرسال يجذبهم ايش؟ يجذبهم التخفيض، والنساء تجذبها العروض، فالتخفيض احنا دائما نميل له، كل تخفيض بنجي فهمت، والنساء برضه، لكن ان الرجال يسجبهم العروض تقول له في عرض بيجي، وهذه برضه دون علاقه بالتسعير او ما علاقه، ان هذا في جذب الزبائن.
1: ايوه لو كان مستمع استاذي يعمل موظفا بدوام كامل، ما هي النصيحه العمليه لاطلاق مشروع صفري دون التضحيه بالوظيفه حقه، يعني يستمر في وظيفته مع وجود الوظيفه او المورد الثاني الاصل؟
0: أول حاجة أصحاب الأعمال سواء موظفين أو قطاع خاص يعني يشتغل في أعمال كذا مرتبط بعمل، لا تبدأ أنك تو مباشر جاتك فكرة بتبطل في شغلك وبتروح بتقوم في مشروعك، لا. ليش؟ لأنه المشاريع الصفرية لأنها تحتاج إلى تجربة، والتجربة تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى يعني وقت تنجح وقت لا تنجح وقت تنتقل إلى غيرها، فهذه الفترة لابد أن يكون عندك إيش مصدر يأمن لك يعني دخلك الشهري. فبالتالي في الفترة الأولى لا تنتقل إلى فكرة مشروعك إلا أن تبدأ أولا مثلا أن تخصص لها أيام الإجازات، المشروع حقك الصفري هذا خصص له أيام إجازات أو ساعات الفراغ التي في يومك المتبقية، لا ترتبط بمشروع أو بفكرة تحتاج منك يكون فيها التزام مستمر أو التزام طوال الوقت، يعني في أي لحظة حد يتصل بك ويحتاجك، لا يكون فيها مخصصة لوقت معين. مثلا أنا بقدم فرضا بقدم أنا خدمة مثلا تقديم حصص تقوية، يعني بيجي عندنا مثلا أنا مدرس تمام ومرتبط بوظيفتي، أنا ممكن أقدم حصص تقوية تمام، فأقدمها في أوقات غير أوقات الدوام، أو أقدمها في أوقات ليست مرتبطة بأعمالي أو بمسؤولياتي الأخرى. فأنا أحدد متى بقدم الخدمة هذه، أنا مصمم بحدد متى أستخدم طلبات التصاميم، أنا موظف النهار تمام بالمساء أنا فاضي، فأنا أقول أتلقى فترات استقبال الطلبات مثلا من الساعة 4 إلى الساعة 8 مع ده مثلا خميس وجمعة مع كذا، أحدد مسؤولياتي. متى ينتقل الموظف إلى التفرغ لمشروعه؟ إذا أولا أن المشروع حصل طلب مستمر، يعني خصبة خلاص مشروعك لديه طلب مستمر تمام، ولديه دخل مستقر، عائد مستقر خلاص وأيضا لديك عائد وتوفير سيولة واحتياطية مالية لعدة أشهر، أقل شيء 3 أشهر.
1: عفوا أستاذي، معنا على الخط أبو عبيدة، تفضل أخ أبو عبيدة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير
3: على البرنامج.
1: الله يحفظك.
3: معنا سؤال.
1: تفضل يا سيدي.
3: السؤال يقول هل تربية الطيور مشروع مربح أم إنها تقتصر على الاستهلاك الشخصي؟ وإذا كانت مربحة فما أفضل الطرق لجعلها تحقق دخلا جيدا؟
1: جميل.
3: جزاكم الله خير.
1: حياكم الله أبو عبيد. جزاكم الله خير على سؤالكم. تفضل أستاذي.
0: حياك. إذا كانت الطيور معك موجودة كلها، يعني كثير من الأسر يعني ربما كان في السابق كثيرة كنا حتى نحن عندنا ربي يا ربي ذا، لكن تقصد بالطيور الدجاجة أو الطيور اللي هي الحمام والأصناف
1: أو
0: هذه أيوة، عندنا فيها فئات، يعني نحن نقول ممكن نصنفها إلى فئات الدجاج وعائداتها والبيض والبيض العربي، وهذا هذا مشروع لحالها قائم وفكرة ممكن نشتغل عليها. تربية الحمام وبأصناف نافها الآن الخارجية والمتطورة والمولدة وغيرها، هذا مشروع قائم. فكرة صغار الطيور هذه الصغيرة أيوة الطيور الصغار هذه اللي هذا مشروع. فكرة الطيور الزينة أيضا هذا مشروع مستقل. فالمشروع اللي تقصده أنت أيهم كلها بشكل عام هي مشاريع، وكلها مشاريع مدررة للدخل. إذا درستها بشكل جيد ووضعت عرفت من تستهدف وكم تحقق وكم تخسر وكم توجه وضبطتها في ميزان المشاريع الصحيحة، وتصبح هذا مشروع يحقق دخل، يعني هذا أفضل الطرق لها أنك لابد تدرسه بشكل جيد، تعرف لمن تبيع وكم سيحقق ومن وكم مستعد يدفع لك العميل هذا
1: حقيقة. ونبه عن الطيبات يطرح في حسابه يعني
0: أيضا أيوة، هي هذا من التحدي نسميها من ضمن دراسة المشاريع تعتبر أبرز المخاطر، مثل هذا المخاطر الحديث حول مثلا نظام الطيبات وما يترتب عليه. تجد هنا كثير أنت تبيع في مجتمع أو في حارة أو في منطقة الكثير منهم متقبل هذا النظام، فإذا أنت مشروعك فاشل يعني
1: يصنفها من ضمن الدراسة الجدوى. حياكم الله جزاكم الله. برضو نبقى أستاذي في المحور الثالث، اختيار الفكرة المناسبة وتحديد المشكلة. الآن هل المشروع الناجح الذي يحل مشكلة كبيرة أو معقدة، أو الذي يحل مشكلة صغيرة أو متكررة؟
0: غالبا المشروع الصغير هو الذي يحل لنا مشكلة صغيرة متكررة. ليش؟ لأنه تعطينا زبائن كثير، أفضل من المشروع. المشاريع الكبيرة دائما أو المشكلة الكبيرة المعقدة تحتاج مني إلى جهد كثير، تحتاج مني إلى فريق عمل، تحتاج مني إلى سيولة مالية وإنفاق، تحتاج إلى تكنولوجيا لأنها هي معقدة، يعني لن تستطيع لحالك أن تقوم بحلها بكل جوانبها. لكن أنا أكتفي بمشكلة بسيطة، مشكلة عندي قلنا محلات يحتاجوا واحد يدير صفحات حساباتهم في السوشيال ميديا في التواصل الاجتماعي، أنا أعالج لهم هذه المشكلة. عندي موظفين فرضا الآن مثلا يشتغلوا مثلا دوام، الآن كثير من الشركات مؤسسات تداوم إلى العصر مثلا، عندي موظفين يقول لك أنا بغيت وجب الساعة 1 مثلا، بغيت أجي لما عندي غداء مثلا لما أنا المكان مقر العمل بسعر المناسب يعني، فأنا كيف أوفر لهم هذا الوجبة أيوة مع توصل لهم هذا الوجبة بسعر مناسب وبشكل مستمر متكرر. أنا هذه عندي طلبة وقت اختبارات أو طلبة بشكل أسبوع يحتاجوا دروس في الرياضيات مثلا، وإن كنت أنا مدرس بس أنا متقن للرياضيات، فأنا بعطيهم دروس مثلا 3 أيام في الأسبوع وأعطيهم حصص تقوية بمبلغ معين ويستمر. أفضل مدخل في موضوع معقد ويدخل في تكلفة وإنفاق ونفقات ومواد ومعدات فكلما بسطت الفكرة وحققت لي عائد كلما كان أفضل باللفظة
1: بعدين تطور بعدين.
0: أيوة نأتي لأني فكرة أنه كيف أطور الفكرة هذه. اليوم بديتها كمشروع بسيط وصفري بدأ الآن استمرارها معي لفترة معينة كيف أنا أطورها بين مستمرت على 20 عميل كيف أوصلهم إلى 50 إلى 100 إلى 200 كيف أحولها من مجرد فكرة بسيطة إلى نظام تمام. مثلا صاحب التصاميم هذا بدأ يصمم لصاحب محل 3-4 تصاميم كيف يحولها بعدين للعملاء الجدد إلى باقات إلى اشتراكات شهرية بدل ما يصمم لهذا مثلا مثلا افترضنا أنه يصمم له مثلا منقول كل أسبوع يصمم له مثلا 3 تصاميم مثلا في الشهر مثلا يصمم له 4 تصاميم في الشهر يصمم له مثلا 12 لو قلنا من 2000 ب24 لو معه 3 عملاء قدوا مثلا بثمان 72 ألف أيوة. كيف لو قال أنا بضيف 3 عملاء بعطيهم اشتراك الاشتراك مثلا ب30 ألف تمام وبعطيك أنا 15 تصميم في الشهر ب30 ألف شوف الفرق الآن معي 90 ألف ب3 عملاء مباشرة مجرد باقة اختلف النظام بس لكنه أصبح نظام الآن خلاص علاقتك مع العميل تطورت وأصبحت منظومة العمل مجرد مشروع صفري إلى التزامات وإجراءات وخطط واضحة.
1: إذن هي تحتاج إلى ثقافة ترشيدية ولابد إنه يسعى الإنسان قبل الخوف فيها بشيء إنه يثقف نفسه ثقافيا
0: في الحاجة. يتعلم
1: نعم. في كثير أستاذي من المبتدئين يقعون في فخ اختيار فكرة تعجبهم لكن السوق لا يحتاجها. ما هو السؤال الوحيد الذي يجب أن نطرحه على نفسك قبل أن تبدأ في مشروعك إن كانت الفكرة عليها طلب فعلي أو غير فعلي؟
0: هو حاجة كما ذكرناها سابقا هل هناك مشكلة أنت تستطيع أن تحلها تمام أول حاجة يعني هل في مشكلة في احتياج موجود وأنت قادر على حله ومعالجته والتدخل فيه ومتقن لحله ثم هل في شخص مستعد أن يدفع مقابل هذا الحل اللي بتقدمه ولا لا. إذا عرفت هذا الحل إذا عرفت جواب هذا السؤال فأنت الآن بدأت تعرف أن هذا المشروع أو هذا الفكرة
1: مصيرك ناجح.
0: أيوة ناجح طالما أن الناس في ناس بتدفعها فعلته أن أمورك سليمة. أيوة
1: هناك فكرة جميلة وفكرة مربحة ما العلامات اللي تخبرك أن هذه الفكرة أنها فكرة جميلة وأنها أنها هذه ستدر لك دخل؟
0: طبعا هذا الموضوع مهم جدا. نحن لما تجلس أنت وأصحابك تقول لهم أنا شو أنا معي فكرة رأيكم أنا في تريم أنا دحين مثلا شو أنا بغيت بسوي مثلا خدمة متراي لا نقل داخلي بالدراجات النارية وفكرة حلوة كثير بتفيد الناس دي وممتازة توكل على الله. طيب هل أحد بيطلب هذه الخدمة؟ هل في أحد سيطلبها؟ ولا الناس فرحانين بس الفكرة زينة لكن تطبيقها هل في أحد مستعد إنه يدفع مقابلها داخل تريم؟ ما حد مستعد إنه يدفع مقابلها. ف يعني يقولون في تبيع المهم في بيع في شو فهمت لا؟ فما تروح تسوق فكرتك وإن كانت فكرتك جيدة قد تبدو فكرتك جيدة لكنها في المكان الغير مناسب. يعني لابد إنك تعرف هل هذه ليس الإعجاب بالفكرة هو المعيار لنجاحها أو إنها فكرة صحيحة. الإعجاب بالفكرة شيء ومدرى قابليتها على التنفيذ شيء آخر. فنحن أول أعرف الفكرة يعني هذه علامة تعتبر من علامات أن هذه الفكرة إيش السيئة يعني ما غير مقبولة لا تستمر فيها. الشيء الثاني لابد أنك تكون أنه هل أنا لو نفذت الفكرة بأضطر يعني تتناسب بتكلفتها مع السعر السوق مع أو مع ما يستطيع العميل أن يرفعه تمام. لو قلنا أنا بوفر هذه الوجبات للموظفين مثلا الآن بوفر لهم للسكنات الطلابية مثلا أنا بوفر لهم وجبة مثلا هم يجون آخر النهار ذلك الطلبة للدراسات أنا بجيب لهم وجبة مثلا كل يوم 1:30 هل على قولنا مخارج معك أنك توصلهم الوجبة لما عنده كل يوم بمبلغ مثلا كذا كذا رمزي أنت وضعته مشان قلت أنا بتناسب أنا أقيت ويتناسب معهم أنت راعيت العميل بس ما راعيت نفسك. فهل أنت مناسب لك هذا المبلغ اللي بتحققه يغطي لك التزاماتك وتكلفتك؟ إذا هو مناسب معته إذا ما هو مناسب فهي فكرة ماشي داعي لا تستمر فيها. نقطة مهمة أيضا إنه هناك وهي اللي بد أنك تركز عليها هل العملاء هؤلاء اللي أنت تستهدفهم في هذا الفكرة وهذا المشروع مستمرين أم غير مستمرين؟ أنا نعم أنا عندي مشروع شوف فلان وفلان كثير نسألت فلان وفلان أنا اختبرتهم وقالوا محتاجين وبندفع مقابلها لكن هل سيعود ولا ما سيعود؟ أما هذا يستخدمها مرة واحدة أنا فكرتي مرة واحدة في السنة بستفيد منها طيب وبعدين أو ممكن لمرة واحدة بس في العمر كله ما بحتاجها, أو اللي بيجرب بس حق تجربة شرقة بس. فأنا إذا هذه الفكرة حقك لن تحقق لك استمرار العملاء وأنت قادر على أنك أنت توصل إلى عملاء جدد بشكل مستمر, فهذه الفكرة تجنبها من البداية.
1: فافتراض أنه شخص وقع في هذا الأمر, كيف يستطيع أن يتراجع بذكاء من هذا الأمر؟ هذا لا تضر من معنوياته. افتراض أنه بدأ دخل في مشروع وفي النهاية بعدين رأى في نفسه, يعني أقصد أن المخرج النفسي من
0: التراجع في المشاريع الصفرية ليس عيبا. تمام, كما الحين قلنا فيها مرونة. بالمقابل انه انا لو وجدت انه فيها انه وقعت الان وحصلت ان الان ان هذه اتضح لي بعد فتره مثلا انه وقعت في هذه المشكله, انه المشكله هذه ما حصلت عملاء, ما حصلت ذا, الان انا اعيد تقييم لفكرتي ثاني مره بعد اسبوعين وجدت انه ما عادش عملاء حصل. طيب انا اسال نفسي السؤال, ايش المشكله بالضبط؟ هل المشكله في الفكره نفسها, مش فكرة مشروعي نفسه هي المشكلة, يعني ما هي متقبلة, أم المشكلة في السعر حقي إنه سعري غالي
1: في ذات
0: في الآن المنتج, يعني السعر حقي مرتفع مقارنة مثلا بالمنافسين. هل المشكلة في الفئة المستهدفة والعملاء حقي نفسهم هم, يعني أنا استهدفت يعني ناس ما هم يعني هم المشروع ذا, يعني أنا مثلا بقدم فرضا بقدم فكرة, افترض أنا بصور الوجبات أو المنتجات. تمام, انا معي انا مصمم عندي كاميرا حق تمام, او ممكن حق صاحب ممكن استعيرها وانا فنان في التصوير المنتجات والاشياء هكذا بجيب صورها. تمام, او وجبات الطعام مثلا, وجبات الطعام عندي فنان في اختيار الزوايا بحيث انها تظهر بالمظهر المشهي,
1: يعني
0: ايوه اللي يشهي اللي يشوفها يشرغها. طيب الان كنت انا سوقت الفكره دي لاصحاب المطاعم, تمام, وجدت ان المطعم الاولي المطعم الثاني المطعم الثالث ما حد خلاص ما حد تقبل. طيب ايش المشكله؟ طيب ايش عندي المشكله؟ قد يكون المشكله مش في الفكره, الفكره صحيحه, الفكره لها طلب, سعرك سعرك جيد يعني مناسب طرحته لهم. طيب ايش المشكله؟ المشكله ربما في اصحاب المطاعم, صاحب المطعم هو مكتفي عنده زباين وشغال يعني حريقه
1: كفاية
0: انه تسوق, يعني مش يرى, هو يرى بعقليته انه لا يحتاج لتصويرك وخدمتك. طيب ايش سوي الان؟ انا
1: انتقل
0: اغير المستهدف العميل, اروح لمن الاسر المنتجه, تعالوا يا اسر منتجه تواصل معهم اصحاب المنتجه, انتوا تنتجوا تمام شغلكم طيب ولا جديد, ايش رايكم انا اصور منتجاتكم هذه بقوالب جذابة بقوالب على قولهم عالمية, بحيث أنها تعكس حجم إنتاجكم من مجرد عمل منزلي إلى أنه هذا براند عالمي ممكن يتنافس ينافس السوق. وهذا اللي هو طلب, واللي هو ربما تلاقي أنه الأسر المنتج تفاعل معك بشكل أكبر من
1: صاحب المطعم.
0: أيوة, فبالتالي معرفة أو تحليل واقع المشكلة هنا هنا الأهم. أيضا وجدت ان المشكله انها لا خلاص كل يعني الموضوع في اشكال كامل, الحلقه كامله كلها فيها مشكله, مش مشكله اوقف ابدا ادرس البدائل اختار فكره ثانيه, مش مشكله ليس عيب.
1: التراجع ليس
0: عيب, ايوه التراجع, لكن خرجت انت الان ما عارف خرجت بخطا او بفشل, انت خرجت بتجربه
1: بخطوات واثقه. أيوة, رجوعك
0: ايوه مدروسه. ايوه ليس ان انا خرجت وبطلت شفت مع عملاء وقفت ودبرت, لا
1: بل يعطيك دافع مره ثانيه ويعطيك انك تفكر في مشروع اكثر وتطوير. أيوة, طور اكثر يعني.
0: صحيح,
1: جزاك الله خير استاذ. في بالنسبة للمحور الرابع أساسيات دراسة الجدوى المبسطة, وهو لب الموضوع حقنا وأهمية دراسة الجدوى قبل بدء المشروع, ما الفرق بين دراسة الجدوى والتخطيط التشغيلي؟
0: دراسة الجدوى ممكن نقول أن دراسة الجدوى تعطينا سؤال, هل أبدأ المشروع أم لا أبدأ فيه؟ هذه دراسة الجدوى, هذا جوابها. يعني لما نقول نسأل نعرف إيش معنى دراسة الجدوى, هي تعطيك جواب السؤال هذا, هل تبدأ في المشروع أم لا تبدأ. التخطيط التشغيلي هذا يبين لي كيف أنفذ المشروع نفسه.
1: تمام, لكن دراسة الجدوى لابد أن تكون معك جميع الجوانب في مشروعك, يعني
0: أيوة,
1: ما هو مجرد أن اختيار فقط أن أبدأ ولا أبدأ فقط.
0: هي طيب عشان نجاوب على السؤال هذا البسيط اللي نراه بسيط, هل أبدأ أم لا أبدأ, لابد أدرس الجوانب كلها لدراسة الجدوى، لأنه هي المراحل كلها لدراسة الجدوى والعناصر دراسة الجدوى وأركان دراسة الجدوى كلها عندما أدرسها كامل تجيبني إجماليها على هذا السؤال، تقول لك انطلق أمرك طيب، أعطاك التأكيد، أو تقول لك لا توقف، أو تقول لك عدل. أما التخطيط التشغيلي أو الخطة التشغيلية لا، هي تعطينا إيش؟ تعطينا المسار اللي بشتغل عليه، وين تبدأ، منين تنطلق، إيش تسوي، من بتحتاجه، وكم هذه بتعطيك المسار، تبدأ من فين، من بتوزعها، تطرحها وين، تجي لها، هذه خطة.
1: تمام. فإذا كلاهما لابد يعني.
0: أيوة. الدراسة الجدوى تكون في البداية. ثم أيوة.
1: أثناء تنفيذ.
0: أيوة. ممكن نقول إن دراسة الجدوى يعني تقول لك هل تسافر أم لا، لكن الخطة التشغيلية والتخطيط التشغيلي يقول لك إيش، كيف تسافر، تعطيك طريقة السفر، توضح لك شوف هنا نقطة وهنا مكان، هنا بتوقف هنا. هكذا.
1: ترسم لك المسار اللي
0: بتمشي. أيوة. ترسم لك مسار العمل.
1: بعض يقول يسأل يقول إنه مشروعي صفري ولا يكلفني ريال واحد، لماذا أضيع وقتي في دراسة جدوى وغير ذلك؟ أنا كنا من الصفر يعني.
0: هذا من ربما من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الأشخاص. عندما يعتقد أن دراسة الجدوى عبث يعني وأمر لا فائدة فيه، وأنا قدنا فاهم السوق قد ربما، أو قدما في مشروع الصفر، إذا أخذنا في مشروع الصفر خصوصا يقول لك أنا أصلا ما أنا خسران شيء يعني. أيوة. لا بالعكس يا صديقي، أنت خسران الكثير، خسران وقت، وهو أعظم، وقال أعظم ما تحضيت وراه أسهل ما عليك يضيعه. صح. لا، فالوقت أنت خسرته. لو أنت كنت تستهلك ساعتين بس في اليوم عشان هذه الفكرة، لو أنت في شهر أنت خسرت 60 ساعة، هذا مش خسارة كبيرة؟ خسارة كبيرة جدا. فما بالك خسرت فوق الوقت، خسرت جهد أنت بذلته عشان هذه الفكرة، وفي النهاية قلت لي أنا بس وقفت، أنا ما يعني طلعت الفكرة خطأ، إذا خسرت جهد. الأكبر أنك خسرت ثقة عملاء، أنه كانوا عملاء مؤمنين معك بالفكرة، وفجأة قلت لهم أنا بطلت في الفكرة، فكرة طلعت فاشلة وأنا بطلت، هذه سمعة خسرتها، سمعتك. والشيء أيضا أنك خسرت الشغف والحماس الداخلي اللي فيك. أنت الآن عندما تقدم على مشروع صفري بديته واجتهدت فيه وعشوائيا، تمام، وصلت إلى مرحلة توقفت فيك مشاكل مشاكل مشاكل، أنت ما حسبت حسابها ولا درستها ولا انتبهت لها من البداية، إذن اصطدمت بها، بترجع خلاص وقفت الفكرة، وقفت المشروع، ترجع الآن بحماس وشغف للفكرة اللي بعدها أقل، تصبح نفسيتك إيش أضعف على وشغفك أقل، اختفت، أو أقول تناقصت نار الوهج الحماس عندك. إضافة ربما قد يكون في فكرتك اللي بديتها هذه بشكل عشوائي، قد اشتريت مواد، قد اشتريت أشياء، فأنت كل هذه تصبح تالفة، ما استفدت منها، خسرت عليها رأس مال. فبالتالي لابد من وجود دراسة جدوى مسبقة قبل تنفيذ أي خطة، ولو بشكلها البسيط والميسر.
1: طيب، الوقت أستاذ داهمنا، ونتمنى في الأركان الأساسية لدراسة الجدوى بالضبط.
0: أركان دراسة الجدوى بشكل بسيط هي 5، أي دراسة جدوى بشكل عام تقوم على 5 أشياء. تمام. أول شيء دراسة السوقية، دراسة السوق، دراسة السوق إيش يعني؟ تعطينا إحنا إيش المشكلة أو الاحتياج، من السوق، من الجمهور اللي بيستهدفه العملاء، تمام، كم السعر، من المنافسين اللي يبيعون وبكم يبيعون، حجم الطلب، هذا دراسة سوقية لابد، هذه نقطة مهمة وجزء مهم وأساسي في أي دراسة جدوى. ننطلق بعدها هي دراسة الجدوى البشرية أو البيئية، كم فرد بختار، وكم العدد اللي بختارهم، من بيدير المشروع، من بكذا، ومسؤولياتهم وأعمالهم. دراسة جدوى مالية وهي المهمة جدا، درجة ثانية بعد الدراسة السوقية، كم التكلفة عليك، إيش المواد اللي بشتريها، كم تكلفة المواد، كم رأس المال، هذا بتعطينا سؤال كم رأس المال بحتاجه. أيضا تجينا برضو دراسة جدوى اللي هي القانونية والتنظيمية، هل يحتاج تراخيص، ما تحتاج تراخيص، هل فيها يعني هنا مكان ممنوع البيع فيه، ما هو ممنوع، هل المنتجات هذه صحيحة، ما مصرح بها، ما مصرح بها. وأخيرا ممكن نقول اللي دراسة الجدوى اللي هي الفنية، وهي أيضا مهمة جدا، وهي تبين لي الخطة التنفيذ، كيف بيكون بداية العمل، بداية تنفيذ المشروع، وين بنقدمه، إيش نحتاجه في تقديم الخدمة هذه أو المنتج،
1: صحة مساري.
0: أيوة، صحة وتنفيذها ومسارها في بشكل عام، ومن يجيب، منين بشتري المواد الخام حقي للمنتجات فرضا، هذه كلها تجيب عليها الدراسة الفنية.
1: وإذا عمل الإنسان دراسة جدوى كاملة، فحسب مثلا أنه يعطي نسبة ونسبة، 70-80 بحيث انه ينطلب فيه.
0: ايوه انا اقول لك لا
1: يعني كان هالشيء نسبه محدده فيه.
0: هي ما فيها مش نسبه محدده، هي اجمالي لدراسه الجدوى تعطيك جواب على هذا السؤال.
1: ابدا
0: ولا تبدا. والشخص اللي يسمونه القوي الذي يستجيب يعني يتقبل الاجابه. احيانا نحن نقع في مشكله ان ايش، نحن بغينا الفكره تنجح، نحن اصلا نحن بغينا الفكره تنجح، فنحن نعزم انها تكون ناجحه فهمت لا؟ فما نرفض فكرة إنه نقول إنه يقول لك أيوة إنه الدراسة تقول لك شوف غلط، شوف أنت دحين على حسب الدراسة الآن تقول إنه بتبيع بسعر أعلى بسعر السوق. طيب إذا الدراسة تقول كذا يقول لك لا لا لا سهل، الناس بتشتري، الناس بتشتري مني أنا، أنا بجيب حاجة غريبة وجديدة.
1: هذا الواقع اللي موجود قد لا يتقبل الكل يعني. أيوة. جزاك الله خير، كلام جميل جدا، ونتمنى أن يطول الوقت، ولكن كل شيء له بداية وله نهاية. فنتذكر دائما أخواني المستمعين أن كل إمبراطورية عظيمة بدأت بفكرة في عقل شخص لم يخبره أحد بها، وبأنها مستحيل أن يخبره منها، ولكن على كل إنسان يبدأ في حياته وتجربته ويكون على دراية كاملة، بحيث أنه لا يدخل في شيء مشروع إلا وقد أدرج هذه المعطيات التي احتفنا بها أستاذنا. شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله تجدد اللقاء بكم مرات قادمة. ونذكر أعزائي المستمعين بأنه ستكون إعادة للبرنامج مساء يوم الأحد وكذلك يوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. شكرا جزيلا، شكرا أستاذي على حضوركم وتجشمكم المتاعب وأتحفتون إحنا بما هو موجود معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من مشيئة الله تعالى.
4: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاهر، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ويندب السواك في كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء. قدم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى سنة من أهم السنن وآكدها، وهو السواك. وقدمه قبل الوضوء لأنه من سننه، ولأن الوضوء للطهارة للصلاة، والأشبه ذاك إزالة الأقذار لتطهير الفم للصلاة أيضا، مع أن السواك يستحب للوضوء ويستحب للصلاة. ويندب السواك في كل وقت، ليس له، لكن يتأكد في ثلاثة مواضع: لانتباه النائم، ولتغير الفم، وللصلاة. آكد المواضع التي يستحب فيها السواك هذه الثلاثة. قال صاحب الزبد: يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم ولتغير الفم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولى، كما سيأتي. السواك في اللغة الدلك، يعني إمرار اليد، لكن هنا الدلك إمرار السواك. في الوضوء هناك الدلك سنة إمرار اليد على العضو، هنا إمرار السواك على الفم، دلكه به. وشرعا دلك الأسنان وما حواليها بكل خشن بنية، دلك الأسنان وما حواليها بكل خشن بنية، ولو خرج، ولو طرف الثوب، إذا لم يجد شيء من أنواع التي سيذكرها المصنف، هي خمس أنواع من الأشياء التي يستحب الاستياك بها سيذكرها. في كل وقت إلا لصائم بعد الزوال. الصائم بعد الزوال يكره له، فيكره، يكره له الاستياك بعد الزوال، لما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت في رمضان خمسا، قال: أما الثانية فيمسون، وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. أطيب عند الله من ريح المسك. فذهب الإمام الشافعي إلى أنه يستحب أن لا يستاك بعد الزوال، لئلا يزول هذا الخلوف بضم الخاء. وأما الخلوف فهو الذي يخلف الوعد، خلوف الوعد، هذا الأفصح، والخلوف تغير رائحة الفم. ينسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. فلئلا يزيل استعمال السواك هذا الخلوف يكره ذلك ولا يستحب بعد الزوال. نعم، قال العلماء لو حصل أن أكل ناسيا، أكل ناسيا، والشيء الذي أكله ناسيا في الصوم بعد الزوال هو متغير، هذا الشيء اللي أكله كبقل مثلا أو أكل بصل ني أو ثوم ني تتغير فمه، أكل بعد الزوال ناسيا والشيء الذي أكله يغير الفم. طيب الآن يسن الاستياك لتغير له الفم ويكره السواك بعد له بعد الزوال، فهل يستاك أو لا يستاك؟ الشيخ ابن حجر قال الآن وجد مانع ومقتضي، وهي قاعدة عندكم، إذا اجتمع مانع ومقتضي ما الذي يقدم؟ المانع أنه بعد زوال الصائم، والمقتضي أنه أكل شيء تغير به رائحة الله الفم. الشيخ ابن حجر قال لا يستاك لأن المانع مقدم، المانع مقدم على المقتضي، كما قالوا إذا عنده تردد واحد دخل وقت الصلاة يقول الثاني ما دخل وقت الصلاة، طيب هذا في مانع، ما في مانع، المانع مقدم على له على المقتضي.

كابن عمر رضي الله عنهما. واختار الإمام النووي، هذا محقق المذهب صاحب المصطلح في المنهاج، اختار أنه لا يكره، اختار عدم الكراهة. قال صاحب الزبد: أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. والاختيار هو للإمام النووي. وكان مسلك السلف أنهم بعد العصر لا يبالون به، بعد العصر لا يبالون بالاستيار، وأما بعد الزوال ففيهم من كان من حيث العمل يستار، عمل عمله الاستياك. أما مقرر المذهب هذا أنه يكره الاستياك بعد الزوال، والإمام النووي اختار اختيارا، والاختيار غير المذهب، المذهب شيء والاختيار شيء آخر. لكن الإمام النووي جليل المقدار لسعته في علم الفقه وسعته في علم الحديث. أما إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد استحبابه لكل صلاة، نعم، ولو نفلا، ولو في التراويح كل ركعتين يستحب الاستياك، ويتأكد أن في كل ركعتين يستاك. وفي الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأمرتم يعني لأوجبت عليه. الأمر قد موجود، الأمر بالاستياك، لكن لولا المشقة، وهو صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، قال: لأمرتهم لجعلته واجبا عليهم أن يستاكوا. وفي رواية: عند كل وضوء. فبعض الأئمة يقول: ما يسنى إلا عند الوضوء. والاستياك للصلاة هو استياك، هو الاستياك عند الوضوء، يعني استياك عند الوضوء هذا لأجل الصلاة. الإمام الشافعي عنده لا حديث ورد في الصلاة، ورد حديث في الوضوء، ورد حديث أنه كان يستاك إذا دخل بيته، كما في صحيح مسلم، إذا دخل بيته ابتدأ بالسواك، كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك، كان إذا أكمل فرغ من الوتر يستاك صلى الله عليه وسلم. فكلها أحوال بل يستحب في كل وقت، فضلا عن أداء الصلاة. لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، يتأكد استحبابه، نعم. وفي الحديث أيضا عند الحميدي بإسناد جيد: صلاة بسواك أفضل من 70، أو ركعة بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. سبحان الله، في مضاعفة للجماعة 27 درجة، هذه درجات عالية، ما هي كما 70 حق السواك، أعلى. في استياك الركعة بسبعين ركعة. وهكذا، وتجي مضاعفات متعددة تتداخل كلها، فضل من الله ونعمة. وفي الحديث: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مسخطة للشيطان. رواه الإمام أحمد. سبيل إلى رضوان الله تعالى، إن الله يرضى تحمل أن تستاك في هذه المواطن، كما في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه. يرضى الله عنه. تشرب ماء تعترف بأن الله أوجد هذا الماء وسخره، جعله عذبا، جعله مرويا للعطش، تعلم هذه النعمة من الله، تنال رضوان من الله. سواك مرضاة للرب. وقراءة، سواء كل قراءة لعلم أو حديث أو ذكر لله تبارك وتعالى. ووضوء، ومتى محله في الوضوء؟ محله في الوضوء عند بين غسل الكفين والمضمضة بعد البسملة وغسل الكفين، ماذا يفعل؟ يستاك. ثم يأتي

0: يتمضمض بالماء، فما حركه السواك من أذاف الأسنان يتمضمض يحرك الماء مشان يخرج المتبقى، نظافة إلى نظافة. وعند الشيخ الرملي تبعا للغزالي من البداية استاكتر يوم يبدأ يشرع قبل ما يتوضأ وقبل ما يسمي الله ويغسل كفين يستاكوا، ثم يكمل الوضوء. وقراءة ووضوء وصفرة أسنان سواء، صفرة أسنان كانها عاد هلا جديدة صفرة، نعم كانها كثيرة ما بيزيلها أول يوم وقت لها استمرار، وصفرة أسنان واستيقاظ من النوم، استيقاظ له قالها كل صلاة معطوفة كلها عليه، واستيقاظ من النوم وهو من آكدها. قال السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم يشوص فاه حتى يقول من شدة في كراسي أضراسه، مع أنه يكاد من شدة الاستيقاظ. واستيقاظ من النوم، هذه قدها من آكدها، الصلاة والاستيقاظ من النوم وتغير الفم ستاتي، يعني استيقاظ من النوم وتغير الفم والصلاة، ثلاثة. آكد المؤكد، السواك سنة مؤكدة، وآكده في ثلاث مواطن، استيقاظ من النوم ودخول بيته كما في صحيح مسلم. قالت سيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، تمام كذا يفعل. إذا دخل بيته بدأ بالسواك، دخول بيته وتغير الفم، تغير الفم كذلك من آكد سواء كان تغير الفم من أكل ذي ريح كريه أو تغير الفم من أزم، ايش الازمه هذه؟ السكوت الطويل كالاستيقاظ من النوم، غالبا يحصل عنده تغير في الفم، لانه ما شاء الله عده ساعات ساكت ما يتكلم، لانه لما يتكلم الانفاس مستمره، فما عاد يبقى، لكن اذا اغلق فمه سكت او نام حصل التغير في الفم. وتغير الفم من اكل كريه الريح سواء كالثوم، وترك أكل كذلك فترة الصيام يحصل معه تغير بسبب ترك الأكل، أو ترك أكل ما هو حتى للصيام، أكل قبل غروب الشمس وطول الليل ما أكل شيء، وممكن مستيقظ ولا عنده عمل ولا شيء، طب يتغير يحصل عنده تغير في الفم بسبب ترك الأكل. ويجزئ بكل خشن، كل شيء خشن يجزئ به السواك إلا أصبع، ولو كان سواء كانت منفصلة أو متصلة، فأصبعه المتصلة لا تجزئ باتفاق، تمام، أصبع الشخص المتصلة لا تجزي بالاتفاق، وأصبع الغير المتصلة تجزي باتفاق، متصلة بالغير يعني حق الغير، تقول لواحد كيف يدك كيف هات يدك شوي باستاك، هذا تصوره فوقها، تمام، افتراضه. ممكن يأخذ سواك ولا شيء، ممكن يجوز، لكن بدون إذنه ما يجوز، بدون إذنه لا يجوز يأخذ سواك الغير، حتى أسبوع ما يجوز تسيل أسبوع إلا بإذنه وبرضاه. فأصبع الغير المتصلة جائزة باتفاق، أصبعه المتصلة غير جائزة باتفاق، نعم. وأما أصبعه المنفصلة، هو أصبعه قد خلاص انقطعت، أو أصبع غيره له المنفصلة، فعند الشيخ بن حجر تجزيان. إصبع المنفصلة منه أو من غيره. عند الرملة ما يجزيها المنفصلة أبدا، لا منه ولا من غيره، ما يجزيها الإصبع المنفصل. أنهم قالوا يندب دفنها ومواراتها، يندب والدفنها. وبعضهم يرى وجوب له، وجوب المواراة يعني دفنها، كي سن دفنها جالسا لنت تستاك بها. وهذا شيء يعني حتى النفس ما تقبله طبعا، لكن هذا التصور عند عند الوجهة. والسبب الخلاف في أنه يجوز أو لا أنه يسن دفنها. بعضهم قالوا يجيب دفن، يقول لك يجيب دفنها عادك جالس تستاك روح دفنها. واللي قال يسن دفنها دفن سن يستاك أول، فيكون الاستياك. إلا أصبعه الخشن والأفضل، يجيب الأفضل به بأراك وبيابس ندي. جاب واحدة مما ورد في السواك، وما ورد عند ابن حبان في صحيحه أن ابن مسعود رضي الله عنهما قال كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من أراك. وشجر الأراك معروف ومنتشر في اليمن ما شاء الله، منتشر في أماكن كثيرة، وأكيد كل بلد موجود فيه. هذا أفضله الأراك لحديث ابن مسعود. ثم بعده النخل، الجريد حق النخل، ما هو الجذع اللي فيه الخشب الجاف، لا الجريد. بعد الأراك في الأفضلية جريد النخل. الثالث الزيتون. وجريد النخل من أين هذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما استاك به النخل، آخر ما استاك به جريد له جريد النخل. وثالث الزيتون، عندنا في اليمن ماشي زيتون، الأراك والنخل عندنا، الزيتون ماشي ليس محل لثمره ولا لغرس هذه له الأشجار. الزيتون في رواد دارقطني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم السواك الزيتون، نعم السواك الزيتون، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي، سواكي وسواك الأنبياء قبلي. لكن سبحان الله ما يستخدم هذا غالبا، الأراك هو الذي اشتهر وصار معظم الناس إن لم يكن كلهم يستاكون بالسواك. والأفضل بأراك، إذا ما حصل لا أراك ولا جريد نخل ولا زيتون، إيش عادوا أي شجرة رائحتها جيدة، إلا الريحان قالوا مكروه فأنه يسبب الجذام. أما أي شجرة رائحتها جيدة يستاك بها. وبعد ذلك ما وجد شجرة رائحتها جيدة، أي عود، أي عود يمكن الاستياك به يستاك بها. هذه خمسة، لا خمس مرات، أراك، نخل، جريد النخل، الزيتون، ذو الروائح الجميلة، هذا خلاص مرتبة واحدة، ذي الروائح الجميلة مرتبة الرابعة، بقية العواد المرتبة الخامسة، وخيرها اليابس المندى بالماء. بأراك وبيابس ندية، بيابس ندية بالماء، فلم يجد ماء ينديه بماء الورد، فلم يجد ماء ورد ينديه بريقه، عنده ريق في فمه يندي له، ينادي العود. وقد نظم الحبيب محمد بن سالم هذه المراتب فقال أفضلها الأراك فيما يروون، ثم جريد النخل، ثم الزيتون، فذو الروائح الجميلة بعده، بقية الأعواض فبعده. هذه خمس ورق. وخير هذه المندى بالماء ثم بماء الورد فافهم فهما، ثم بماء الورد فافهم فهما، ثم مندى الريق، ثم اليابس، فالرطب والبعض بذين يعكسوا. إذا ما حصل شيء من هذه المراتب الخمسة سواك الأفضل المندى بالماء، ثم ماء الورد، ثم بالريق، وأفضلها اليابس المندى أفضل من الرطب. يابس مندى أفضل من الرطب. بعضهم يعكس يقدم الرابط على الرطب على اليابس له المندى، الرطب بفتح الراء وإسكان الطاء لأجل لا يشتبه بالرطب، الرطب إلا ثمر يؤكل تمام، والرطب عكس اليابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والأفضل بأراك وبيابس ندي، يعني بلل، بلله بله، بلله بالماء. وأن يستاك عرضا، خبر أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا، أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا، بخلاف اللسان فقد ورد فيه في الخبر أنه يستاك طولا، ما أقول كذا اللسان لا يستاك طولا، في الأسنان عرضا، لا يكون شديد جدا في الضغط على الأسنان، ولا يكون كذا مجرد مرور كذا بس، يعني استاك سواء متوسط بدون شدة وبدون لين ما يؤدي الفائدة، السواك والدلك. وأن يستاك عرضا ويبدأ بجانبه الأيمن، بجانبه الأيمن من اليمين، ثم اليمين الأسفل، ثم اليسار الأعلى، ثم اليسار الأسفل، فكأنه يكتب ثمانية بأرقام الزوايا، رقم ثمانية كذا، ها؟ هذا عربي ولا غير عربي؟ هذه الأرقام العربية أصلا، لأن الخوارزمي تتبع هذه الأرقام على حسب الزوايا، لقى زوايا لكل رقم، فالواحد له زاوية واحدة، والاثنين له زاويتان، والثلاثة له ثلاث زوايا، والأربع له أربع زوايا، وهكذا إلى التسعة له تسع زوايا. وهذه الترقيم أيضا بالترقيم الهندي، الترقيم الهندي ورقم الهندي، وهذاك الآكد. ويبدأ بجانبه الأيمن ويتعهد كراسي أضراسه، إن كراسي في أمياز ولا ماشي، كراسي يعني مكان له، هذه الكراسي، أما ذا لا، كراسي هذا. يتعهدها، تحتاج إلى تعهد، ويتبر السواك عليها طولا وعرضا، وعلى بقية أسنانه عرضا. وينوي به السنة، دلك الأسنان وما حواليها بكل خشن بنية، ينوي به اتباع السنة، لا ينوي فقط مجرد إزالة الصفرة ولا تطيب الرائحة، هذه تبع، لكن دافع المؤمن يكون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في ضمن عبادة كالصلاة فلا تشترط له النية، والطواف النية غير شرط له، لأنه لما نوصل خلاص أراد الصلاة صار من ضمنها، وأراد به الطواف صار من ضمنها، يعني النية عندهم لا معنى في الصلاة، في الوضوء، في السواك، ما معنى المعنى الأول من نية الشروع في العمل، صلي فرض الظهر، نويت إخراج الزكاة، نويت العمرة وأحرمت بها. والمعنى الثاني للنية الغرض الدافع والغرض الحامل على فعل هذا العمل، الإخلاص لوجه الله ومتابعة رسول الله، وكلاهما مهم، لكن لا يجعل نيته فقط ان نويت ان اصلي، ما استحضرت انك تصلي لله. بل قال الفقهاء يندب ان يقول لله تعالى. ليش يندب يقول لله تعالى؟ من اجل يتذكر الاخلاص لله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. وفي الصوم ما يتصوم غدا عن أداء صوم رمضان هذه السنة لله تعالى، كما في منهاج الإمام النووي كل لله تعالى. نويت الحجة وحرمت به لله تعالى، لو ما قال لله تعالى صحيح، ولكن يندب أن يتلفظ بقوله لله تعالى من أجل يستحضر الإخلاص وإرادة رضا الله سبحانه وتعالى، وينوي به السنة. قال ولو نسي أن يستاق قبل التحرم، أحرم بالصلاة ونسي أن يستاق، هل يسن الاستياق؟ شيخ ابن حجر الرملي قال نعم يسن، والشيخ الخطيب قال لا ما يسن. الصلاة الآن طبعا لازم مع أن تكون حركاته غير متوالية، لو قال لا باستاق سنة ما باتركها رئيس، لابد تكون الحركات الإفهان حقها متوالية تبطل صلاته. وينوي به السنة. ويسن قلم ظفر، هذا بقي لأن السواك معدود من ضمن خصال الفطرة، من ضمن خصال الفطرة الخلقة التي فطر الله، فطر الله الخلق عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والسواك معدود في روايات من خصال الفطرة، والآن جاب خصال الفطرة الثابتة المؤكدة في الأحاديث الصحيحة كان عند الشيخين وغيرهما. قالوا من فوائد السواك رضا الحق جل جلاله بتبييض الأسنان وطيب النكهة، تسوية الظهر، فالذي يستخدم السواك ظهره يكون مستوي ما ينحني، ويشد اللثة، ويصفي الحلق، ويذكر الفطنة، ويضاعف الأجر. ذكر الحافظ ابن حجر منظومة في شرح البخاري عد أكثر من 70 فائدة للسواك، ومن أجلها وأعظمها أن يتذكر المحافظ على السواك شهادة لا إله إلا الله، فيلهمها ويلقنها عند وفاته بسبب حرصه ومحافظته على هذه السنة. يقول لولا أنا شق علم لأمرتهم. قال ويسن قلم ظفر وقص شارب. نعم قلم الأظفار، صحيحين قال عليه الصلاة والسلام خصال الفطرة خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة. من هذه من خصال الفطرة المؤكدة. وجاء السواك في رواية أخرى ويسن قلم ظفر. نعم فهي من خصال الفطرة، والأفضل أن يقلمها يوم الاثنين أو الخميس أو الجمعة، هذا أفضل. فإن اختار يوم آخر يبتعد عن يوم الأربعاء، فإنه ورد عن الشيخ ابن الحاج أنه قلم فيها، لما ورد فيها حديث ضعيف أن من قلم أظفاره يوم الأربعاء فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه. هذا شيخ جليل قلم أظفاره في ذلك اليوم فأصيب بالبرص، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه فقدم أصابعه يريد رسول الله أن يبرك ويقرأ ليذهب البرص، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تقليمه في ذلك اليوم
1: الذي ورد فيه أن من قال ما فيه فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه. قال لا لم يصح عنك يا رسول الله. قالوا أو قد قيل يبقيل عن رسول الله وإن لم يصح لم يصل إلى حد المكذوب أو الموضوع لكنه لم يصح. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وضع يده عليهما فاستيقظ من المنام وقد زال عنه البرص. لكن الرسول صار تنبيها له إذا سمعت فيه ورد في السنة ليس بموضوع ولا مكذوب إن أردت فعله فافعله وإن لم ترد فعله لا تفعل شيء مناقض له ولا معارض له. سن قال مظفر وأفضلها أن يبدأ بسبابة اليمنى ثم وسطاها ثم بنصرها ثم خنصرها ثم الإبهام إبهام اليمنى. وأما اليسرى فيبدأ بخنصرها إلى إبهامها من هنا إلى هنا. هنا بدأ بالسبامة إلى الخنصر ثم الإبهام وهو اليسار يبدأ بالخنصر ويختم بالإبهام. وذكرت عدة لكن هذا الأفضل المذكور عن علماء المذهب هذه الطريقة الأفضل له. سنو قال مظفر في البكرة أفضل الصباح الباكر. وكان الإمام عيدروس بن عمر الحبشي يقلمها عصر الجمعة يقول هذا يوم ينال الإنسان فيه مغفرة ويوم عظيم وفي ساعة الإجابة وصلاة الجمعة وأشياء تؤدي إلى الحصول المغفرة الإلهية. فأريد أن تكون الأظفار مع التخر جل وقد نالتها المغفرة رجاء حصول المغفرة للأظفار التي ستخرج. سن قلم ظفر وقص شارب حتى تبين حمرة الشفاه. يترك الشعر كذا ينزل على لما يشرب يمر الماء على شعره خلي هذا ظاهر حمرة الشفاه تمام. نعم وقال مظفر وقص شارب ونتف إبط. نعم إن قدر على نتفه وإن لم يقدر على نتفه بأن آذاه وآلمه النتف فليحلقه. وقد روي عن الشافعي رضي الله عنهما أن سائلا سأله حين وجده يحلق إبطا فسأله عن ذلك فقد علمت أن السنة نتفه لكن لا أقوى على الوجع والألم فالنتف صار يحلق تمام. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أحد الصحابة أصابته الجراحة في الجهاد وفي تلك الليلة لما نام أصابته جنابة قام يغتسل بجراحة في رأسه في الرأس ما هي في اليد قليل بتسوي ألم ولا بتزيد الأيام في الرأس فمات. فأنزل الله تعالى قوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقد يسهل لبعضهم النتف من دون ألم وقد بعضهم يؤديه ويتعبه له الألم فيحلقه ويبدأ بالأيمن له بإبطه الأيمن ثم إبطه الأيسر ونتف إبط وأنف لمن اعتاده ينتف الشعر الذي في له في الأنف انطالق طويل مزعج وبعضهم كرهه. قال لأنه في حديث ورد أنه أمان من الجذام الشعر في الأنف أمان من الجذام لكن إذا طال جدا صار مزعج وهذا ممكن يزيله. وفي الغالب احيانا يكون الانف ثابت في غالبا في الانف يكون ثابت في الشعر لا يزيد لا يزيد في الغالب ونتف انف لمن اعتاده وحلق عانه ويسن حلق العانه وهي شعر نابت حول ذكر الرجل وفرج المراه وقبول المراه شعر نابت عنها يقال له عانه ويسن ان يحلق ايضا حتى ما حول الدبر ان وجد شعر حول الدبر فيسن ايضا ان يحلقه ويسن للمرأة النتف وللرجل الحلق لكن إن كان هذا سبب أذى أو ألم فلا بأس بالحلق للكل وحلق العانة وهذه الأشياء وإزالة هذه الأشياء التي تزيد وجعلها الله ابتلاء للإنسان ابتلاء والله قادر يجعل لك ظهور ما يطول ها لا ممكن الظفر ما يطول لكن الله سبحانه وتعالى جعله يستخلف ويزداد كل مرة كل ما قصيت يطلع تبقى معك السنة ما شاء الله كل مرة أديت خصلة من فساد الفطرة وفي الحديث ورد أنه ينبغي ألا تترك أكثر من 40 ليلة تمام لا تترك أكثر من 40 وعلى حسب الحاجة واختلاف الأشخاص فبعضهم عنده النمو سريع وزيادة في الشعر وفي الظفر هذا ينبغي حتى موسم ما يزل حتى 40 يزيلها إذا طالت وعن 40 لا تزيد للأكثر المعظم لا تزيد عن 40 أما من كان تطول عنده بسرعة في أشخاص معينين أو في بلدان معينة فينبغي لهم المبادرة بالله بإزالتها قبل إطالتها نعم. ويسن دفن هذه الأشياء الشعر والظفر والدم لما ورد في الحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا أزال شيئا دفنه هذا هو الأفضل والاكتحال وترا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحبه ويرضاه ويرزقنا الاقتداء بنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا فاتحا الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول حسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أرواح المعلمين ومشايخنا والحقوق علينا وإلى حضرة النبي
2: عمدة السالك وعدة النازك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة بإذن الله تعالى، عن عبد الملك رجل من بني قيس بن ثعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأمرهم بصيام أيام البيض ويقول: هن صيام الشهر أو قال الدهر. رواه الإمام أحمد. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: في مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط لما دخل على المدينة
1: ما في جيبه ريال
0: ولا جيبه ولا ريال وقال لهم دلوني على السوق دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا
1: هنرجع نقولها للشباب
0: بالضبط
1: أخي معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء قال لهم لا أريد شيء بارك الله لكم في أموالكم بارك الله لكم في مزارعكم ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهراً.

منبه الطاعات. الجود عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة
2: عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري،

0: مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
0: والله أعلم.
2: لكثير ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma aafina wa tuf bina wa ahfazna wa ansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma fina wa iyyahum jami'an sharra masaa'ibid dunya wad-din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كلاهم مصن أمد والأمر عما لهم ومرشدهم وفقنا ما تحب وترضى وضبنا بهم فيما يجري في القضاء واصرف وادفع بعيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين عنا الزاهدين عاجلا بعفو وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن امي اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم سامي السامي. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعلم.

0: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تبقى شعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا كثر الذكر بما شاء من يضل له فما له من هاد. واذكرنا ما يدعو به اذكرنا ما يدعو لحكمة الله كاتبا خبيرا. الحمد لله وسلم حمدا وآله. اللهم ألهمنا علمك وقوبي وبركة ونهيك وارزقنا فهمنا به فيك أن نجيك يا رب العالمين. اللهم أكرم عبد الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المسلمين وحفظ ملائكة المقربين. اللهم غنى بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند سير متصل إلى سيدنا الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن البخاري الجوفي رضي الله تعالى مولاه في كتاب الجامع الصحيح المضطر قال رضي الله تعالى عنه في كتاب فرض الخمس قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثاني وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بين أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت يا المؤمنين لو أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبين أنا جالس عنده أتى وحاجبه يرفع. قال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن ابي وقاص يستاذنون؟ قال نعم. فاذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا. ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. فاذن لهما فدخلا فسلما فجلسا. قال عباس امير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وخذ ما يختصماني فما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فقال رضوا عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقضي بينهما ورح احدهما من الاخر. قال عمر تيدكم انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرات قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أشدكم أبلاء تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. قال ذلك. قال عمر فإني أعجزكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره ثم قرأه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليهم خير ولا ركاب ولكن الله رسول الرسول من شاء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتازها دونكم ولا استاثر بها عليكم قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعلا مال لله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته وأنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبض أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم إنه فيها لصادق يا بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبو بكر فكنت أنا ولي أبا بكر فقبضتها سنتين من إمارتي عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فيها أبو بكر والله أعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئت ماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جيتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأتي من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن بيشيتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه وتعملاني فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ اللي بليتها. فقلت ما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قررت نعم. ثم أقبل عليهم فأنشدكم بالله هل دفعتها إليكما بذلك قال نعم. قال بدل دم زعيمي قضان غير ذلك فالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي به قضان غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم تصل الإمام البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم تصل الإمام البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أداء الخمس من الدين.
0: نعم.
1: من الدين.
0: نعم.
1: قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي حمزة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من ورائنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت.
0: أواني يتغير فيها الشراب بسرعة فنهاهم أن يجعلوا شرابهم فيه حتى لا يتحول إلى خمر.
1: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي زنادي عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
0: هذا أنه ما وترك شيء من الطعام في بيته عند وفاته إلا شطر من شعير يعني نصف مد في الرف، فأخذت تأخذ منه وتطحن وتخبز أول يوم ثاني يوم شهر شهرين إلى ستة أشهر. هذا محله تعجبت كأنه كالته حصلته كذا كما هو شطر، فلما كالته قلت فني أكمل بعد ما كلته فني انتهى روحا، ولا قد جلست تأكل منه ستة أشهر.
1: قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارثي قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
0: بعده
1: باب ما جاء في
0: بعد.
2: رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم وبعلم سائر الصالحين لن قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وما نسب من البيوت إليهن وقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وبإليه قال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وبإليه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا في سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سهري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواق فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم hatta idza balaga qariban min babil masjid inda babi ummi salamata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihima rajulan min al-ansar fa sallama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma nafadha wa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma qala subhanallah ya rasulullah wa qabura alaihi madalik fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yablugu minal insani mablagaddam mablagaddam wa inni khashitu ayyakdhifa fi qulubikuma syai'a wa bihi lay qala haddatsana ibrahim ibn mundhir qala haddatsana anas ibn ayyad an ubaidillah an muhammad ibn yahya bin habban an wasi ibn habban an abdullah ibn umar radhiyallahu anhu maqal irtaqaitu fawqa baiti hafsata faraaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilash syam wa bihi ilayhi qala haddatsana ibrahim ibn mundhir qala haddatsana anas ibn ayyad an hisyam an abihi anna aisyata radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'ashr wasyamsu lam takhruj min hujratiha
0: ba'du.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iri salihin fi dharaini amin ila anqal wa bihi ilaihi qala haddathana Ibrahim bin Mundhir qala haddathana Anas bin Iyad an Hisham an abihi anna Aisyata radhiyallahu ta'ala anha.
0: Nah, hadzal hadis fain waqaf.
3: وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقده وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر كسمته ومن شعاره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثنا أناس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد ستر ورسول ستر والله ستر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين لهما كبالان فحدثني ثابت الألبناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة. وبه إليه قال حدثنا عدنان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. وإليه وبه إليه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي
0: بعد قرأ
4: الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله البخاري نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم والسيد الصالحين رضي الله عنكم. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحله الدؤالي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لكه المسوار بن المخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال له فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه ويم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليه السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها ثم ذكر سحرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكر عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان فقال لعلي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعملون فيها فأتيته بها فقال أغنها عنا فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها قال الحكميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذر الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والضحى أن يخدمها من السبي فوقها إلى الله وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكام قال سمعت بن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليه السلام اشتقت ما تلقى من الضحى مما تدخن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبي سبيا فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما باب قول الله تعالى فأن لله خمس
0: بعده
5: إلى سند متصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر عباد الله الصالحين رضي الله عنكم إلى قوله باب قول الله تعالى فأن لله خمس ولرسول يعني لرسول قسم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يؤتي وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة سامع سليم بن أبي جعدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا قال شعبة في حديث منصور إن الأنصار قال حملته على أنوكي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سمو باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جئت قاسما أقسم بينكم وقال حسين بئست قاسما أقسم بينكم قال أمر أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه قاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمو باسمي ولا تكنوا بكنيتي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا قاسم ولا نؤمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام Fasamaitu Ful Qasim. Faqalatil Ansar, la naknika Abul Qasim wala nunimuka ainan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ahsanatil Ansar, sammu bismi wala fallahi ma waqa'tu fi qurbatin min daini illa qultu ya maula Zubair ikdi anhu dainahu fayakdi. Faqutila Zubair radhiyallahu anhu walam yada dinaran wala dirhaman ila ardni.
0: Ini gerak
5: takanu bikun yati. Samu bismi wala
0: takannu bikun yati.
5: Takannu bikun yati fa inam ana qasim. Wa bi qala hadatsana Hibban qala akhbarana Abdullah an Yunusa an Zuhairin an Humaid ibn Abdul Rahman annahu sami'a Muawiyah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim wala tajalu hadhihi al-ummah dhahirina ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahirun. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Fulay qala hadatsana Hilal an Abdurrahman bin Abi Amrah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma utikum wala amnakum wala amnaakum ana qasim adu haitsu umirtu. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Sa'id bin Abi Ayyub qala hadatsani Abu al-Aswad an ibn Ayyas wasmuhu Nu'man an Khawlat al-Ansari radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bi ghairi haqq falahumun naru yawmal qiyamah
0: falahumun naru yawmal qiyamah. Yashir ila anna man yati min ba'di min al-umara wal mukhalifin lidini yatakhawwadun fi malillahi bi ghairi haqq yasrifuna fi ghairi مصرفه فلهم النار يوم القيامة عذن الله من ذلك ومن كل سوء في الدارين واختلفوا في نهيه عن التكني بكنيته ذلك خاص بحياته صلى الله عليه وسلم أو عام ومستمر متسمي باسم محمود وأشهر أسمائه في الأرض محمد وفي السماء أحمد وله أسماء كثيرة صلى الله عليه وسلم وصفات عظيمة نويرة صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه من والاه أو النهي عن الجمع بين الاسم والكنية على أقوال بين العلماء فلا ينبغي أن يجمع أحد وإن كان بعد حياته صلى الله عليه وسلم بين الاسم والكنية. وذكر إذن في تكنيته بأبي القاسم معنى آخر غيبي ومعنوي وهو أن الله ائتمنه على القسم بين الناس وقال إنما أنا قاسم والله يعطي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. بعده
6: بسندكم متصل إلى إمام عبد الله أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى ونفعنا بكم وبه وبسائر عباد الله الصالحين آمين رضي الله عنكم إلى قوله babu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam uhillat lakum al-ghanaim wa qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'adakum Allah maghanim katsiratan ta'khudunaha wa hiya lil 'amma hatta yubayyinahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bi laika hadatsana musaddad qala hadatsana Khalid qala hadatsana Husain an Amir an Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu ma'qudun fi nawasi al-khair wal ajr wal maghnam ila yaumil qiyamah. وبيلاي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبيلاي قال حدثنا إسحاق سمع أنه سمع جريرا عن عبد المالك عن جابر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبيلاي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم.
0: بعد
7: بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. وإلى أن قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعهما فلم تطعهما

0: يوشع عليه السلام، وكان فتى لموسى ثم نبأه الله، ثم خلف نبي الله موسى وهو الذي دخل إلى بيت المقدس، وسأل الله أن يحبس لهم الشمس، فحبس له الشمس حتى قضوا الغزوة، وقس الغنائم وقرب الغنائم، ونزلت النار من السماء لم تطعمها أولا، فقال فيكم غلول حتى توصل إلى من غلى، فرد الغلول فأكلتها النار، وكان هذا حكم الغنائم من قتال الكفار في الأمم السابقة كلها إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فأحل الله لنا الغنائم. بعد قرأ
1: وبالسند المتصل إلى البخاري قال باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. وبيلي قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر. باب من قاتل للمغنم هل ينقص؟
0: وذلك أنه وقف بعض الأراضي التي فتحها وجعلها وقفا كما كان شانهم في العراق، ومن هن الإعداد للأجيال الآتية من المسلمين لولا آخر المسلمين، فكان اجتهاد منه. نعم قرأ.
1: باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. وبيلي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
0: ربو الباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم.
0: باب قسمة الإيمان.
2: باب قسمة الإيمان ما يقدم عليه ويهبال من لمن يحضره أو غاب عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من دباج بروزة بذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزال منها واحدا فلمحرمته بالنوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعوا لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قبان فتلقاه واستقبله بزاره، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه على شدة. ورواه ابن علي عن أيوب وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن المسوري قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم تابع الليث عن ابن أبي مليكة.
0: اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك
3: افضل صلاتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن ذكر كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
0: بارك الله. قرأ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب شرح الحكم الإعطائية للشيخ علي بن عبد الله بعرأس رحمه الله تعالى ونفعنا به لأن قال ومن علامات وصول النور إلى الصدر ما ذكر المؤلف وهو مقتبس من معنى الحديث، لذلك قال فصدف عن هذه الدار مغضيا وأعرض عنها موليا فلم يتخذها وطنا ولا جعلها سكنا. هذه غاية النفرة عن الدنيا وهو الصدوف، يحتمي مسالكها واجتنب مواطنها ولا يوالي أبنائها وأهل الرغبة فيها، قد غض عين قلبه عن زخارفها وقيذاء آفاتها لئلا يسيب قيذاها عين بصيرته فيختلط نظرها، ولا حدقة البصيرة المنيرة أولى بالصيانة من الحدقة الظاهرة، إذ بالحدقة الظاهرة ينظر الأغيار الفانية، وبالبصيرة يشاهد الأسرار العلية والمقامات الأخروية. وأعرض بظاهره عنها موليا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الأنصار اللقاح، فأعرض بوجهه عنها، فيقولون: يا رسول الله، إنا نعرض عليك كرائم أموالنا لتنظرها. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن ربي أمرني أن لا أنظر إلى زهرة الحياة الدنيا. فقال جل ذكره: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أو كما قال: فلم يتخذها وطنا، بل كان كالمسافر العاجل إلى الوطن المحبوب، كما قال القائل في ذلك: مستوفزون على رجل كأنهم وفد يريدون أن يمضوا ويرتحلوا
0: بعده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فالإعراض عنها والتولي دليل على الإغضاء بالقلب عنها، بل شهد الآخرة أقرب إليه منها، وكان بكلية اهتمامه مقبلا عليها ومؤثرا لها. هذا نظر أولي العقول والعلماء الفحول، تحروا فيها نظر أولي الألباب، واقتفوا آثار الأنبياء وسادات الأولياء الذين لم يستوطنوها، كما قال قائلهم: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ولي في ذلك قد أغضوا عن زخارفها وما نظروا لزينة، بل عن الأغيار قد صدفوا، وأعرضوا عن ظواهرها وما وقفوا، وباينوا كل مألوف قد اقترفوا، وخامرت قهوة العرفان فاتصفوا بعالم القدس والتحقيق فاعترفوا. فإذا عرف فناء هذه الدار وضمحلال الأغيار، لم يقر لمطية عزمه قرار، وانتهج نهج الحقائق والأسرار. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: بل أنهض الهمة فيها إلى الله، وصار فيها مستعينا به في القدوم عليه.
0: الحمد لله الذي ينور قلوب من يشاء بما يفيض من فائضات الجود والسخاء، وبما يكشف من الستائر والغطاء. لا إله إلا هو ينور قلوب المقبلين عليه، فيغنم من هذه الحياة القصيرة ما يوجب الزلفى لديه والبقاء الأبدي في جواره ورضاه ونعيمه الذي لا يحد ولا يعد. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أعرف من عرف بالله، وأعلم من علم الحقيقة من عباد الله، وأعظم الخلائق إيثاراً لله على ما سواه، فهو أكبرهم وأقواهم محبةً من الله ولله جل جلاله. صلى الله على عبده المصطفى سيدنا محمد هادينا ومرشدنا ودالنا، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والمصحابين ومتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول في علامات وصول النور إلى الصدر: العاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى، قد أشرق نوره وظهرت تباشيره. يشير إلى الحديث الشريف، بل إلى الآية أولا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، والآية الأخرى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعملون الظلم ويزين لهم، يعملون العدوان ويزين لهم، يعملون الخديعة والفاق والكذب ويزين لهم، زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبطنون الظلم وانتهاك الحرمات ويتعدون ويتحدون الحدود وحتى الأنظمة التي يكتبونها بأنفسهم وقت أهواهم ومصالحهم يتعدونها ويجاوزونها، وزين لهم، زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله. كما يقول سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، فهم يعمهون. ولا هادية إلا من اهتدى بنور الله، ومن اهتدى بنور الله وأشرق على قلبه النور ظهرت هذه العلامات وهذه الأثار. أشرق نور وظهر تبشيره ويقول علامتها: فصدف عن هذه الدار مغضيا. هذا التحرر الذي بعث به الأنبياء إلينا، أن نتحرر عن أن تأسرنا الدنيا وفتنها وشهواتها ومظاهرها ورئاساتها وسياساتها وتقلباتها وخدعها وما فيها، بل نكون أكبر منها وأشرف منها وأعلى، نوثر الله والدار الآخرة. وهذه التربية تربى عليها الحق تعالى أمهات المؤمنين، وقال للنبي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا فلستن بأهل لبيت النبوة ولا لمنازل الوحي، أخرجن إلى عموم المؤمنين وعموم المسلمين ولا تبقين في الخصوصية هذه، لأن ما يصلح لها إلا من كان ارتفع في إرادته وتحرر من زهرة المتاع الفاني أن تأسره. قال: وإن كنتن تردن الله، في المقابلة الغريبة هذه، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات من كن أجرا عظيما. كلما تلاها على واحدة من التسع قالت: لا أوثر عليك وعلى الله وعليك أحد، ولا أستثمر فيك أبوية ولا سواهما. عن 90 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى. فهكذا يقول من نور الله قلبه يكبر عن أن يوسر لشهوات النفس وزخرف الدنيا فيلعب بالهواء وإبليس، ومن أجل ترغيبه فيها يخلي دينه أو ينتهك الحرمات، أو من أجل تخويفه من منعها يخرج عن سبيله أو يفعل ما لا يليق أبدا. بل هو محرر عن أن تسره هذه الدنيا بما فيها. فصدف عن هذه الدار مغضية وأعرض عنها موليا فلم يتخذها وطنا، ليقينه أنها ليست وطنا لأحد ممن عليها، بل كل من عليها فان. وين الوطن؟ ماشي وطن، وطن إحدى الدارين، إما جنة وإما هناك وطن على طول، ولا تخرج أبدا. لا إله إلا الله، هذاك الوطن، وهذا ممر، ممر طريق سفر الدنيا، ممر. لا إله إلا الله. يقول: وما هذه الدنيا بداري إقامته، وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. ما هي الطريق إلى الوطن؟ وذي الدنيا دنيا، حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة، ولا يحرص عليها سوى أعمل ما في عقل عنده، ما في نور. أديم العقل لو كان يعقل كان فكر، تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غناها. فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. يقول علي رضوان الله تعالى: هذه غاية النفرة عن الدنيا، وهو الصدوف يصدف عنها. كيف؟ يحتمي مسالكها ويحتسب ويجتنب مواطنها وهلكاتها، ولا يوالي أبنائها من أجل الدنيا وأهل الرغبة فيها من تواضع لغني لغناه. يعني ما كان دافع تواضع له إلا الغناء، ذهب ثلثا دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لغني لغناه ذهب ثلث دينه، ثلثين الدين روح باقي ثلث بتواضع، لأنه ما حمله على التواضع إلا الغنى، ما هو لأنه كبير سن ولا لأنه عالم ولا لأنه تقي صالح، تواضع له من شان عنده قريشات عنده ثروة. هذا يذهب ثلث الدين، ثلثان من الدين يذهب بالتواضع للغني الغناء، لأن علامة أنه مخدوع، مخدوع معظم لما حقره الله جل جلاله وتعالى في علاه. وكان الأغنياء في مجلس سيدنا الحسن البصري يودون أنهم فقراء، ما يرون من إكرام للفقراء. لا إله إلا الله. يقول ولا يولي أبناءه وأهل الرغبة فيها، قد غض عين قلبه عن زخارفها وقذاء آفاتها لئلا يصيب قذاها عين بصيرته فيختلط نظرها، ولحدقة البصيرة المنيرة أولى بالصيانة من الحدقة الظاهرة. العين الظاهرة هذه قال ترى بها ماذا؟ ينظر الأغيار الفانية، بالبصيرة يشاهد الأسرار العلية والمقامات الأخروية. ولهذا يقول إمام الحداد عن الدنيا من نظر إليها بعين البصر رأها فتنة، صارت فتنة. ومن نظر إليها بعين البصيرة صارت عبرة. إذا نظرت بعين البصر تفتنك، إن نظرت بعين البصيرة تحصل عبرة لك، تذكرك وتنبهك. لا إله إلا الله. وكم في عمر الواحد القصير يرى عملت بأصحابها وأربابها ولعبت بهم وأهانتهم. لا إله إلا الله. يقولوا وأعرض بظاهره عن مولياء، كما فعل صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الأنصار اللقاح فأعرض بوجهه عنها، فيقولون يا رسول الله إننا نعرض عليك كرائم أموالنا لتنظرها، فيقول صلى الله عليه وسلم إن ربي أمرني ألا أنظر إلى زارة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا في أزواج منهم زارة الحياة الدنيا، أو كما قال فلم يتخذها وطنا بل كان كالمسافر العجل للوطن المحبوب، أما مستوفزون على رجل كأنهم يفدون يريدون أن يمضوا ويرتحلوا. قال فالإعراض عن زخرفة هذا والتولي دليل على الإغضاء بالقلب عنها، بل شهد الآخرة أقرب منها إليه منها، وكان بكل اهتمام مقبلا عليها ومثلا لا. هذا نظر أولي العقول والعلماء الفحول، اللهم نور عقولنا وبصائرنا ألحقنا بخواص العلماء المخلصين الصادقين. قال تحروا فيها نظر أولي الألباب واكتفوا آثار الأنبياء وسادات الأولياء الذين استوطنوها، وردد هذه الأبيات التي رددها على مدى القرون كثير من الصالحين والعارفين، وكان يكثر الطرطوشي من الإنشاد بها، وذكرها من بعده من كبار الأئمة والإمام النووي ومن قبله ومن بعده. إن لله عبادا فطانا واعين عقال أدركوا الحقائق. وإيش الذي حصل من إدراكهم الحقائق؟ قال طلقوا الدنيا وخافوا الفدناء، نظروا فيها بعين بصيرة مش بعين بصر، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطناء. وأباك فين وأجدادك فين ومن عهد آدم إلى عندك كم راحوا وأنت بتقعدوا ليش؟ وما جعلنا لبشر من قبل قال قلت أفأمت فهم الخالدون، كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ليست لحي وطنا جعلها لجة بحر يسبحون فيه من شان يمروا إلى الشق الثاني الشاطئ، وبعدين وين السفينة؟ واتخذوا صالح الأعمال فيها، صلحوا أعمال صالحة يعدون في البحر لأن يصلوا إلى الشط الثاني ويلقون ربهم بوجه جميل وهو راض عنهم. لا إله إلا الله. قال اللي في ذلك قد أغضوا عن زخارفها وما نظروا لزينة بل عن الأغيار قد صدفوا وأعرضوا عن ظواهرها وما وقفوا وباينوا كل مألوف قد اقترفوا وخامرت قهوة العرفان فاتصفوا بعالم القدس والتحقيق فاعترفوا عليهم رضوان الله. فإذا عرفنا هذه الدار واضمحلال الأغيار لم يقر لمطية عزمه قرار وانتهج نهج الحقائق والأسرار كما قال بل أنهض اقرأ
5: هذا وأصح
0: بل أنهض الهمة
5: بل أنهض الهمة فيها إلى الله وسار فيها مستعينا به في القدوم عليه هذه أصح طرق المريدين وأنجح وسائل السالكين وذلك بأن يجعل الله لهم همما علوية تنهض بهم إلى الأخذ بالكلية إلى المنازل القدسية والمشاهد الحقية ومع ذلك هم فيها مستعينون به فيما هم بصدده من الانكماش في العبادة والتخلق بالأخلاق الحميدات واجتناب مصائد الشهوات ومعاطب الهفوات فهم قائمون بظواهرهم بكامل العبادات ومباينون حبائل العادات ومستمسكون بقلوبهم وأسرارهم بورود الألطاف وسوابغ المنن وتنزلات الرحمات وتنزل الرحمات ونزول البركات والمعونات من خالق البريات فمن كان بهذه الحالة فقد أدرك خالص الإرادة ونال ثمرة السعادة ولم ينقطع عن الله بمألوف العادة فالحكم المتقدم ذكرها للمريد في التجلي وهو بعد لم يأخذ في السير إلى الله وقوله بل أنهض الهمة فيها
0: أنهض الهمة
5: بل أنهض الهمة فيها أي الدنيا لأن فيها ميدان السلوك وهذا أي انهاض ابتداء في السير وهو الأخذ في التجلي ويكون مستعينا في ذلك بالله ليصل إلى نيل بغيته وغاية مقصده لأن من كان بالله استعانته توالت من الله إعانته وإذا لم يكن من الله إعانة لم تغن عنه ظواهر الأدلة ولم تنفعه إضاءة الشموس وأنوار الأهلة ولي في ذلك من بعد ما يخلي الإنسان ساحته عن الشوائب والأشغال بالغير لا شك أن سبيل الحق بأن له وشاهد السر مبسوطا على الصور وخامرت قهوة العرفان فاتصفوا
0: لا لا
5: وخامرت قهوة لا
0: لا فينا مبسوطا على
5: فإذا صحت له هذه الحالة
0: عليه فإذا صحت هكذا يقول عليه رحمة الله تعالى ورضوانه أنه عند معرفته فنى هذه الدار واضمحلال كل ما فيها وذهابه ما عاد يقر قرار لمطية عزمه بل ينتهض الهمة فيها إلى الله يصير مستعينا به في القدوم عليه والاستعداد للقائه بنيل النصيب من قربه ومعرفته ومحبته وطاعته في هذه الدنيا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة قال هذا أصح طرق المريدين وأنجح وسائل السالكين يجعل الله لهم همم علوية تنهض بهم إلى الأخذ بالكلية إلى المنازل القدسية والمشاهد الحقية لتقربوا من الله لتنالوا المعرفة الخاصة بالله لتحسنوا أداء ما شرع لكم ابتغاء وجهه. فيتولاكم سبحانه وتعالى ولاية يقيكم بها الأسوأ والبلوى والآفات من حيث تشعرون من حيث لا تشعرون ويعطيكم من المنن والمواهب والمنح ما تعلمون وما لا تعلمون جل جلاله. هذا لمن قصد وجهه ما من تصور عن هذا الدين أنه يقيم بعض الشيء من الفرائض بصورة بلا معنى وبقالب بلا قلب ويصوم ويعدي والقلب معلق بغير الله وملتفت لغير الله ولا له همة في الرقي إلى مراتب القرب والفهم والمعرفة الخاصة بالله والمحبة له ونيل الرضا فهذا ما عرف لب الدين ولا روح الدين ولا حقيقة الدين وما عرف من الدين إلا صورة ووهم فالدين أكبر أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ومن عرف هذا وانتهضت همته يصير في هذه الدنيا على ذاك الحال الجميل. كان يصف الحبشي الحبيب محمد بن عدوس الحبشي كان في منازل جاوة اندونيسيا، وأكثر الناس يسافرون من أجل كسب المال في تلك الأيام. فقال أن أكثر المسافرين يطلبون الدنيا في اندونيسيا في جاوة، ومحمد بن عيدروس فيها يطلب مراتب الصديقية الكبرى. همته وإرادته ما هو ملتفت إلى هذه الدنيا وما فيها، ولكن يطلب منازل الصديقية الكبرى وهو في تلك الجهات وارتقى المراقب. وهكذا همة الإنسان. وإذا قد جيت إلى مثل هذا المكان وحضرت هذه المحاضر يصلح لك همة، خذ لك همة ترقى بها إلى القمة وتحفظ بها من الدسائس وتلبيس إبليس بالوساوس حتى تكون ممن يريدون وجهه فيقبل عليهم ويأخذ بأيديهم جل جلاله. يا رب كريمنا، قال أنهض الهمة فيها إلى الله وصار فيها مستعينا به في القدوم عليه. أنجح وسائل الساكين يحصل لهم همم مع العلوية أي رفيعة، تنهض بهم إلى الأخذ بالكلية إلى المنازل القدسية والمشاهد الحقية، معرفهم مستعينون به فيما هم بصدده، لا بأنفسهم يسيرون ولكن بعون ربهم سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، ما هو بنفسنا نعبدك مستقلين، بل بعونك عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول مستعين به فيما هم بصدده من الانكماش من في العبادات والتخلق بالأخلاق الحميدات المحمديات واجتناب مصائد الشهوات ومعاطب الهفوات، فهم قائمون بظواهرهم بكل العبادات ومباينون حبائل العادات أي مألوفات الناس من الركون لغير الله والتعظيم للفانيات، مستمسكون بقلوبهم وأسرارهم بورود الألطاف وسوابغ المنن وتنزل الرحمات ونزول البركات والمعونات من خالق البريات. من كان بهذه الحالة أدرك خالص الإرادة ونال ثمرة السعادة، نال الحسنى وزيادة، ولم ينقطع عن الله بمالوف العادة. الله أكبر. قال الحكم المتقدم ذكره المريد في التجلي وهو ما بعد لم يأخذ في السير إلى الله وبعد ولم وقوله بل أنهض الهمة فيها يعني في الدنيا، لأن فيها ميدان السلوك، ماشي عندنا فرصة في الآخرة للسلوك والسير إلى الله ماشي، ولا جعل الله لنا ذلك قبل أن نخرج إلى الدنيا ماشي، أرواح مجردة تسبح بحمد ربها وتأوي مع الملائكة الأعلى لما جعلت في قفص الجسد وخرج للدنيا. فالدنيا فرصة السير إلى الله، فرصة السلوك إلى سبيل مرضاته وإلى القرب منه جل جلال. وبعد الدنيا ما عادش فرصة، انتهت. فالدنيا لا موجود، فالفرصة لا قبل موجودة معنا قبل أن نخرج إلى الدنيا، لا اختبرنا ولا ابتلانا ولا امتحننا ولا شيء. لما خرجنا للدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عمل، خلق الموت والحياة يبلوكم، جاء وقت الاختبار. بعد الخروج من الدنيا انتهى، ما عادش إلا النتيجة والحكم، ما عادش فرصة للسير ولا للسلوك ولا للمعرفة ولا للترقي، ما عادش انتهت. فالفرصة كلها هذه الحياة الدنيا، ولهذا هي بالنسبة للمؤمنين والأتقياء الأخيار أحسن الفرص، ويعملون فيها عجل ما يكسبون به الرقي إلى المعالي، ولكنها للغافلين والفاسقين محل التعاسة والنقص والانحجاب والانقطاع والبعد والتحيل الطرد والغضب والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنهم ما سعوا إلى الله، ما سلكوا بعدما بين لهم وأرسل الرسل ووضح لهم الطريق جل جلاله. لا إله إلا الله. قال أنهض الهم فيها في هذه الدنيا لأن فيها ميدان السلوك، الدنيا بس. وهكذا سمعتم الذي كان يزور قبور بعض من يعرفهم في الدنيا ثم حضرته وقت الصلاة انتهى ناحية وصلى ركعتين، فرأى الميت في الليل يقول له جيت عندي تزور وبعدين صليت، شفت الركعتين اللي صليتها؟ لو نحن رجعنا إلى الدنيا وملكنا الدنيا من طرفها إلى طرفها مقابل أن نحصلها وهذه الركعتين لبذلناها. أنتم ما تعرفون قدر ما أنتم فيه، يعني قدر بقاؤكم في الحياة الدنيا من أجل تكسبون الخير، قال ما تعرفون هذا قدر. أنت في نعمة كبيرة من الله، تقدر ترتقي، تقدر تستغفر، تقدر تتطهر، تقدر تتنور، تقدر تقرب من حضرته ما دمت في الدنيا، أما بعدها خلاص. لو اجتهدت وبغيت ثواب تسبيحة ماشي، تحميدة واحدة ماشي، تهليلة، ثواب صدقة درهم واحد، ما منين تجيبه ماشي. كنت معك فرصة في الدنيا ملان، انتهى، طويت صحيفتك لا إله إلا الله. فبهذا بقي لا الأرواح في البرازخ تتشوف إلى ما يهدى إليها من قبل من بقيت عندهم الفرصة في أهل الدنيا، يستغفرون لهم، يدعون لهم، يهدون لهم شيء، هم عاد يقدرون على شيء، خلاص انتهت الفرصة بالنسبة لهم. لا إله إلا الله. قال يكون مستعينا بالله في ذلك ليصل إلى نيل بغيته وغاية مقصده، لأن من كان بالله استعانته توالت من الله إعانته، وإذا لم يكن من الله من الله إعانة لم تغن عنه ظواهر الأدلة ولم تنفعه إضاءة الشموس وأنوار الأهلة. إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد حاضرا تسنى له من كل شيء مراده، تسنى له من كل شيء مراده، إذا كان عون الله العبد حاضرا تسنى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهد، ويجتهد ويطلع النتيجة عكس ما يحصل. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. من بعد ما يخل الإنسان ساحته عن الشوائب والأشغال بالغير لشك أن سبيل الحق بان له وشاهد السر مبسوطا على صوري. اللهم ارزقنا صدق الوجه إليك وصدق الإقبال عليك وكمال القبول لديك، وارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: اصطفى.
1: وفر حبنا من منهم وأحبه وعطاياه ومنحه وهداياه مع استقامة وتحب أنواع الكرامة وصلاح القلوب والقلب بإقبال صادق عليه قبول كامل لديه وحسن تذلل بين يديه. فرحبنا من الأيام ومن الليالي ومن الساعات ومن هذه المواسم وهذه الخيرات، ويدفع عنا جميع الشرور وصلح لنا جميع الأمور، تولانا في البطون والظهور، وثبتنا في من نهدون بالحق وبه يعدلون من خواص ورثة الأمين المامون. ضعي درجات المنتق إلى رحمة الله حسن قاسم حسن بن قاسم بن عبده بن أحمد الجهلاني، أن الله يرفع درجاته ويجمعنا به في على جناته، يخلفه في أهل تعز وفي أهل اليمن وفي الأمة بغير خلف. إن الله سبحانه وتعالى جعل قبره روضة من رياض الجنة وجعل مذابقة وجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد على الحوض المرود فوائل أهل الورود، وأن الله يذل بذل عرشه ومن رذل يذل، وأن الله يبشر روحه بأسنى ما يبشر بها أرواح المحبوبين المقربين، الله يجعلها بركة الأيام عليه وسعد الليالي لديه، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في جميع أولاده وأحفاده وأثباته وتلامذته والمنتفعين به والمنتمين إليه وآثاره وبركات تامات متناميات، وأن الله يرحم موتانا وحيانا بالرحمة الوسيعة ويرفعنا ما تقول في يختمنا بالحسنى وراضا عنا.
0: فخير أبي شفافي أوي إلى حضرتني. ياك أنا بديها. اللهم صل على ولوني يا خير.
2: صلي وسلم.
0: اللهم افتح علينا وعلي الحمد لله. فقينا وياكم في الدين. في خير وعافية والحمد لله. ما شاء الله.
3: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم

مما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا

شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما

بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فس

إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزك طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من عطانا ونبتلى بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهلي واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفر وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

نعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة بالحركات والسكنات والكلمات فالخطرات من الشكوك وظنين الأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك احملنا بها حمل الكرامة مع السلامة العافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا سلامة العافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اطمس على وجوه أعدائنا وزخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المضي ولا يرجعون يا عزيز القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم

قائم حمايتنا فسيكفيكهم الله السميع العليم. سد العيش مسبول علينا عين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد.

ولا الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهدك عرفني الطريق اليك وهون علي فضلك البسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي باصاصتك امين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه ما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله يسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا لا تسلط علينا ولا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعينا الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة بإذن الله تعالى. عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13، 14، و15. رواه النسائي وابن حبان. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
1: معاني كلمات القرآن الكريم.
0: سورة العلق سورة مكية.

0: الذي خلق
1: أي خلق الخلائق
0: خلق الإنسان من علق
1: المعنى جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ
0: اقرأ وربك الأكرم
1: الذي لا يوازيه كريم
0: الذي علم بالقلم
1: الخط وأول من خط به نبي الله إدريس عليه السلام
0: علم الإنسان ما لم يعلم
1: المعنى قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها
0: كلا إن الإنسان ليطغى
1: كلا أي حقا لا يطغى لا يجاوز الحد في العصيان
0: أرآه استغنى
1: أي بالمال
0: إن إلى ربك الرجعى
1: المعنى الرجوع في الآخرة للجزاء
0: أرأيت الذي ينهى
1: هو أبو جهل
0: عبدا إذا صلى
1: هو النبي صلى الله عليه وسلم

0: تولى
1: أي تولى عن الإيمان.
0: ألم يعلم بأن الله يرى
1: أي يعلمه فيجازيه عليه.
0: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية
1: كلا ردع له لئن لم ينتهي أي عما عليه من الكفر لنسفعا بالناصية المعنى لنسحبنه بناصيته إلى النار والعياذ بالله تعالى.
0: ناصية كاذبة خاطئة
1: أي وصفها بذلك مجازا والمراد صاحبها.
0: فليدع ناديه
1: المعنى أهل مجلسه من قومه وعشيرته.
0: سندع الزبانية
1: أي ملائكة العذاب لجره إلى النار.
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب
1: المعنى كلا ردع له لا تطعه أي يا محمد في ترك الصلاة واسجد أي صلي لله واقترب أي منه بطاعته.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: Yeah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.

إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك

توكلت أنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش ومداد كلمات. سبحان الله وبحمد عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش ومداد كلمات. سبحان الله وبحمد عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش ومداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا

شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي

المؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: تقول الصلاة تقارب وتراس وساب الأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام ساو الصفوف إن تسوية الصفوف من إقام الصلاة الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والسلام علينا صلى الله عليه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت فلا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: لا أظن يعني كان شغل الصوت بس، شو يشتغل الحين؟

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة

من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

المتكبرين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضيافة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى مناوس الأخر الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين.

0: الدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا

المسلمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله

الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وماتها لهذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، تعالى علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد.

لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

والقبول وتمام. سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا. خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات

0: إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: قل الصلاة رسول تدلو تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا اعتدلوا فنسيت صفوفي من تمام الصلاة. اللهم اتني الظلمات والتوبة. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: واجعلني محبوبا لك وعزيزك وكثيرا وعلي حزنا وعلي أدام إلى جانب ولكن هذا صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس.

العظيم في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله.
2: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام العارف بالله بن واهب سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى قوله: فصل في السماحة في البيع والشراء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل، إذا باع سهل، وإذا اشترى سهل إذا اقتضى، يقول الله تعالى، أو سهل إذا اقتضى، يقول الله تعالى يوم القيامة له: أنا أحق بذلك منك، سامح عبدي وتجاوزوا عنه كما كان يسامح في دار الدنيا. وكان معاوية رضي الله عنه يقول: ليس من المروءة الربح على الإخوان والأصحاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليك بأول السوم فإن الربح مع السماح. فصل في تحريم الغش. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وفي رواية: من غشنا فليس مثلنا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من باع شيئا فيه عيب ولم يبينه لم يزل في مكت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. فصل في الدين وثقله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الصبر على جفاء صاحب الدين ويقول: إن لصاحب الحق مقالا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله منه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والدين. فقال له رجل: أتعدل الكفر بالدين يا رسول الله؟ قال: نعم، وهو راية الله في الأرض، فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شهيد البحر يغفر له كل ذنب حتى الدين والأمانة. فقيل لابن مسعود: وما الأمانة؟ قال: الصلاة والصيام والوضوء والغسل والوديعة. وفي رواية: شهيد الغرق وشهيد البر يغفر له إلا الدين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء. ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله تعالى لغريمه يوم القيامة، فيأخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتدرون من السابق إلى ظل الله عز وجل؟ الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سألوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن كان عليه دين همه قضاؤه لم يزل معه من الله حارس. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها لا تقضي دينا إلا استدانت شيئا آخر لهذا الحديث. وسيأتي في باب الضمان مزيد أحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على
3: مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده المحبوب خير الورى، سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين حازوا به طهرا وعلى صحابته الذين رفع الله لهم به قدرا وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب من الله الراجين في الفضل والشرف أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى بعض ما ورد فيما يتعلق بالبيع والشراء والسماحة فيهما وتحريم الغش وتجنب الدين لغير ضرورة أو لحاجة لمصلحة عامة. يقول عليه رحمة الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أخبركم بمن يحرم على النار أو يحرم على النار وتحرم عليه تحرم عليه النار فلا يقربها ولا يدخلها ولا يصلى بعذابها كل قريب هين سهل كل قريب هين أي كل ذي قرب من الناس من جهة أخلاقه ومن جهة حسن معاملته كل قريب هين لين يعني صاحب هين صاحب سكينة ووقار لا فوضى ولا ضغبرة ولا قوة حركة بلا بما لا يليق ولا ينفع قريب هين لين كذلك بعيد عن التشديد في معاملته وأموره قريب هين لين سهل إذا باع سهل إذا اشترى في أخذه وفي بيعه إذا باع شيئا فهو سهل في البيع لا يغش ولا يغل ولا يخدع ولا اسمه يغالط ولا يكثر مدحا لسلعته ولا وسهل إذا اشترى سهل إذا اقتضى أي طلب قضاء ما له من الدين والحق عند الآخر وسهل إذا قضى إذا أعطى ما وجب عليه للآخر من دين وغيره يعطيه بسهولة ويسر بلا كثرة مواعيد ولا تأخير ولا مماطلة هؤلاء يحرمون على النار وتحرم النار عليهم. يقول الله تعالى يوم القيامة أنا أحق بذلك منك سامح عبدي وتجاوز عنه كما كان يسامح في دار الدنيا. ها وهكذا جاء في الروايات عنه صلى الله عليه وسلم فإن الجزاء من جنس العمل. وأخبرنا عن حالة رجل أيضا من بني إسرائيل كان مقصرا وكان تاجرا ولكن كان يقول لعماله أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا الموسر الذي يستطيع له فأنظروه لا تزعجوه حتى يؤدي ما عليه بيسر والمعسر الذي لا يجد شيء سامحوه تجاوز عنه وأبروه عن الدين الذي عليه لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات وقف بين يدي الله فسأله عن عمله ولم يكن من أهل أعمال الخير إلا في هذه الخصلة فيلقنه الله حجته يقول يا رب أنت تعلم أني كنت أقول لغلماني ووكلاي أنذر الموسر وتجاوز عن المعسر يقول الله صدقت أنا أولى بالكرم منك، تجاوزوا عن عبدي فسامحه. وهكذا يكون الأمر عام، فيقول الله عن أهل هذا الخلق الجميل وحسن المعاملة والسهولة في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، يقول تجاوزوا عن عبدي، سامحوا عبدي وتجاوزوا عنه كما كان يسامح في دار الدنيا. فالجزاء من جنس العمل، فما تريد أن تستقبله في الآخرة أعمله في هذه الحياة. وهكذا لما حتى لما فرض بعض السلاطين الظلماء على بعض الكبار العلماء أن يهيئ كل يوم طعاما لخيله، فكان يأتي بالطعام والحب وينقيه ويصفيه ويهيئه له. فلما لاحظوا ذلك عليه قالوا أنت تنقيه وتصفيه له ويأخذ منك قهرا ظلما، وليش عادك تصفيه؟ أعطوا أي طعام. قال أنا أريد أستلم طعامي نقي في القيامة، أنا أريد ما أريد في الطعام في القيامة أستلم طعام مغشوش، خلنا نقيه يأخذه مني من شان بالرد بعدين يقع. ولأن الجزاء من جنس العمل، لا إله إلا الله. وهكذا يقول كان معاوية يقول ليس من المروءة الربع على الإخوان والأصحاب، ولكن إذا اشترى منك أخوك وصاحبك فتبيعه بنفس السعر الذي اشتريته به ولا تربع عليه، فليس من المروءة أن تربع على الإخوان والأصحاب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليك بأول السوم، فإن الربح مع السماح. أول السوم المبايع، متى تيسر بيع البضاعة وكذلك شراؤها فلا تتراخى ما دام الأمر ليس فيه علامة غبن ولا ضر. فإن الذي يسامح ويبيع بيسر وسهولة يفتح الله له باب الربح من هنا ومن هناك ويفتح له البركة. والذي يؤخر ويماطل ويعرض عليه أول مشتري ويرفضه ثاني وثالث ورابع، هذا غالبا ما يربح ولا يبارك له فيما يأخذه ويربحه، بخلاف الذي يبيع بما تيسر ويأخذ أيضا بما تيسر، فإنه تصحبه البركة ويسر الله له أسباب الربح. وقال في تحريم الغش: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. والمكر والخداع في النار، أي صاحبهما يدخل النار بسببهما. المكر والخداع يعني صاحب المكر وصاحب الخداع يكون في النار، فهما من الأسباب التي تورد الإنسان النار.

أن يستعمل المكر والخداع في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه ومعاملته للناس، فإذا رجح ذلك وصار دابا له وخلقا مستمرا عنده تعرض لدخول النار، والعياذ بالله تعالى. والمكر والخداع في النار، أي صاحبهما يكون في النار، أعاذنا الله من ذلك. وذكر رواية من غشنا فليس مثلنا، وجاء هذا مع الذي قبله تحذيرا من الغش، وأن صاحبه ليس على طريقتنا وعلى معاملتنا فيما أمرنا الله وشرع لنا، وليس مثلنا، أي خرج عن قدم الاستجابة لأمر الله تعالى وتنفيذ حكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئا فيه عيب ولم يبينه لم يزل في مقت الله، يعني غضب الله وسخط، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهو يدري بالعيب في تلك البضاعة ولفق على صاحبه وسكت ولم يبين له العيب الذي فيها، فيتعرض لهذا الشر كله وهذا الضر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث نهي عن التدليس، وهو المخادعة، خديعة، يقول دلس بمعنى خادعة، والدلسة تأتي بمعنى الظلام، والتدليس في البيع كتمان العيب، كتمان العيب في السلعة عن المشتري. ها، فإذا كتم عيب السلعة عن المشتري قالوا دلس. وهكذا مثل التغرير، وهو تعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة. والغرر ما يكون مجهول العاقبة، لا يدرى أيكون أم لا. والتغرير هذا توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية. بيع الغرر البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع نحوه، وهذا من أنواع المحرمات. وكذلك ما يقال عن الخلابة، والخلابة أيضا بمعنى المخادعة. وكان رجل يخدع في البيوع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، كما جاء في صحيح البخاري، وأنا من الغشاني لي الخيار، وأرشده إلى أن يشترط نفس الخيار، فإذا رأى وعلم وتبين له أن المصلحة له في البيع أمضاه، وإلا فله الخيار في خلال 3 أيام، قل لا خلابة. وهكذا تقدم زمان أنه صلى الله عليه وسلم مر في السوق فوجد صاحب طعام يبيعه، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطعام فإذا ببلل في الأهل، قال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: فهل جعلته في أعلاه؟ من غشنا فليس منا. توهم الذي ينظر أنه يابس وتكله منه وبعدين يطلع مبلل من المغطى من هذا الطعام. وهكذا فيجب النصح في المعاملة، فلا يثني على السلعة بما ليس فيها، ولا يكتم شيئا من العيوب التي فيها وخفايا صفاتها. كذلك لا يكتم في وزنها ولا مقدارها شيء، ولا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لم تنع عنه، فإن أخفاه كان غاشا ظالما، والغش حرام. وترك النصح للمسلمين، بل قال أكثر الفقهاء إن الغش من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. ومنهم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من التصرية، والتصرية أن يترك

ذلك مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول لا أحمد الفقهاء أن الغبن اليسير لا يثبت خيار المغبون، وكذلك عند أكثر الفقهاء الغبن وإن كان فاحشا فإذا هو وقع بليد وبله، وكما يقولون أهل القوانين دولة أن القانون ما يحمي المغفل والبليد ما يحمي، إذا هو بنفسه يبيع ويشتري وبعدين يقول الخدعونا، فأنت على نفسك وكل الذي يعرف أو انتبه لنفسك واستشر غيرك. وهكذا فهكذا ظهر الرواية عند الحنفية وكذلك عند الشافعية والمالكية أن مجرد الغبن وإن كان فاحش لا يثبت الخيار ولا يجب الرد. وهكذا يقول لا يرد بغبن فاحش، لكن الحنابلة يقولون إلا في استثنوا بعض التصرفات الحنفية والمالكية قالوا فيها بأثر الغبن الفاحش، ويقولون إذا تصرف الأب أو الجد والوصي والمتولي والمضارب والوكيل بشراء شيء بعينه يسير اليسير من الغبن لا, لا, لا يوجب الرد، ولكن فاحشه يوجب الرد. وكذلك المستسلم المستنصح كما يقول عند المالكية لا رد بغبن ولو خالف العادة إلا أن يستسلم أحد المتبايعين صاحبه بأن يخبره بجهله، يقول أنا ما أعرف وتقول له فيه تمام هذا وهذا سعره أنا ما أعرف، يقول نعم نعم كيف هذا يعطيه. فعندهم في هذه الحالة ما دام مستسلم ومستنصح وغشيته له حق يرد عليك البضاعة. وهكذا و يقول الحنابلة للمغبون حق الخيار بين أن يمضي العقد أو يفسخه، إذا غشه وباع عليه فتبان غبنه فله حق الخيار في أن يرد. ويقول في الحث على الصبر على جفاء صاحب الدين، يقول إن لصاحب الحق مقالان إن لصاحب الحق مقالا فله أن يقتضي دينه، ومع ذلك لو كان لينا وسهلا كان ذلك أفضل له وأجمل، وكان يستعيذ بالله من الدين مع استعاذتهم من الكفر، يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والدين. وعندنا أيضا في الروايات الأخرى ما جاء في الورد نقرأه أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقيل أتعدل الكفر بالدين؟ قال نعم، وهو راية الله في الأرض، فإذا رضوان يذل عبدا وضعه في عنقه فالدين ذل، فلا ينبغي أن يستدين إلا لضرورة وشدة حاجة أو لمصلحة عامة إذا كان له ثقة بالله وتوكل عليه، وإلا فالدين شين الدين كما جاء في خبر. وكان شهيد البحر يقول شهيد البحر يغفر له كل ذنب حتى الدين والأمانة. فقيل لابن مسعود ما الأمانة؟ قال الصلاة والصيام والوضوء. وعرض عليه صلى الله عليه وسلم عدد من أمته يركبون البحر يجاهدون في سبيل الله، قال كالملوك على الأسرة. وكان صلى الله عليه وسلم نائما عند أمي حرام،
فعرض عليه فاستيقظ فقال فسألته قال عرض

0: عالية جماعة من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة جادون يسيب، قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعلها منهم. ثم عرض عليه فئات أخرى من أمتي أيضا يركبون البحر وجاهدون في سبيل الله، فاستيقظ وقالت له ماذا يا رسول؟ قال عرض عليه أناس من أمتي، قالت اجعلني ادعو الله اجعلني منه. قال دي من الأولين، الفرقة الأولى اللي رأيتهم دي لست من هؤلاء، وذهبت معهم في الخروج في سبيل الله إلى قبرص وماتت هناك. فكانت في الفوج الذين رآهم عليه الصلاة والسلام، فشهداء البحر قال الأمانة الصلاة والصيام والوضوء عمل والغسل والوديعة، في رواية شهيد الغرقي وشهيد البر يغفر له إلا الدين. وقد جاءه رجل وقال يا رسول الله إذا رأيت إذا قتلت في سبيله فقتلت مقبلا غير مدبر يغفر لي كل ذنب؟ قال نعم. قام يمشي يرد عليه الرجل إلا الدين، فإن جبريل جاءني يعني فأنا وقال لي إلا الدين، حقوق الخلق لابد تؤديها. ثم ذكر في المتدينين أن منهم من يتدين لحاجة وهو أيضا على صدق في نية الأداء وإرجاع الدين، وهذا يعان ويصلح شأنه ويؤدي اللعن. ومنهم من يكون كذابا ينوي أن يغالط ولا يرد الدين، يقول من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله تعالى لغريمه يوم القيامة فيأخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل عليه. فله الأثر الأول في الدنيا أنه إن كان صادقا في نية الوفاء ييسر له غالبا، ولو عرض عارض له فلم أو مات فجأة فلم يقضي فإن الحق تعالى يرضي عنه غريمه فيسامحه في القيامة ويعطى مقابل ذلك من عند الله تعالى من دون أن يأخذ شيء من حسناته، لأنه كان ناوي الرد والأداء وإرجاع الدين الذي عليه، بخلاف الذي لا يصدق في الوفاء في إرادة رد الدين الذي عليه فإنه يؤخذ من حسناته فيعطى في مقابل الدانق ثواب 70 فريضة مقبولة، في مقابل الدانق، الدانق ما هو درهم فلس، ثواب 70 فريضة مقبولة. كم يجيب فرائض مقبولات وكم دراهم وكم دينار ايش بيبقى من حسناته والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيؤخذ مقابل ذلك من فإن لم يكن له حسنات خذ من سيئات الذي له الدين فوضع عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم إنه أيضا لا ييسر له ولا يسخر له قضاء الدين في الدنيا بسبب فاسد نيته، وكان صاحب يقول تدرون من السابق إلى ظل الله عز وجل الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم، فكيف بحال الذين يحكمون للناس بأحسن من حكمهم لأنفسهم؟ وأولئك أهل الدرجات عند رب الأرض والسماوات. وكان من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ويعيش في تعب في الحياة وتذهب عليه الأموال في غير طائل، بل وربما لازمته الهموم والديون وهو لا يبالي. ومن كان عليه دين همه قضاء لم يزل معه من الله حارس. فأول الحديث الشطر الأول من الحديث جاء في البخاري، وآخره جاء في سنن ابن ماجه، هذا من كان عليه دين همه قضاء لم يزل معه من الله حارس يقول ويعان ويوفق حتى يقضي الدين. وكان بعض الشعراء يحث المؤمنين أن يهتموا بقضاء ديونهم حتى يعينهم الله، ويقول بلهجتهم الدارجة: من هم دينا قضيلا وانسجله ما قضى، يعني لم يبالي به، ما يتيسر له قضاءه لأنه ما عنده نية صالحة ولا هم بأمر الدين وقضاءه وأداؤه للناس. وكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا جاء له بميت ليصلي عليه يقول عليه دين، فإن قالوا نعم يقول صلوا على صاحبكم وما يصلي عليه. وكان ذلك شديد على الصحابة حتى صاروا إذا على صاحبهم دين يتحملون أداءه عنه قبل أن يتوبوا حتى لا يمتنع من الصلاة عليه. فلما بدأت تأتي له الجبايات وتأتي له الزكوات وتأتيه الجزية، قال: من مات وعليه دين وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. فكان يقضي من عنده دون من يموت وعليه دين صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء عن سيدنا قتادة أنه لما أحضروا ميتا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه دين، قالوا ديناران يا رسول الله، قال صلوا على صاحبكم. وقال له سيدنا قتادة: علي الدين يا رسول الله، قال تقضي في متى؟ قال نعم، فصلى عليه. قال فجعل لا يلقاني لا يقول أقضيت الدينارين، حتى صرت أتوارى منه حتى يسر الله علي فقضيت الدينارين. فجيت ليتعرض له وقال رآني فقال أقضيت الدينارين، قال الآن قضيتهما يا رسول الله، قال الآن برد جلده، الآن الرجل سكن في بخاطره في البرزخ لما قضيت الدين الذي عليك، الآن يعني بقي مشغول. وأن من مات وعليه دين حبس في البرزخ فلا يزور ولا يزار من قبل أهل البرزخ حتى يقضى عنه دينه. ولهذا لما أراد سيدنا سلمان الفارسي أن يشتري من جار له أن يشتري سعتر قليل من الدوانق سعتر لضيف عنده جاء بالمطهرة ليتوضأ فيها، وقال خذ هذا رهن. قال لصاحب رسول الله: عليك أخذ رهن وعلى شيء يسير خذه. قال أنا ما أخذ دين إلا تأخذ الرهن، رأيت أن مت الليلة أموت وذمتي مرهونة، تقبل ولا؟ قال أخذ منه المطهرة وأعطاه السعتر من شان يعطيه ضيفه، فما رضي يأخذ دين إلا برهن. وفي أن الذي ترك رهنا مقابل الدين ما يحبس هذا في الآخرة، أن يقضى دينه من الرهن الذي تركه. لا إله إلا الله. ومن أبعد الناس أيضا عن سواسبي الذي يأخذ الديون للمفاخرة والمكاثرة من دون حاجة ومن دون ضرورة ولا يصدق في إرادة الوفاء، فهذا من أبعد الناس عن سواء السبيل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. رزقنا الله الصدق معه والإقبال عليه والأدب بأدب نبي صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه وأصلح شؤوننا في الدارين بما أصلح بشؤون الصالحين، وقضى عنا كل دين وكفانا كل هم في الدنيا والآخرة، وكان همنه وحده إنه أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة بإذن الله تعالى. عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصيام فقال: الأيام البيض 3 أيام من كل شهر. رواه الطبراني. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله.
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند 9:00 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:30 ظهرا.

0: أعضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمياً. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى، ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم، يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم، ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، متابعي ومستمعو قناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. وبداية أرحب بكل من يستمع إلينا، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. بإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 414-111، أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77-118-05-77. مرة أخرى أرحب بكم بالترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، وجعل الله حقا على لسانكم. بداية نأخذ أسئلة الإخوة المتصلين من الحلقة الماضية، أخرناها إلى هذه الحلقة، ووقفنا عند أسئلة أبو أمين. وأبو أمين يسأل في مسألة عندما يقتل المؤمن مؤمنا آخرا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال هل يدخل في هذه الآية مثلا الحارس؟ قال حارس البنك إذا جاء أحد ويريد أن يسرق البنك فاضطر إلى قتله، فهل يدخل هذا الحارس في هذه الآية ويكون مخلدا، يكون تنطبق عليه هذه الآية الكريمة أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب بالله التوفيق في المسألة، هذه تفصيل. هو يقول حارس، سواء كان حارس بنك أو حارس لبيت أو حتى شخص في بيته، إذا كان قتل عمدا عارفا بأن هذا سارق وإنما وكان يمكنه أن يدفعه بغير القتل، فهذا يعتبر من القتل العمد العدوان الذي يستحق به القصاص في الدنيا والعقوبة في الأخرى إن لم يسامحه الله سبحانه وتعالى ولم يتوب إليه. وأما إذا كان دفعه بالأخف، الأخف السارق والصائل إذا جاء للإنسان يدفع بالأخف فالأخف، إذا أمكن تخويفه وهرب ما يمكن رميه بالرصاص، هذا لا يكون الرمي بالرصاص إلا ماشي مجال آخر لترك المسروق إلا بالقتل. وكذلك أيضا ضربه إذا دخل السارق وسرق ونسلمه للسلطات الأمنية، تتولى بعد ذلك هي المسؤولية الشرعية والقانونية عليهم. لكن بالنسبة للأشخاص الذين إذا مسكوا السارق يسلموه، لا يقوموا بضربه لأنه ليس لهم حق التعزير ولا حق ولا أي ولاية في العقوبة، فإنما الذي تقوم بالعقوبة هي الدولة. فإذا السارق هو يعتبر ملعون كما جاء به في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع بها يده، ولكن دور الأشخاص معه هو الدفاع بالأخف الأخف، الزايد على ذلك هو تتولاه الدولة، يمسكون هذا الشخص إذا أمكنهم ويرفعونه إلى الأمن
0: والله أعلم. ويأتم هذا إذا كان زايد على ما هو
1: الأمن. أيوة، كل تعدي عليه بغير حق حتى بضربه، لأن ولاية الضرب ليس للأشخاص إنما ولاية الضرب والعقوبة هذه للدولة والله أعلم.
0: وسؤال كذلك من أسئلة أبو أمين، كان يسأل عن طالب العلم معه كتب فيها قرآن وفيها حديث، وعندما يريد أن يدخل الحمام يدخلها معه الحمام، وقال يدخله هو خوف السرقة، لو تركها خارج الحمام لسرقت، فهل يجوز له إدخالها الحمام أم لا؟
1: إذا كان واقع الحال أنه يخاف عليها من تركها في الخارج فلا حرمه ولا كرهه، أصل المذهب عندنا مكروه، وقيل بأنه حرام إدخال المصحف بخصوصه، ولكن المعتمد عندنا الكرهة من إذا لم يكن هناك سبب. فإذا كان سبب كما يقول خوف السرقة عليها فلا حرمه ولا كرهه، ولكنه ما أمكنه أن يسترها وأن يبعدها عن مكان قضاء الحاجة الذي سيقضي عليه الحاجة، فهو أولى وأحسن تعظيما لشأن هذه الكتب والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك من أسئلة أبو أمين يقول أنه حبس البول أثناء الصلاة ما حكمه؟ وقال ولو كان الإنسان يخشع ويستطيع أن يخشع ولو كان معك حبسه للبول هل يصلي أم لا؟
1: جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا كان يدافعه الأخبثان فالكراهة موجودة، وهذا إذا كان مدافعة شديدة، ومع المدافعة الشديدة لا يحصل الخشوع، فهو وإن ادعى بحصول الخشوع الواقع بأنه ليس كذلك، فقالوا بأنه مكروه إذا كان دخل الصلاة وهو يدافع الأخبثان، أو دخل الصلاة وهو لا يدافع الأخبثان لكن يتوقع أنه حينما يقوم بيشتد عليه مدافعة البول أو الغائط أو الريح، فحينئذ يكون مكروه حتى لو كان بداية الصلاة غير موجود لكنه كان يتوقع أن يأتيه. فالسنة كان أن يذهب إلى الحمام، وإن أدى هذا إلى فوت الجماعة، وإن أدى إلى فوت الجماعة يذهب إلى الحمام ويفرغ نفسه حتى يدخل الصلاة بنشاط ويدخل الصلاة بفراغ قلب من التفكير في الحمام، هذا هو الأليق والأفضل بالنسبة للصلاة. ثم بعدين مع كون الجماعة فرض كفاية وسنة مؤكدة على قول وفرض عين على قول آخر، إلا أن اهتمامه بدفع الحدث أولى من حرصه على الجماعة في هذا الحال، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. وسؤال الأخير لأبو أمين من الحلقة الماضية يقول يسأل عن المجسمات التي تلبس لباس الألبسة مثل كما قاله الصباعيات أو الشمزان تعرض لكي تعرض فيها بضاعة صاحب المحل، قال لكن هذه المجسمات بدون رأس، فهل يجوز لصاحب المحل أن يضعها ويشتريها ويعرض فيها بضاعته أم لا؟
1: نعم، الذي نعتمده وما اعتمده العلامة الشيخ ابن حجر بأنه إذا كانت مقطوعة الرأس فهذا لا يؤثر فيها التجسيم، فلا بأس يعني من وضع هذه الصباعيات أو وضع هذه المجسمات إذا كانت لا تثير شهوة الناظر، وإذا كانت تثير شهوة الناظر على صورة مثيرة بيكون الحرمة من جهة عارضة من كونها فيها إثارة لا من جهة كونها مجسم، والله أعلم.
0: جزاكم الخير شيخ سالم. وكذلك من أسئلة المتصلين في الحلقة الماضية أبو عبيد من تريم، وأبو عبيد يقول أنه كانت معهم مصاحف وكتب دينية، حرقوا هذه المصاحف والكتب يمكن لتلفها أو شيء، قال لكن الرماد لم يدفن وترك الرماد، فهل يجب عليهم دفن الرماد لأنه نشأ من معظم أم لا؟
1: هو الحرمة في نفس الحرق، حرق أو الإتلاف هذا غير جائز إلا لضرورة الحفظ. نعم. يعني ما ليست الخطوة الأولى هو الحرق، إذا أمكن حفظها أو إعطائها أحد يتملكها من دون حرق هذا الواجب، ولا يجوز إلا إذا صار الحرق هو الوسيلة لحفظها. نعم. فحينئذ يجوز حرق المصاحف وغير المصاحف إذا كان هذا الوسيلة لحفظها، وحينئذ إذا زال عنها وصف الكتابة الكتبة زال عنها حكم المصحف، والرماد حينئذ زال عنه حكم المصحف، ليس نعم. ليس هذا مصحف حتى صحيح. يجوز مسه مع الحدث ويمكن وضعه في أي مكان، لكن اللائق بالقرآن وتعظيمك أنت للقرآن وإذا شهدت هذا المعنى المرجو من عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن يثيبك أن تدفنه في مكان نظيف طاهر أو تضعه فيه حتى لا ينتشر في الهواء، فإذا دفنه ليس بواجب، وإنما هذا أمر مستحسن تعظيما لشأن المصحف، لأنه لما زالت حروف القرآن عنه زال عنه حكم المصحف، بحيث صار لا يقرأ إلا بكبير مشقة، أحيانا قد يحترق ولكن عادها لا تزال حروف موجودة، إذا كان لا يقرأ إلا بكبير مشقة فقد زال عنه وصف المصحف، وإذا كان لا يزال يقرأ لابد من سحقه بعد ذلك حتى لا يكون فيه قراءة، لأنه طالما يقرأ فلا يزال حكم المصحف باقي له، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وعندنا أبو محمد من شبام كذلك من أسئلة الأسبوع الماضي يقول أنه كتاب الخلاصة، كتاب الأذكار، هذا الخلاصة فيه بعض الآيات القرآنية، فهل يجوز قراءة هذه الآيات القرآنية بدون وضوء أو لا؟
1: تمام، هذه التفسير والكتب التي مدمج فيها القرآن في ضمنها قالوا النظر فيها للأغلب، ما الأغلب فيه؟ يعني إذا كان الأغلب القرآن تعطى حكم القرآن، وإذا كان الأغلب الذكر غير القرآن تعطى للذكر وليس للقرآن. وقد سئل الحبيب عمر نفع الله به عن السؤال بهذا بخصوصه عن خلاصة المدد، فأجاب بأن الذكر الذي فيها أكثر من القرآن وبالتالي فإنه يجوز مسها مع الحدث، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك السؤال الثاني لأبو محمد من شبام يقول أنه كان هناك مسجد له 4 برادات، قال لكن جاء متصدق بعدين ببرادات كبيرة واستغنى المسجد عن البرادات 4 القديمة، قال ماذا نفعل الآن بهذه البرادات القديمة؟ هل نبيعها أو نتركها؟ ماذا نتصرف فيها؟
1: أيوة، في المسألة هذه تفصيل. إذا كانت هذه البرادات موقوفة بأن أخبر من جاء بها بأنها موقوفة أو قامت بين على ذلك أو هذه تعتبر موقوفة، وإلا فالأصل عدم الوقف، ما ندري هل هي وقف ولا لا، فتكون هذه مملوكة. المملوكة للناظر أن يبيعها إذا كانت المصلحة في بيعها. إذا رأى الناظر المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها واشتراء شيء يناسب الماء فهذا يكون جائز له، وأما إذا كانت موقوفة فلا يجوز بيعها، لأن الوقف لا يباع بحال من الأحوال إلا في مسائل منصوص عليها مستثناة، فهذا ليس منها هذه الثلاجات التي موجودة، وإنما يكون سبيل الحفظ إلى أن يتوقع حاجة المسجد إليها، هذا إذا كان تتوقع حاجة المسجد لهذه الثلاجات في المستقبل. أما إذا كان الغالب أن المسجد قد استغنى عنها ولا يمكن أن يحتاج إليها في المستقبل القريب، ووجودها في المسجد تأخذ مكان في المسجد أو تحتاج إلى مكان للحفظ، فلا بأس الآن بنقلها ليس بيعها، فننقلها إلى مسجد آخر، حق المسجد إلى المسجد، حق رباط إلى رباط، كل شيء ما يشابهه. والقريب أولى. هذه الثلاجات الزايدة إذا كانت موقوفة ننقلها إلى مسجد آخر إذا استغنى عنها هذا المسجد الأساسي ولا يمكن أن يتوقع لها في المستقبل القريب أن يحتاج إليها، فننقلها إلى المسجد القريب، يعني هو إلى أي مسجد، والقريب أولى والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا اتصال من أبو عبيد من تريم، تفضل أخي أبو عبيد.
1: مرحبا، تفضل. معنا
2: سؤال.
1: تفضل.
2: السؤال قلت لك يعني الواحد الصلاة والصوم يعني مع يصلي هو فترة كلام تعمل الصلاة والصوم يعني سنة يصوم وسنة ما يصوم، بس يعني بعد حوالي 50 سنة لا قال الحين بسوق إلى رب الحين بيقضي الصلوات اللي على ذي، فهو داري كم سنين عديدة يعني ما هو داري كم الفروض اللي عليه. نعم. الصوم ما هو داري كم الصوم يعني كيف يعني الـ
0: يعني طريقة القضاء. نعم واضح. سمعكم سؤال آخر.
2: لا جزاكم الله خير،
0: تسمعوني إجابة إن شاء الله. شخصاً ممكن تبدأون بالإجابة هذا.
1: نعم، بالنسبة للقضاء إذا ترك الإنسان الصلاة عمداً فيكون القضاء واجب عليه على الفور، والمعتمد عندنا في المذهب الشافعي كما هو منصوص وأفتى به العلامة ابن حجر في فتاويه بأنه لا يجوز التنفل ما دام عليه الصلوات مفروضة واجب قضاؤها على الفور، وهي التي فاتت بغير عذر، وهذا يقول بأن الشخص قد ترك الصلاة لفترة طويلة فيكون الواجب عليه أن يقضي هذه الصلوات وليس له أن يتنفل، يصرف وقته كله في ما أمكنه من الوقت في قضاء هذه الصلوات، إلا ما يحتاج إليه للنوم الضروري وما يحتاج إليه للأكل الضروري وما يحتاج إليه للعمل لأجل الحصول على ما يقتات عليه لنفسه ومن عليه نفقته، ما زاد على ذلك يجب عليه أن يصرفه في القضاء ولا يمكن يشغل نفسه بأي شيء آخر. ولكن في هذا صعوبة مع كونه هو المعتمد، فرأى الإمام الحداد بأنه يقضي ليس على الفور وإنما بحيث أنه لا يعد بأنه منسوب إلى تساهل وإلى عدم مبالاة، يقضي ما أمكنه، كلما أدى صلوات يقضي صلوات، كلما شعر بنشاط يقضي هذه الصلوات. وسؤاله ليس عن هذا وإنما سؤاله عن المدة، يعني عن
0: قدر الصلوات المتحدة.
1: أيوة، عدد الصلوات التي فاتت عليه وهو لا يدري، فيجب عليه أن يقضي إلى أن يغلب على ظنه بأنه قد استوفى التي عليه بأن كانت كلها أو زاد عليها، فما دام يحتمل أنه ما استوفى الذي عليه لا يزال يقضي إلى أن يغلب على ظنه أنه قد استوفى ما عليه من القضاء، هذا هو معتمد المذهب عندنا كما بيناه وفي هذه في المسألة الأولى ومسألة الثانية، وبينا كلام الإمام الحداد. وفي بعض المذاهب أخرى أرى أسهل من هذا أنه كلما أدى صلاة يقضي صلاتين، كلما صلى الظهر صلي ثنتين الظهر إلى أن يغلب على ظنه أنه استوفى ما عليه والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك نأخذ الآن أسئلة الإخوة المتابعين الذين أرسلوها عبر الواتساب، وعندنا سائلة تقول أنه في امرأة معها ماء وهذا الماء مقروء بسورة البقرة، وقالت هي تجمعه بعد كل فترة، تجمع مثل هذا الماء وتدخره لكي يوضع وتغسل به بعد يوضع في الماء الذي ستغسل به بعده عند وفاتها، فهل يجوز هذا الفعل أم لا؟
1: من ناحية الجواز يجوز، هو ما صار الآن له حرمة ولو قيمة بالقراءة القرآن عليه، ولكنه ما وصل إلى درجة أنه لا يجوز إتلافه في التغسيل أو أنه لا يكون أنه يدخل مجاري، بل يجوز لها أن تتغسل به، إلا أنه صار هذا ليس كالمال عادي فينبغي الحفاظ عليه، فلا بأس أن تغتسل به لوفاتها، ما في إشكال.
0: ومن ناحية الأفضلية لو قلنا،
1: حتى من ناحية الأفضلية، لأن هي الآن سيمر على جسدها فيتنتفع به بمرور على جسدها، وغالبا الماء المقروء هذا يستفاد به للتداوي للشفاء، لكن لا بأس إذا لها نية في هذا، لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله. وكذلك لها سؤال آخر تقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج بدون محرم لكن مع الحملة، مع حملة الحج، هل يجوز أو لا؟
1: هو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بلا زوج ولا محرم، لا يجوز للمرأة، والمعتمد عندنا في المذهب أنه لا سفر طويل وهو مسافة القصر ولا سفر قصير، كل هذا لا يجوز لها ولو مع نسوة ثقات تأمن على نفسها، إلا في الحج إذا كان هذا حج فريضة، إذا كان الحج لأول مرة فيجوز لها أن تذهب مع نسوة ثقات، إذا وثقت فيهن تذهب معهن، وأما لا إذا كانت قد حجت من قبل فلا يجوز لها أن تذهب إلا مع زوج أو مع محرم، لا يجوز السفر حينئذ إذا كان بلا زوج ولا محرم ولو مع نسوة ثقات إلا إذا وجب، إذا وجب السفر، وجب السفر مثل سفر الحج أو نذرت زيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي الآن تذهب وجوبا لأجل التخلص من النذر الذي لزمها، فيجوز لها حينئذ السفر مع نسوة ثقات، بل لو حتى لوحدها، طالما وجب عليها السفر يجوز لها أن تسافر ولو وحدها إذا أمنت الطريق، وأما إذا

0: بإمكانه أن يسافر. لا، قالوا بأنه لا يجوز السفر لمكان فيه لا يعرف فيه القبلة، إذا أراد، إلا إذا كان يعرف هو القبلة أو عنده يمكنه الاجتهاد. فهؤلاء الناس على موجب الكلام الذي يظهر من السؤال أنهم صلوا لغير اجتهاد، إنما هكذا بس بالتهبيش قاموا وصلوا ووافق اتجاه من اتجاه، كيف القبلة كيف القبلة، قال بنصلي كذا، حسها كذا، ما هو عن اجتهاد بحيث أنه يكون مبني على علامات يستدل بها على القبلة. فحينئذ تكون صلاتهم أصلا باطلة، من عقدت أصلا الصلاة. وهي مراتب، أولا عندنا من أمكنه العلم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. أولا علم القبلة، علم القبلة في علامات بأن هذا المحراب صلى عليه الجم الغفير من المسلمين ولم يقدح فيه، فهذا يعتبر كأنه تيقن القبلة، أو محراب صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا علم، أو مشاهدة الكعبة، هذا بالمقام الأول، قدوم الذي صلى عليه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتي مرتبة من يخبره عن علم، يعني كما الآن في فندق إذا كان ثقات الذين في الفندق ما يعتمد على اجتهاده وأمكنه أن يسأل الاستقبال وكانوا في هم محل ثقات، هذا بالمرتبة الثانية. إذا أول علم القبلة يقين، ثم الإخبار عن علم، يعني من يخبره عن علم يقول بأن القبلة في هذا الاتجاه، بعد ذلك يأتي الاجتهاد. ولا يجوز له أن يقلد، إذا أنا وإياك في سفر لا أنت تقلدني ولا أنا أقلدك، كل واحد مننا يجتهد، لكن إذا عجز عن الاجتهاد بعدين يأتي إلى التقليد. إذا كان هذا قالوا لكونه أعمى بصر أو بصيرة، ولكن عليه القضاء إذا لم يكن كذلك، يصلي كيف أمكنه يكون عليه القضاء. فإذا هؤلاء الناس صلاتهم غير صحيحة، إذا كان الواقع كما يظهر من السؤال أنهم صلوا عن غير اجتهاد، وقال بعدين شفنا البوصلة كان عليهم يشوفوها قبل أن يدخلوا الصلاة، وهذا من تقصير كثير من المسلمين. الآن عندنا في تريم هنا خصوصا في الأماكن الجديدة، وعني هذا بالأماكن الجديدة، لو دخلت لبيوت الناس القبلة تحتاج إلى تيامن وإلا إلى تياسر، ولا بالضبط يقول نعم نحن حذارين نصلي كذا بس، هذا من التساهل أصلا. كيف أنتم بيت أسستموه قمتموه وأنتم حتى القبلة بتسألون عليها مرة واحدة، بتجيبون واحد عندكم ولا بتضبطونها على مسجد معتبر وبتضبطون القبلة فيها؟ لكن الواقع لا، ماشي عندهم هذا، هذا يعتبر أمر ثانوي في أمور الدين، والناس شأنهم التساهل وعدم المبالاة. فكان الواجب عليهم أن يضبطوا القبلة، يعني ما يحتاج إلى كبير جهد ولا كبير مشقة، يضبطوها بمسجد من المساجد ويصلون القبلة. بينما لو كان أمر بسيط يمكن ينتبهون لأمر دنيا، البيت كيف مجرى السيلفين وكيف الأمطار وكيف المراعيض ونحوها من الأمور هذه ينتبهون لها، لكن القبلة ما ينتبهون لها وما يظنون أنه يفوتهم شيء كبير، حتى لو سامحهم الله، لو سامحهم الله على ذلك فاتهم فوات كبير. على كل حال، عودة إلى الجواب وتلخيص له، صلاتهم باطلة أولا، ويكون عليهم القضاء وكونهم قد علموا في أثناء صلاة العشاء أصلا صلاتهم باطلة. متى هذا يكون؟ لو صلوا بالاجتهاد، صلوا بالاجتهاد ثم وهم في أثناء الصلاة تغير اجتهادهم، فيمكنهم أن يتحولوا للاتجاه الآخر، وهم في الصلاة كانوا يقولون بأن القبلة كذا، بعدين شعروا بأن القبلة ليس كذا وإنما القبلة الاتجاه الآخر. وهنا عند القبلة في الاجتهاد في القبلة، لا يصلي واحد مع الآخر إلا إذا كان موافق له في الاجتهاد. لو واحد يقول أنا أرى القبلة كذا وأنا أرى القبلة كذا على الاتجاه الثاني، أو مخالف له يمنى أو يسرى، فلا يصلي أحدهم خلف الآخر ولو اختلاف بينهما كان يمنى أو يسرى، لا يجوز أن يصلي أحد منهما خلف الآخر. ولكن لو كانوا صلوا بالاجتهاد ثم بعد الصلاة تبين لهم أنه هذا خطأ، إذا تبين لهم على سبيل اليقين يقينا قطعا أنهم كانوا قد صلوا خطأ، فهنا يكون عليهم واجب القضاء، وإلا لا يكون واجب عليهم القضاء، غلبة الظن أنه نحن صلينا خطأ لكن ماشي عندنا يقين بأن هذا خطأ.
1: البوصلة هذه تعطي
0: لا، هذه تعطي غلبة الظن، يعني ما وصل إلى درجة اليقين، درجة اليقين 100%. يعني هذا لو جاء من يخبر عن علم أن الجم الغفير يصلون لهذا الاتجاه، هذا يمكن نقول بأنه هذا يقين تبين لهم الخطأ، فحينئذ يكون عليهم القضاء. فإذا صارت ثلاثة منازل، تلخيص بعد التلخيص. أولا هؤلاء الناس الذين صلوا بغير اجتهاد صلاتهم باطلة ولو وافقت القبلة.
1: جميل.
0: الأمر الثاني، إذا صلوا بالاجتهاد وثم بعد ذلك حصل لهم وهم في أثناء الصلاة تغير اجتهاد، يمكنهم أن يتحولوا عن القبلة على حسب ما أداهم إلى اجتهادهم وليس عليهم قضاء وصلاتهم صحيحة. حتى قالوا لو صلى إلى أربعة في صلاة واحدة كل ركعة في اتجاه بالاجتهاد لا يضر، مع أنه أكيد ثلاث مخطئ فيها وواحد فيها صواب، لكنه لم يتعين عين الخطأ. الأمر الثالث إذا صلوا بالاجتهاد ثم بعد ذلك حصل عندهم غلب الظن أنه هذا أنهم صلوا على غير القبلة، هذا لا يجب عليهم القضاء، هذا الثالث. هي في أربعة، أنا قلت ثلاثة أربعة. والأمر الرابع أنهم إذا صلوا بالاجتهاد ثم تيقنوا الخطأ، هؤلاء فقط الذي يكون عليهم القضاء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال آخر، السائل يقول ما الفرق بين صلاة الوتر وبين صلاة التهجد، وهل يمكن جمعهم في صلاة واحدة أو لا؟
0: نعم، التهجد المراد به كل صلاة وقعت بعد نوم بعد صلاة العشاء، حتى الركعتين بعدية العشاء لو صلاها بعد نوم بعد العشاء هي تعتبر من التهجد، وصلاة الوتر تعتبر من التهجد، وكل صلاة يصليها تعتبر له بعد صلاة العشاء يعتبر هذا تهجد. لكن لو نام قبل العشاء ثم بعدين صلى العشاء هل تعتبر عشاء تهجد؟ لا تعتبر العشاء تهجد، إنما المقصود به أي صلاة وقعت بعد العشاء بعد نوم، وإذا لم ينم فهي تعتبر من قيام الليل وليس تهجد، وهذا فضل التهجد أكثر، لأنه فيه مجاهد أنه قام ترك النوم لأجل أن يصلي هذه الصلوات. وسؤاله هل يجوز أن يجمع بين الوتر والتهجد؟ نعم يجوز له أن يجمع بين الوتر والتهجد أو الوتر وقيام الليل، يقول صلي ركعتين من سنة صلاة الوتر ومن سنة قيام الليل أو من سنة التهجد، له ذلك والله أعلم.
1: جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل آخر يقول ما حكم الخواطر التي في النفس، مثل قال أن تتهم أحد بالفاحشة أو أن يتهم أحد بالفاحشة أو أنه يسبه مثلا بأن يقول أنه حيوان وغير ذلك، قال لكن مع ذلك هو يشعر أن هذا شيء حرام وأنه هو نادم على ذلك ويحاول دفعه، فهل يأثم في هذه الحالة أو لا؟
0: نعم يأثم إذا كان أمكنه دفع هذا الخواطر الذي يأتي للنفس ولا يمكن دفعه، يعني هذا يأتي سريعا ويدفع، هذا غير المؤاخذ به، لكن الذي يجري على النفس ويستمر عليه فهذا مؤاخذ به، حتى اعتبروا بأن الغيبة بالقلب أيضا مثل غيبة اللسان أنه مؤاخذ بها، إلا أن غيبة اللسان يحتاج إذا وصل الخبر إلى من اغتبته أن تحتاج أن تطلب العفو منه، وأما بالنسبة غيبة القلب يكفي فيها الاستغفار، قال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الخواطر التي هي مغتفرة التي تأتي وترد للإنسان ولا يستطيع دفعها تأتي إليه، أما التي يستطيع دفعها هذا الذي حرام عليه الاسترسال فيها، لأنه تؤدي بعد ذلك إلى اتهام الناس من غير وجهك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سؤال آخر يقول فيه السائل أنه في هذا الزمان قد يموت الإنسان وهو مقتول ولا يعرف أنه مات مقتول، قال فيطلب في بعض الأحيان من الأقارب من ناحية الدولة أن تشرح هذه الجثة ولكي يعرف بسبب أنه قتل مسموما مثلا. نعم، فيقول الآن هل يجوز أولا تعلم هذا العلم الذي هو الطب الشرعي تشريح الجثث، والثاني هل يجوز أصلا نفس هذا الفعل الذي هو التشريح أم لا؟
0: تمام، نحن بنجيب على الثاني لأنه يبنى عليه الأول. هل يجوز تشريح الجثة لأجل معرفة الجاني أو سبب الوفاة؟ هو محل خلاف بين المتأخرين، بعض المتأخرين من أجازه دكتور الشيخ وهب الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته، ذكروا بالجواز إنه هذا لمعرفة الجاني أو معرفة سبب الوفاة، وبينما آخرون رأوا بأن هذا غير جائز لأنه لا مصلحة للميت في معرفة القاتل، إنما هذه المصلحة لأقربه لأجل التشفي، وأما هو بالنسبة له ليس له مصلحة في ذلك، فهذا يعتبر تمثيل به وفتحه ويمكن اطلاع على عيوب كان يخفيها، ففيه إضرار به، والضرر لا يزال بالضرر، من أجل معرفة القاتل يشرحون هذا الميت، هذا واحد. الأمر الثاني إذا كان التشريح هذا لأجل معرفة وباء، لأجل إنقاذ الناس منه، فصارت الآن ضرورة، فلعل هذه الصورة الثانية غير مختلف فيها، إذا كانت ضرورة الآن ما هي ذاك حاجة لمعرفة الجاني، لا بل هذه ضرورة، إذا عرفنا سبب وفاة هذا الشخص يمكننا استخراج مصل مساعد أو معرفة الحالة التي بإمكاننا بعد ذلك إخراج الدواء لها، فهذه صارت ضرورة فهي جائزة. بعد ذلك التعلم على التشريح إذا كانت جثة من غير محترم وهو الكافر الحربي هذا يجوز التشريح عليه. أما جثة مسلم لا يجوز أن يشرح عليها فيصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر منه، قطع لحم منه كقطع منه وهو حي، كل هذا لا يجوز، ولأنه في هذه مثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المثلة، قالوا كان أراد أن يفعل مثلة بالكفار مثل ما مثلوا بعمه، ثم بعد ذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الآية الكريمة ولئن صبرتم له خير للصابرين نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فإذا لا يجوز التشريح لجثة مسلم محترم، أما غير المحترم يعني محترم بعد وفاة الزاني المحصن وتارك الصلاة محترم بعد وفاته، لأنه احترام الإسلام ومقصود الآن هذا الكافر الحربي والمرتد، أو بشيء من الحيوانات لو كان من الحيوانات، لأنه الآن في ضرورة دعت إلى ذلك، مع أنهم قالوا يحرم ذبح الحيوان إلا للحمه، يعني ومعنى هذا أن الحيوان غير المأكول لا يذبح أصلا، ولكن الآن لوجود ضرورة هي تساوي اللحم وأزيد لا بأس، والله أعلم أنه التشريح بالنسبة للحيوان. إذن التشريح تشريح الحيوان يجوز، وتشريح الجثة المرتد والحربي يجوز، وحينئذ يكون التعلم عليه على هذه الجثة جائز، والله أعلم. جميل.
1: نعم، وبالنسبة للتشريح هذا كذا بعضهم يكتب في وصيته أنه بعد وفاتي ممكن تعطى جثتي للطب كي يجربوا عليها ويتعلموا عليها، فهل يجوز هذا؟
0: الوصية لا تنفذ شرعا إلا إذا كانت موافقة للشرع، فإذا كانت مخالفة للشرع فكأنه ما أوصى، وبالتالي هنا لا تصح الوصية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل آخر يسأل في زكاة الفطر، وهو يقول أنه يجب على الأب أن يخرج زكاة الفطر عن ولده حتى يبلغ سنا يستطيع فيه العمل والكسب. نعم، يقول متى هذا السن الذي يبلغ فيه الكسب؟ وكذلك عنده سؤال آخر متعلق به، يقول أنه إذا بلغ الولد هذا سن الكسب هل يجب عليه أن يقضي ما أخرجه والده في أيام قبل أن يكتسب أم لا؟
0: تمام. أولا بالنسبة لزكاة الفطر تجب على الوالد لولده إذا كان فقيرا، لو كان الأولاد هذلا معهم مال فتكون زكاة الفطر عليهم، ويخرجها الأب من مالهم. لا يخرجها الأب من ماله وجوبا إلا إذا كان أولاده فقراء، تجد مع الأولاد بقايا ما يحصلونه في يوم عاشورة أو بعض الهدايا التي تأتي لهم، فعندهم مال فيمكن للأب أن يأخذها في زكاة الفطر.
1: تمام. ليس وجوبا على الأب أن يأخذها، إذا هو أراد أن يخرج
0: نعم يمكن أن يخرج من ماله أو يخرجها من مال الأولاد طالما عندهم شيء. طيب سؤاله هو متى هذا يكون؟ إذا بلغ قادرا على الكسب، تكون الآن نفقة الأب ترتفع عليه، بمعنى أنه لو كان قادرا على الكسب قبل البلوغ أنه لا يطالب بذلك، لأنه هذا لا تكليف على الطفل قبل البلوغ، وإنما أولا يكون يبلغ، وحينما يبلغ يكون قادرا على الكسب، ويزاد شرط على هذا أنه وجد كسبا يليق به. جميل. وجد كسبا يليق به، وزيادة شرط آخر أنه لم يكن مشتغل بعلم شرعي يرجو النجابة فيه، وإلا تستمر عليه نفقة الأب، فتكون نفقة الأب تستمر عليه في حال أنه لو بلغ قادرا على الكسب ووجد كسبا يليق به لكنه اشتغل بطلب العلم، طلب علم نافع يرجو به نفع المسلمين، فحينئذ يكون نفقة الأب مستمر. ولكن لو لم يكن مشتغل بطلب العلم طالما أنه بلغ وكان قادرا على الكسب ووجد كسبا يليق به يكون نفقته على نفسه، يمكن للأب أن يطرده من البيت بمجرد ما يبلغ وقادر على الكسب يطرده سواء كان ذكر أو أنثى، ولكن هذا غير لائق، كما ربيته صغير ما استطعت أن تساعده فهو خير لك أيها الأب، والله أعلم.
1: الجزئية الثانية نتركها بعد اتصال أبو محمد من تريم. تفضل أخي أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يحفظكم. واحد اشترى 6 قطع من واحد.
1: نعم.
2: وبين كل قطعة شارع. يعني في التخطيط كده.
1: تمام.
2: ودفع الفلوس حق القطع 6 القطع. كل قطعة الحالة دفع فلوسها. يعني الشوارع ما دخلني في الحساب طول حق.
1: تمام.
2: قام هذا اللي اشترى القطع صور القطع كلها 6 القطع
1: مع الشوارع.
2: أداء مع الشوارع. إيه حكمه الحين؟
1: تمام.
0: هي قطع مملوكة هذا ولا؟
2: مملوك حق شخص باع.
0: يعني كلها كانت مملوكة الأرضية.
2: كلها مملوك حق شخص.
0: أيه. تمام.
1: اسمعني جاب الشخص. نعم له جزئية هذا السائل قال هل يجب على الولد إذا بلغ سن الكسب أن يعني أن يقضي, أن يقضي. نعم.
0: لا لا يجب عليه لأنه هذه كانت نفقة على الأب والأب ملزم بها شرعا.
1: نعم.
0: نفقة وإخراج زكاة الفطر وغيرها من الأشياء التي هي واجب عليه يعني لجهة التعليم ونحو ذلك, هذا قد قام بها الأب فلا تكون دينا على الولد.
1: نعم. لا تكون... للأب ولا
0: أيوة. لا ليس الدين. نعم. هذا ليس الدين معنى أنه يطالب بها في الدنيا, ولكن المفروض أن يكون دين هذا في نفسك أنت لأجل أن ترد لأبيك أضعاف ما قدم لك. كل درهم كان أنفقه أبوك تقول هذا المفروض يكون دين عليه. هو من جهة الشرع ما يلزمك أن تقضي مال, ولكنه من جهة مكارم الأخلاق أن تعتبره هذا بأضعاف لك, تقول أن الأب كان قد أنفق عليه في وقت وكان محتاج لهذا, وما أنفق عليه واحد فقط في وقت مضايق يحتاج هذا إلى أن نفق على بقية إخواني, فتصير حياته كلها حامل الجميل له. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وقبل ما نأخذ اتصال أبو محمد نأخذ اتصال أبو عبيد من تريم. تفضل اخي ابو عبيد. نعم تفضل.
3: يعني اذا كان بنقول في رمضان يعني راح يعني واحد في مسلم هو بس يعني راح في معصية كذا بنقول في زنا ولواط وهو يعني يقول عليه صيام شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكين وهو قادر على الصوم, بس هو بشي يعني بيسترق يعني صوم هاي مثلا بيكشفه بعدين يرجع في حابس في مشاكل ثانية, بس هو بغشي يسترق افضل انه يقري زكاة ولا يعني كيف الحال يعني الصوم هذا اذا بكشفه كذا يعني شوفه يصوم شهرين يقول لا اكيد اقل شيء
1: واضح
3: يعني بشير يفتر هو كذا.
1: نعم
3: سلام بغير على هذا السؤال
1: ان شاء الله تسمعني اجابه ان شاء الله. نعم. نأخذ سؤال أبو محمد من تريم يقول أنه رجل اشترى 6 قطع وبين هذه القطع شوارع ثم سور ال6 قطع مع شوارعهن فأخذهن, هل يجوز له ذلك؟
0: تمام. إذا كان الواقع كما ذكر السائل بأن هذه كانت مملوكة كلها لشخص واحد.
1: نعم.
0: ثم بعدين هذا الشخص جزأها إلى قطع ثم قام ببيعها قطعة قطعة وهو قد اشتراها قطعة قطعة, فإذا هذا المملوك فقط هو ما اشتراه, والذي اشتراه كل قطعة بذاتها ما بينها من الشوارع هذا يبقى مملوك لمن باع, وليس لا طريق ولا شيء إلا أن كان وقفه هذا الذي باعه صار طريقا, فإذا لا يحق للمشتري هذا إذا كان الواقع الحال كذلك.
1: نعم.
0: ليس له أن يأخذ ما بين الشوارع من القطع لأنها كانت مملوكة لغيره ولم يتم البيع فيها, وإنما تم البيع في القطع هذه 6 التي أخبر عنها.
1: نعم.
0: فلا يملك هذه الشوارع, هذا إذا كان واقع الحال هكذا, لكن لو اختلف الكلام قد يختلف الجواب. نعم. والأحسن في مثل هذه القضايا التي هي من شأنها النزاعات أن يأتوا إلى مجلس الإفتاء ليحلهم هذه القضية. والله أعلم. نعم.
1: هذه في حالة كما ذكرتم في صورة أنه إذا كانت حتى الشوارع هذه مملوكة هي للبيع المسلمين. أما إذا لم تكن مملوكة مثلا حق عام للمسلمين,
0: هو إذا كانت غير مملوكة وكانت أصلا في موات مثل عيديد الداخل هناك عند الجبل أو هذه لا تزال ما وصلت لها الناس لا يمرون إليها, لأن الطريق تصير طريقا بواحد من 3 أشياء, إما تكون مملوكة فيقفها مالكها طريقا, أو باتفاق المحيين أحيوا هذا أحيا وهذا أحيا واتفقوا على أن يجعل هذا طريقا بيننا فتصير طريق, وكذلك أيضا إذا مر الناس فيها بقصد اتخاذها طريقا فتصير طريقا, هذه 3 ما عداها ما لا تكون طريقا لأنه ما نص عليها, ما نص على هذه 3 الأشياء. والله أعلم.
1: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سؤال أبو عبيد من تريم يقول أنه رجل مسلم لكنه في رمضان في شهر رمضان كأنه زنى أو قال المهم وجبت عليه الكفارة الكبرى. فهو الأصل عليه أنه يصوم 2 شهر متتابعين, قال لكن هذا قد يفضحه أمام الناس وهو يريد الستر, فهل يجوز له أن يحول من صيام 2 شهر إلى إخراج الزكاة يقول أو لا؟
0: تمام.
1: وليس الزكاة لطعام.
0: نعم. تمام. على كل حال هو إذا كان الواقع كذلك أنه يخاف بأنه إذا صام 2 شهر متتابعين أمام الناس ولم يمكنه أن يسافر إلى مكان قريب يستطيع أن يبقى فيه خلال هذه 2 شهر ليقضي بالصوم, فهذا عذر لينتقل من الصيام إلى الإطعام, يكون عليه إطعام 60 مسكينا. إذا كان هكذا واقع الحال أنه يخاف من أن ينكشف أمره ولا يستطيع الصوم سرا ولا في أي مكان يمكنه ذلك, فيكون في حقه الآن الإطعام هو الذي وجب عليه وسقط عنه الصيام من فضل الله تعالى ورحمته. نعم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من امرأة تقول أنها امرأة كانت مقصرة في حق زوجها، قالت في حسن تبعلها لزوجها لا تتزين له ولا تعطيه رغبته في بعض الأحيان، وقالت وهذا لم يكن منها، يعني لم يكن باختيار
0: تقصير.
1: نعم، قال الآن توفي الزوج، قال وهي نادمة على ما حصل هذا، فما المطلوب منها الآن؟
0: المطلوب منها أولا تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب على ما قصرت في حق زوجها، وتستغفر لزوجها وتقرأ له شيء من القرآن وشيء من الأذكار تهديه حتى يعوض بعض الحقوق التي كانت له ما تركتها، وهذا يجبر هذا إن شاء الله تعالى، ويتحمل الله عنها ما قصرت في حق زوجها، ولكن لازم يكون ندمها عن صدق، بحيث أنه لو كان ما مات زوجها لكانت تداركت هذه الأمور، بحيث أنه يكون ندم، ألا إن الندم توبة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من أحد المتابعين يقول أنه هناك شخص اعتمر، قال وصل الميقات، اغتسل ونوى العمرة، قال ولما وصل إلى مكة قبل أن يبدأ بالطواف ذكر أن هناك خيط معصوب على جسمه، قال فأخرج هذا الخيط وكمل العمرة حقه.
0: خيط معصوب على يمكن
1: على جسمه.
0: في يدها وشيء كذا
1: ممكن.
0: هذا خيط، هذا ليس يعتبر محيط، الذي يعتبر محيط هو ما يحيط بعضو كامل، أما مجرد خيط
1: حقب على قولهم
0: وحتى الحقب هذا ما يحيط بعضو كامل، الذي يؤثر هو إذا كان محيطا بعضو كامل، فلذا جوزوا الخاتم هذا جائز. لماذا؟ لأنه لا يحيط بالأصبع كامل وإنما ببعضه، وكذلك أيضا الساعة، وكذلك أيضا الشنطة التي يحملها ما تحيط بعضو كامل، وبالتالي فهو غير محرم عليه وليس عليه شيء، والله أعلم.
1: سلام الله خير سلام. كذلك السائل في الحلقة الماضية الذي كان يسأل عن المراوح المروحة التي كانت ملك للوالدة وتوفيت الوالدة والورثة الآن يطالبون، وكذلك المكيف، قال المكيف الآن يستخدمه الوالد في هذه الحالة،
0: والوالد هذا واحد من الورثة.
1: أيوه. نعم، ما الحكم في الغرفة حقه؟
0: أيوه، الوالد هذا إذا كان يستخدمه بعلم الرضا أو بظن الرضا فهذا جائز. وأما إذا كان لا، ما هو عارف راضين ولا ما هم راضين بالقوة بس بيستخدمه، هذا حرام عليه، يجب عليهم أن يوقفوا هذا إلا بموافقة جميع الورثة، وإلا سيكون عليه أجرة لكل المدة التي استخدم فيها هذا المكيف، والله أعلم.
1: جزاكم الخير. وكذلك له سؤال آخر يقول هل يجوز أن نأكل من نخل المسجد، من تمر نخل المسجد أم لا؟
0: ما علاقتهم هم به يعني؟ على كل حال لا، ما يجوز الأكل من نخل المسجد إلا لو كان هذا عادة سابقة قبل أن يوقف هذا النخل، عادة أن الناس من مر بهذا المكان يأخذ، لأن العادة المضطردة في زمان الواقف إذا علم بها بقيد عاده، إذا علم بها تنزل منزلة شرطه. إذن الخلاصة معناه إذا جرت العادة من قبل وقف هذا الوقف، وكان الواقف قد علم أنه يعني كانت منتشرة، وعلم بأنهم يأكلون من رطب النخل، فهذا لا بأس. وأما إذا كنا ما ندري هل كان يعلم وإلا هل جرت العادة بذلك ولا لا، لا يجوز الأكل من حق المسجد، لأنه هذا يعتبر كأنه مال يتيم، مال المساجد كمال الأيتام، لا يجوز التصرف فيها إلا بالمصلحة. يمكنهم إذا رأى الناظر أن يصرفها وكان مسموح له، يعني بأن كان هذا شرط الواقف أنها تصرف على المساجد، يعني لمن يصلون في المسجد أو لمن يحضرون للحزب وزع عليهم، حينئذ يأكلون، وإلا فلا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من الأستاذ عمر بسعيدة، تفضل أستاذ عمر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله. سؤال السؤالين يا أخي.
1: تفضل.
4: السؤال يا أخي، في هذه الأيام مع ارتفاع الحرارة وانطفاء الكهرباء نلاحظ ملاحظات في المسجد، في التلايات حق المسجد وفي التلايات الصدقة في الشوارع. ياتي الشخص يفتح الحلفية حق التلاية، ياتي له محار قلاسين يصيربه، ما ياتي له مل بارد. يعني ايش حكم ذلك، سواء كان التلاية في المسجد او التلاية في الشارع الصدقة هذا، يعني هذا ما الحكم، هل حرام، هل كيف يعمل حيوه مغمي بارد مسكين، لكن أول شيء حار حار حار حار, حار ما يأتي البارد.
1: نعم، السؤال
4: الأول.
1: واضح.
4: السؤال الثاني يا دكتور سالم، يا أخي نلاحظ بعض الأئمة سريعين في القراءة، شفت كيف المأمون لم يعني لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، هل يتابعه او يتأنى يقرأ الفاتحة مع يعني؟
5: واضح.
4: هو يتحمل المامون الفاتحة حقه وبالعكس صحيح بعض المامومين بطيئين في الفاتحة يعني قرايته بطيئة كده. وبعدين يعني هل يتابع الإمام والله يقرأ الفاتحة حقه وهكذا الفاتحة ركن من أركان الصلاة.
5: نعم واضح صحيح.
4: شكرا جزاكم الله خير.
5: وأنتم كذلك اسمعني إجابة إن شاء الله. نأخذ السؤال الأول من سيد عمر بسيدة وهذا سؤال يعني أمر واقعي ويتكرر كثير مع جميع الناس أنه الماء هذا الذي في البرادات أو في المسجد يخرج حار وأنت لا تريد الحار فهل تريق الماء هذا أو تتركه في دن ثاني وماذا تفعل به بالضبط؟
0: هي مشكلتان وليست مشكلة واحدة. المشكلة الأولى بأن هذا الواقف للثلاجة والماء بالتبع لها أنه يريدها للشرب لا يريدها لشيء آخر حتى بيغسل يديه بها. الأمر الثاني أنه هذا يعتبر إتلاف مال وإتلاف مال لا يجوز إلا لغرض. ولكن مع ذلك الذي يبدو والله أعلم أنه يجوز إذا كان هذا المال لا يستساق ما حار ما يريده ولا عنده شيء أنه يضعه فيه ولا عنده أغنام مثلا يسقيها منه وهو محتاج لأن يشرب وعطشان فيعتبر هذا المال حار هذا حكم حكم التألف فيمكن أن يريقه للضرورة الآن يريقه ثم بعد ذلك يشرب لأنه قالوا يجوز إتلاف الماء لأدنى غرض وهذا يعتبر لأن حكم حكم التالف وذاك وضعه للشرب ولا يشرب بهذا الحال إذا كان حار خصوصا إذا كان شديد حرارة شمس تضربه. إذن الخلاصة إذا أمكن أن يستسيغه يشربه كما هو ما أمكن يمكن أن يخرجه فيعتبر كالتالف ويشرب من الماء البارد لأن مقصود صاحب الثلاجة هو الناس يشربون ماء بارد لما ليس هذا وإلا هذا بيشرب حتى من الحنفية أي حنفية قد تكون عادها أبرد من هذا لأن هذا تضربه الشمس. فإذا الخلاصة يعتبر هذا تالف فيجوز إخراجه ويشرب من الماء البارد ولكنه لا يصرف كثيرا أول ما يأتي له البارد الذي يمكن أن يستسيغه يشرب منه والله أعلم.
5: نعم. وبعضهم يغسل المسواك مثلا أو يغسل الكوب قبل أن يشرب
0: إذا كان من هذا المال الذي قلنا عليه بأنه تالف نعم وأما لو كان ما بارد هو للشرب فيقوم بيغسل السواك بول بيغسل يديه ولا حاجة سقطت عليه أكل بيغسلها بهذا لا يجوز لأنه لم يوضع للغسل وإنما يوضع للشرب هذاك فقط لأن قلنا أنه تالف حكم حكم التالف فيمكن يغسل به يدين يغسل به شيء آخر عاد وحتى أحسن من أن يكون تالف من دون أي انتفاع به والله أعلم.
5: نعم جزاكم الله خير. سؤال وسؤاله الثاني يسأل عن إذا كان الإمام سريع القراءة أو كان المأموم هو بطيء القراءة فماذا يفعل إذا سبقه الإمام؟
0: أولا في مثل هذه الأمور البحث عن الجماعة التي إمامها ليس سريع القراءة أولى من الجماعة التي إمامها سريع القراءة وإن كان إمام الجماعة التي هو بطيء القراءة أقل. هو الأفضل كما جاء في الحديث صلاة الرجل خلف الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاة خلف مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل وكلما كثر فهو أحب إلى الله. لكن مما يفضل به الجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة إذا كان الإمام الجماعة الكثيرة سريع القراءة وإمام الجمع القليل هو بطيء القراءة بحيث يدرك الفاتحة معه باطمئنان ومن دون عجلة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة له هو يعتبر الآن موافق إذا لم يكن مسبوقا فواجب عليه أن يقرأ الفاتحة كاملة حتى وإن ركع وهو يعذر حينئذ إلى ثلاثة أركان طويلة لابد من أن يأتي بالفاتحة إذا كان قد ليس بطيء الحركة. هناك الذي قام إذا قام وجد الإمام في الركوع أو قارب الركوع يعتبرون العلامة بن حجر يعتبره أنه كالمسبوق والعلامة الرملي يقول لا بل يجب أن يقرأ الفاتحة ويعذر إلى ثلاثة أركان طويلة والعلامة ابن حجر يقول لا هو حكم حكم المسبوق يقرأ ما يدركه معه من الفاتحة وبعد ذلك يركع معه ولا يكمل الفاتحة. لكن هو ليس سؤاله عن بطيء الحركة وإنما هو سؤاله عن بطيء القراءة. فبطيء القراءة إذا أدرك الفاتحة أدرك زمن مع الإمام من قيام الإمام زمن يسع الفاتحة فيعتبر الآن موافق فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة لكونها ركن من أركان الصلاة وإن أدى إلى أن يتأخر عن الإمام إلى ركن إلى ركنين إلى ثلاثة أركان طويلة. فإذا زاد على ثلاثة أركان طويلة معنى لما نقول طويلة أنه لا يحسب منها الاعتدال ولا يحسب منها الجلوس بين السجدتين هذا ما نحسبه نحسب ثلاثة أركان طويلة. فإذا خاف أن تفوت ثلاثة أركان طويلة فينوي المفارقة أحسن وإذا تأخر بتكون صلاته باطلة فينوي المفارقة ويكمل وحده ومعذور في هذه المفارقة والله أعلم.
5: نعم جزاكم الله شيخ سالم. وبقي معنا سؤالين من أسئلة السائل الذي كان يسأل في النخل المسجد.
1: كذلك يسأل في مسألة في الصدقة ويقول أنه بعض الإخوان المتصدقين يعطوننا بعض المال أو صدقات ويقولون أعطها المحتاج وقل له يدعو لنا، فما حكم هذا؟ هل يجوز له هذا أو لا؟ أو يعتبر هذا تمنن يعني من باب المنة؟
0: لا لا، ليس من باب المنة، هو الأحسن أن لا تفعل، كما يقولون إذا دعالك هذا الذي أعطيته تدعو له حتى لا ينقص من الأجر شيء، لكنه هو جائز. هذا أعطى فلان، هي فيها شائبة من هذا النوع، أعطى فلان وقلوا ندع لنا، ففيها فيها شائبة، لكنه هو حرام؟ لا ليس حرام والله أعلم.
1: وسؤاله الأخير قال شخص عليه لنا أجرة 3 أيام، قال وإلى الآن لا يريد أن يعطينا إياها هذه الأجرة، قال علما أننا بحاجة إلى هذه الفلوس، ما حكمه وما نصيحتكم؟
0: جاء في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم، وجاء في الحديث الآخر الصحيح أيضا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إذا كان هذا المكتري الذي هو استأجر هؤلاء الأشخاص قادر على إعطائهم الأجرة ولم يعطيهم الأجرة وقد حلت وقد استحقوها عليه وكان عن مماطلة منه فهو آثم، ولكن إذا كان لا، هو أخرها لأجل أن يكمل العمل، هم أكملوا العمل، قال إذا أعطيتهم العمل كما هو مشاهد إذا أعطيتهم الأجرة هم ما بيكملون العمل، فهو حبسها لأجل إكمال المتفق عليه، إذا كان هذا متفق عليه فيمكن أن يؤخرها لأجل أن يكملوا. أما إذا كان لا، قد استوفوا العمل كاملا أدوه على موجب الاتفاق الذي بينهم، فهم يستحقون الأجرة وليس له أن يؤخر عليهم إذا كان قادرا على ذلك. وأما إذا كان لا، هم أصلا ما قاموا بالعمل المتفق عليه، كان المتفق عليه أن يعملوا كذا وكذا فعملوا ليس بالضبط بحيث أنهم ما قاموا بالعمل فلا يستحقون الأجرة. ما واحد استأجر واحد أن يوصلوا إلى المكلة، أوصله إلى سيئون مثلا عبر المكلة سيئون، قال هات لي نسبة حقي من أنت ما الاتفاق اللي بيني وبينك لأن توصل إلى المكلة ليس إلى سيئون، فلا يستحق شيء من الأجرة ولا بعض حتى يوصله إلى المكان المتفق عليه. ولأن هذه المسألة من مسائل المخاصمة ومن شأنها أن يكون الحكم فيها قضائي، أحسن أن يرفع إلى مجلس الإفتاء وغيره لأجل السماع من الطرفين معا. هذا كلام واحد، ما ندري السبب الذي جعل المكتري يتأخر في دفع الأجرة، لكن لو كان على كل حال لو كان تأخره وقد استوفوا العمل كامل فهذا يعتبر حرام منه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله أفرض ذنوبنا سعيبنا سعين مطلوبنا اقضي حاجاتنا ورفع مكده وغضبه عنا ويحل علينا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا ويديم علينا فضله ونعمته ويغفر لنا والدينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا وعلى كل نية جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وما نواب السلف الصالح وإلى حضرة النبي.
1: الله
6: يا من يحب الله.
7: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
8: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
7: حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاتح أبواب القبول لمن أقبل عليه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد سيدي من توجه إليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار واقتفى حميد الآثار، صلاة يجمعنا الله سبحانه وتعالى بها عليه ويوصلنا بها إليه ويجعلنا بها ممن قام بحق الأدب واقفا بين يديه في لطف وعافية. أما بعد، فقد انتهينا في تذاكرنا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية في الحديث الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسبق معنا كلام عن عظمة هذا الحديث ومكانته في الدين، وأنه أصل أصيل تنبني عليه كثير من الأبواب والمسائل. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما نواه العبد يدركه وما لم ينوه لا يحصله. واستثنوا من هذا بعض الأعمال لا ينويها الإنسان ويحصل له أثرها وتترتب عليها الآثار وإن لم ينويها، مثل الوضوء من الصبي المميز إذا وضأه وليه لأجل الصبي غير المميز إذا وضأه وليه لأجل الطواف، فإنه يصح ذلك الوضوء وإن لم ينويه الصبي. استثنوا مسائل قليلة، وإلا في الأصل أن ما لم ينويه الإنسان لا يحصله، وما نواه يحصله. ولو خلط الإنسان في عمله بين نية دنيوية وبين إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فهل يثاب على العمل أو لا يثاب على العمل؟ إن كان العمل الذي يعمله من أمور الآخرة وخلطه بباعث أو بغرض دنيوي، مثلا يغتسل للجمعة وبنفس الوقت نوى التبرد لأنه يشعر بالحر، الغسل لأجل الجمعة عبادة، الغسل لأجل التبرد عادة، أمر دنيوي. مر بالمسجد فدخل ونوى الاعتكاف وأراد بنفس الوقت أن يرتاح من تعب المشي، فالجلوس بنية الاعتكاف عبادة والجلوس بنية الاستراحة أمر دنيوي. مثلا سافر للحج وأراد التجارة، الحج السفر له عبادة والتجارة السفر لها عادة، فهل يثاب على هذه العبادات إذا شابها بباعث دنيوي أو لا يثاب؟ إذا شاب العبادات باعث دنيوي، فإن كان هذا الباعث الدنيوي هو رياء بأن أراد مع العبادة مكانة في قلوب الخلق أو ثناء منهم فلا ثواب له أبدا. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. واضح ولا لا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إذا كان الباعث الذي اقترن بالعمل الأخروي هو باعث رياء فلا ثواب فيه بنص الأحاديث، كان ينوي بالصلاة أداء ما فرضه الله عليه ويريد أيضا معها أن يرى بين الناس مصليا ويذكر بينهم بالصلاة، يعتاد المساجد ليحصل الثواب الوارد في تردد عليها وليشهد له بكثرة الملازمة للمساجد بين الناس يظن به الخير، وهكذا. إذا كان هذا الباعث يدفعه نحو العبادة أيضا مع العبادة فهذا هو رياء المبطل للعبادة. لكن إن كان الباعث الذي يصحب العبادة ليس باعث رياء، إنما باعث دنيوي عادي مثل هذا الذي ذكرناه، يغتسل للجمعة وليتبرد ويعتكف ليستريح من تعب المشي ولينال ثواب الاعتكاف، الباعث الدنيوي الذي اقترن بالعبادة ليس هو رياء، ليس هو الفعل لأجل الناس، لا لا، أمر دنيوي يخصه، بيرتاح لما يعتكف، بيتبرد لما يغتسل، بيتاجر لما يحج، هذا الباعث الدنيوي غير الرياء. إذا اقترن بالعبادة فهل يثاب صاحب هذه العبادة عليها أو لا؟ ثلاثة أقوال. العز بن عبد السلام قال: أيضا لا ثواب ما دام شابها شائب دنيوي. والإمام الغزالي قال: ننظر في الباعث، أي الباعثين أغلب؟ إن كان الغالب يعني الدافع له الأقوى هو الباعث الأخروي فيثاب بقدر الباعث الأخروي، وإن كان الغالب هو الباعث الدنيوي
والباعث الأخروي أضعف أو تساوي فلا ثواب. وشيخ ابن حجر الهيثمي رحمه الله قال ما دام أن الغرض الدنيوي ليس هو رياء فيثاب بقدر الباعث الأخروي ولو كان قليلا. وفضل الله تعالى واسع، واضح ولا لا؟ هذا فيما لو كان مراده من العمل باعث دنيوي. إذن فإذا أراد من العمل الثواب من الله تعالى فهو مخلص، إن اقترن بالعمل طلب المكان عند الخلق المحمدة أن يرى بينهم فلا ثواب قطعا، بل هو آثم برياء. إن أراد مع العبادة أمرا دنيويا ليس هو الرياء، إنما أمر دنيوي يخصه هو، فهذا هو فيه ثلاث الأقوال التي ذكرناها، هذا هو الذي فيه ثلاث الأقوال التي ذكرناها. أما إن كان مراده من الثواب على العمل أن يحصل له من الله تعالى فهو مخلص، ولا يلزم أن يكون مراده مرادا أخرويا، حتى لو أراد بالعمل مراد، يعني لو بعثه على العمل باعث دنيوي ولكنه مطلوب له من الله تعالى لا من الخلق، فهو داخل في دائرة الإخلاص، وهو أدنى مراتب الإخلاص. هي ثلاث مراتب للإخلاص، أعلاها أن يفعل الطاعة والعبادة لأجل الله تعالى لأنه مستحق لها وطلبا لرضوانه جل وعلا. أقل من هذا أن يفعل العبادة لينال الثواب، يسمع أن العبادة دي من جاب كذا كذا من الذكر الفلاني يحصل كذا كذا قصر في الجنة، تشجع الرجال وراح جاب له جاب الذكر، يرجو ثواب أخروي. الذي بعثه على هذه العبادة جزاء أخروي، نعيم أخروي، علم أنه مرتب على هذه العبادة فبعثه ذلك لطلبها، هذا أيضا مخلص. أدنى مراتب الإخلاص أن ينوي أن يريد من وراء العبادة ثمرة دنيوية ولكنه لا يريدها من الخلق، يريدها من الله، سمع أن صلاة الضحى تزيد الرزق قام راح يواظب على صلاة الضحى، مراده من صلاة الضحى يحصل الرزق، بس يحصله من؟ من الله. فالمقصود له من هذه العبادة دنيوي لكنه مطلوب له من الله، إذن هو داخل في الإخلاص أيضا. هذه مراتب الإخلاص الثلاث كلها داخلة في الإخلاص، أن يريد وجه الله لأنه مستحق للعبادة ويطلب رضوانه، أو يريد ثواب أخروي، أو يريد ثواب دنيوي لكن من الله، هذا كله إخلاص. أما لو اقترن بالباعث على العمل إرادة ثواب دنيوي من الخلق هذا هو رياء، أو إرادة حظ دنيوي ليس من الخلق إنما أمر دنيوي ليس هو رياء، فهذا هو فيه الخلاف الذي قدمناه. نعم، فمن طلب وجه الله سبحانه وتعالى أثيب بالفعل الذي يفعله، ومن خلت يعني أفعاله عن الباعث الأخروي لا يثاب عليها. العادات إن فعلها على سبيل العادة لا ثواب فيها، وإن فعلها على سبيل العبادة وابتغاء وجه الله تعالى يثاب عليها. نعم، قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت، هذا تفصيل بعد الإجمال، أول أجمل صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال عموما بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد ما جاب القاعدة الكلية يأتي بمثال للتوضيح. فمن كانت هجرته، ضرب المثل بالهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طب اختار الهجرة، لماذا اختار الهجرة فمن كانت هجرته إلى الله؟ قالوا لأن سبب هذا الحديث فيما اشتهر بين الشراح أن الصحابة رضوان الله عليهم هاجر واحد منهم من مكة إلى المدينة، وكان باعثه على الهجرة أنه أحب امرأة يقال لها أم قيس، فسمع أنها هاجرت وأنه لا سبيل للزواج منها إلا إن هاجره أيضا إلى ليه؟ إلى المدينة، فذهب وهاجر إلى المدينة مع الصحابة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض بحاله تحذيرا للصحابة من مثل ذلك، قال ومن كانت هجرته إلى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إذا كان. هذا هو السبب في ذكر الهجرة في هذا الحديث، لأنها هي لأن السبب الباعث لورود الآن، لأن سبب ورود الحديث متعلق بالهجرة هكذا. وهذا كان يسمى مهاجر أم قيس، هذا الذي هاجر لأجل هذه المرأة. فما دام أن باعثه هو الزواج منها، ثوابه من الهجرة هو أن يتزوج منها كما قال، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى له أبيات يصف فيها حال كثير من طلاب المدارس الحكومية
الذين لا هم لهم من الدخول في الدراسة إلا نيل الشهادة التي تمكنهم من تحصيل المال وتيسر لهم الوظيفة، ولا يوجد لديهم باعث أخروي يبعثهم على تحصيل هذه العلوم، همهم منها أن ينالوا شهادة أيا كان، بالغلط، بالصح، بالغش، بأي حاجة. فيقول طالب قال لي مرادي الشهادة، أنا أريد له الشهادة، قال فعجبت وما فهمت مرادا، قلت خير الكلام هي شهادة لا إله إلا الله، قال لا لا، قلت فالقتل في الجهاد سعادة، إن يكن مخلصا لنصرة دين الله ليس له سواها استفادة، قال لا لا، فقلت فالموت في الغربة أو نحوها يكون شهادة، قال لا لا، فقلت ما هي يا هذا، فقال البطاقة المعتادة، فلها تبذل الألوف، فمن يبذل ينلها ولو قرين الوسادة. قلت كيف الدروس، كيف سلوك الراغبين فيها، وكيف العبادة؟ قال ضد الذي عليه مضى الماضون، أهل التقى وأهل الزهادة، الذين ارتقوا المعالي يحتاطون للدين، خائفين فساده، يهجعون من الليالي قليلا، تتجافى جنوبهم للعبادة. نحن لسنا كهؤلاء، ولكننا على منهج حديث الولادة، فلنا عطلة مع كل فصل، ولنا كم قعادة ووسادة، وإذا الليل جدنا قمنا إلى الأفلام نقضي النشاط لا للعبادة. ثم يقول فيها أيها الطالب الذي يبتغي التوظيف طبقا لما حوته الشهادة هجرة مثل أم قيس، فخذ أجرك منها فلن تنال زيادة، هو تعب السنين ذا كله، خذ ثوابك منه. فلا ينبغي أن تجد أمامك السبيل لأن ترتدي مراتب القرب من الله وتنال الثواب الأخروي من هذه الدراسة، ثم تحصر نياتك ومقاصدك فيها على أمور دنيوية تافهة لا تنفعك إلا في هذه الحياة الفانية. ولا يدري من يبذل هذه السنوات لأجل المنافع المادية فقط، هل يصل به العمر إلى حد نيل الثمرة المترتبة على هذه الشهادات من الدنيا أو لا؟ نعم. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قالوا كيف يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ الشرط يجب أن يكون مخالف للجزاء، يعني مثلا من عصى عوقب ومن أطاع أثيب، أما لو واحد قال من عصى عصى ومن أطاع أطاع، تكرير الكلام ذا، إن جئت عندي فقد جئت عندي، طيب معروف عرفنا من الشرط أن جئت عندي، كيف يكون الجزاء نفسه؟ ليش فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله، طيب ما هو ذا نفسه؟ قالوا لا، هو وإن كان الشرط موافقا للجزاء لفظا لكنه ليس موافقا له معنى، المعنى يختلف. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فمن كانت هجرته إلى الله قصدا ونية ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فهجرته توصله إلى الله ورسوله، فهجرته هذا منتهاها إلى الله ورسوله. وهذا فيه تنبيه عظيم على عظمة جزاء من يخلص لله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول يكفي من يخلص جزاء على إخلاصه أن يكون عمله إلى الله ورسوله، هذا يكفي. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. فلهذا جعل الشرط هو نفس ليش نفس الجزاء في حيث اللفظ، ولكن المعنى يختلف. فمن كانت هجرته إلى الله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فهجرته إلى الله ورسوله يعني منتهاها وغايتها إلى الله ورسوله. وهذا فيه تنويه بمكانة من يأتي بيت الضيافة أو قصر الملك وهو يقصد الملك، وأنه خير ممن يأتي يقصد كسرة يأكلها من مائدة الملك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تخيل أحسن ما يقول فهجرته إلى الثواب ولا والأجر، لا ماذا أعظم، فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها
شبه نيل الإنسان لمراده من الدنيا بالسهم يصيب الغرض، فمن كانت هجرته للدنيا ومن كانت للدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، هذا من ذكر الخاص بعد العام، دنيا يصيبها هذا عام في كل أمور الدنيا، أو امرأة ينكحها هذا خاص، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا أيضا الشرط هو نفس الجزاء، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وما الذي هاجر إليه؟ دنيا يصيبها امرأة ينكحها، فكأنه قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. أيضا هو وإن كان متفقا الشرط مع الجزاء لفظا لكنه يختلف معنا، المعنى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي من حيث القصد والنية، فهجرته إلى ما هاجر إليه من حيث الثواب والغاية، ما معه إلا ما هاجر إليه. ولماذا لم يعد الشرط بلفظ الجزاء كما فعل في الأول؟ في الأول قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني الله ورسوله، لا أعادها بلفظها فهجرته إلى الله ورسوله. لكن في الثانية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، ما عاد عادها بلفظها، ما عاد قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة. لماذا لم يجري على النسج الذي جرى فيه على الشطر يعني في في في في الشق الأول؟ قالوا هناك أعاد لفظ الشرط بنفسه وهو فهجرته إلى الله ورسوله، أولا تبركا بذكر اسم الله يذكره مرتين، لو قال فهجرته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه يكون ذكره مرة واحدة، فأعاده للتبرك بذكره فهجرته إلى الله ورسوله، وللتعظيم وللتلذذ بذكر اسم الحق سبحانه وتعالى، وللتنويه بمكانة من يقصد وجه الله، وأن من قصد وجه الله فهو إلى الله وعمله إلى الله، هذا أعظم مما يعني فيه إشعار بعظمة قصد المخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. وفي الثاني لا ما أعاد بلفظه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، لا ما رجعه فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لحقارة الدنيا وأنها لا تستحق أن تكرر في الكلام، لأنها ينبغي أن تترك عملا وقولا إلا بقدر الحاجة، خلاص حصلت الحاجة ذكرها مرة خلاص حصل المقصود، ثاني مرة كنا عنها بس. فمن كانت ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما دام حصل المقصود بذكرها مرة واحدة بالمرة الثانية يكني عنها ولا يعيدها بلفظها، واضح ولا لا؟ ولأن في العدول عن ذكرها مرة أخرى أبلغ الزجر في السعي إليها وفي قصدها، فكأنه يقول إذا كانت الدنيا تترك حتى في الكلام إلا بقدر الحاجة فكيف ينبغي أن تكون باعث لك على عمل من الأعمال الصالحة؟ فمن كان لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، ففيه إشارة إلى تحقير الدنيا حتى ما أعادها بلفظها، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي هذا أن الإنسان لا يذكر الأشياء الدنية إلا بقدر الحاجة ويكني عنها ما استطاع، ولا يأتي بها بألفاظ صريحة إلا بالقدر الذي يفهم الغرض ويوصل المقصود، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني إلى الشيء الذي هاجر إليه. ثم الهجرة هذا عمل ليس من الطاعات المحضة المتعبد بها في ذاتها لأنها عبارة عن سفر، فلماذا ذم من سافر يقصد الزواج أو يقصد، هو ذمه عليه الصلاة والسلام لا لأنه كل من أراد أن يسافر إلى دنيا أو يسافر بيتزوج فهو مذموم بدليل هذا الحديث، لا ليس كذلك. طيب هذا الحديث ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، فيه ذم لمن يسافر لأجل زواج أو لأجل تجارة أو لكل هذا للدنيا، هذا ذم في الحديث المهاجر للدنيا لأنه أنشأ هجرة يظهر منها للناس أنه يريد وجه الله وهو يستبطن في داخله باعثا دنيويا، لأن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، لأن الهجرة الشرعية هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوفا من الفتنة وحفاظا على الدين،
هذه هي الهجرة. فالهجرة في ذاك الوقت كانت من شعائر الدين.

الصحابة كل من تمكن منهم من أن يهاجر وجب عليه أن يهاجر، لأنه في بلد لا يتمكن فيها من إقامة الشعائر، فهو في هذا الظرف سافر ومع المسلمين، وكان يظهر من قرائن الأحوال أنه يريد السلامة بدينه، والباعث الذي يستبطنه بداخله باعث آخر، فاستحق الذم من هذا الوجه. وإن كان كل من يفوت على نفسه إرادة وجه الله من الأعمال التي يمكن أن يبتغى بها وجه الله يمكن أن يذم أيضا، لكن الذم هنا بالخصوص جاء من هذه الجهة، من جهة أن هذا المهاجر كان في هجرته إظهارا لإرادة الخير والحفاظ على الدين والعمل بالواجب، وفي باطنه هو باعثه كان أمرا دنيويا، باعثه كان أمرا دنيويا. نعم، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهكذا قس على هذا كل ما تفعله من أفعال. لماذا تأكل الطعام؟ أنوي به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنوي به استبعاث الشكر لله تعالى من قلبي عندما أذوق نعمه علي، فأنت بطعامك تنال هذا وتصل إلى هذا. أو لماذا تأكل؟ حتى تذهب ألم الجوع، ذهب ألم الجوع، هذا هو الذي معك من الطعام. وقل مثل هذا في المنام، وقل مثل هذا في الكلام، وقل مثل هذا في السفر، وقل مثل هذا في فلهذا يحرص المؤمن على أن يستكثر من النيات الصالحة، وأن يجعل له في كل عمل يزاوله نية صالحة. وكان يربى على هذا الناس من صغرهم، فإذا بعث الوالد ابنه ليقضي له حاجة يأتي بها من السوق أو من محل، يقول إذا خرجت فلقيت في الطريق أعمى يحتاج إلى من يقوده فخذ بيده وقده، وإذا وجدت باب مسجد مفتوح يخشى من دخول الدواب فيه أو القطط أو كذا وتلوثه فرد الباب، وإذا كذا وإذا كذا، فيخرج الولد معه نية الوصاة ثلاث أربع خمس نيات صالحة إلى جوارها، فيخرج وهو مريد لهذه الأعمال الصالحة، لو أنها تأتت له لفعلها فيثاب، فيخرج بثواب كبير بثواب عظيم، غير ثواب الإعانة لأهله على قضاء حاجته. واضح ولا لا؟ والذي يفوت على نفسه يفوت على نفسه الخيرات. وقد جاء في حديث رواه الدارقطني بإسناد حسن عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة اكتبوا لعبدي ثواب كذا وكذا، فيقولون يا رب إن لا نجده في صحائفنا، فيقول إنه نواه إنه نواه، والنية من الأمور القلبية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي مما لا يتصور فيه رياء أصلا، لأنه لا مجال لاطلاع المخلوقين عليه، وإنما هي سريرة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا للإخلاص لوجهك الكريم، وأكرمنا بإفراد القصد وإخلاصه لوجهك في كل أفعالنا وفي كل شؤوننا وفي كل أحوالنا، وثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما ننوي، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، واجعلنا من عبادك المخلصين الفائزين منك بحقيقة الإخلاص وبنور الإخلاص وبسر الإخلاص، واحفظنا اللهم من كل سوء أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة إلى

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في كل مكان، أخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في برنامج دلوني على السوق. أخي معمر، دلوني على السوق والله معلومة كبيرة، اسم مرة كبير والله وشغل مرة كبير. اللقاء الماضي كنا بنتكلم على أحد أركان تطوير الذات، وإحنا نقول لكم الأركان تطوير الذات هي أربع أركان، قلناها أركان تطوير الذات أربع أركان. الركن الأول
2: معرفتك لنفسك،
1: معرفتك لنفسك، والركن الثاني
2: تجيد مهارة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين.
1: الآن إحنا تكلمنا تواصل مع نفسك، إنه الواحد يتكلم مع نفسه، التواصل مع الآخرين، كيف توصل للزبائن لو كنت أنت مسوق. وذكرت أنا في آخر ثواني من الحلقة الشباب الرائعين المبدعين الممتازين اللي قاعدين بيمشوا على الجمر، يقعد على الرصيف ما بيوسخ الرصيف، بالعكس ناس مرة مرتبين، ناس مرة يعني ما شاء الله يبيعك الشاهي، حط لي بلاستيكة هي مصنوعة برا أكيد، بس إنه طريقة حلوة، صرت أنا شايل الشاهي ومرتاح انبسطت. هو درس الشخص هذا تواصل مع الآخرين ودرس احتياجاتهم ووصل لهم.
2: مظبوط.
1: الآن لك الكلام أخي معمر.
2: أنا بس في حاجة بس بضيفة على نقطة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، هي طبعا أنت بتعرف معرفة مشاعرك، أنك أنت إيش الشيء اللي بيجذبك، إيش اللي بيشده وما تريد. فزي أنت ما قلت حلو الواحد لما نخلو مع نفسه ما فيها شيء. أنا جاتني فرصة نتقابل وأنا أفتخر بدها مع الشيخ جاسم المطوع في مكة، فكان بيقول لي إنه الواحد لازم له يكون له خلوة، لازم له يكون يجلس مع نفسه يحاسب نفسه. يعني قال لي كلمة جدا جميلة، حاول إنك أنت تجيب ورقة يوميا في نهاية يومك، حاسب نفسك، أجلس أتواصل مع نفسك، إيش سويت، إيش عملت، إيش الشيء الصح، إيش الشيء الغلط. ويا أخي ما يضر، ما فيها حاجة. أنا بقول هذا الشيء لنفسي وليك الشيخ حسن وكل المستمعين من بابين شابات
1: الواحد لازم دائما يقعد مع نفسه،
2: ما فيها شيء. وطبعا بعد ما يحط هو ايش اللي بالضبط، طبعا احنا عارفين ايش، عرف قدراته وحط ايش اللي يبغاه، كيف يوصل هذا الشيء للآخرين. يا اخي يمكن يكون التواصل مع الآخرين في حدود منطق معين، يعني ما بين امه وابوه واخوانه وجيرانه، يعني ما اقول لك مجتمع مصغر وبعدين يكبر في مليون طريقة وطريقة وطريقة، تمام؟ بس الأهم حاجة
1: التواصل مع الآخرين، التواصل مع الآخرين.
2: ايوه يعني عدم ال
1: بس لحظة أنا هقول لك شيء مهم.
2: تفضل.
1: من ضمن أركان التواصل مع الآخرين فهم الآخرين، هذه مهم.
2: هذا أساس. لأنه هي نحن ما ترى ما كملنا آخر شيء على الآخرين. الآخرين أنت لازم توصل أنت إيش تبغى، ولازم تفهم الآخرين يعني
1: تشربوا
2: بالضبط، وبناء عليه تعرف كيف توصل معلومة. ده
1: هو ده، أنا قلت لك أنا أبغى أشرب شاهي من غير ما ينكب علي،
2: هذا هو خلاص. أنا فاهم أنا إيش طلبك وبسوي لك.
1: جاب لي بلاستيكة صدت فيها كاسة الشاهي الورقية وأنا شربت الشاهي أنا مرتاح. هو فهم الآن. اللي بيصنع السيارات بيفهموا كيف الناس إيش يبغى في السيارة، يبغى جي بي إس، يبغى يجاوب على الجوال وهو بالبلوتوث،
2: لأن المنافسة كل مالها بتتغير يا شيخ حسن. يعني بهذا فأنا لازم يكون عندي تميز، لازم يكون عندي شيء مختلف. أنت بتشوف كذا حلاق في شارع واحد، بس أنت بتروح للحلاق معين أنك أنت هذا فاهمك وأنت فاهمه وهو عارف إيش تبغى وأنت عارف إيش، فخلاص أنت برتاح له. يمكن ما في فرق. انا طالع ده اقول لك لا ما بروح لده. يعني اديك مثال بسيط مره، انا حصلت لهذه القصه وانا في امريكا. اضطريت انه اسافر من مدينه لمدينه، راحت علي الطياره. وصلت على الكاونتر قالوا لي والله الطياره راحت في امريكا. اللي حصل انه قلت لهم في طياره، قالوا لي بعدها بساعتين. قلت لهم طيب شكرا، فجلست. وانا كنت زعلان من الضايق، انتبه لي انه انا زعلان من الضايق المندوب اللي من شركه الطيران، عدم ذكر اسامي. اللي حصل لما وصلت على المدينه الثانيه، خلاص انا قلت الحمد لله هذه غلطتي وخلاص. ركبت الطياره بعدها بساعتين، وصلت على المدينه الثانيه، لقيت واحد مندوب ماسك ورقه كاتب اسمي، قال لي انا بقابلك. جيته خير، مين انت؟ قال لي انا من شركه طيران كده كده، سمعنا انه انت متضايق مننا. قلت له انا لا اتضايقت ولا حاجه. قال لي لا انت متضايق مننا وحصل موقف منك انه شافتك المندوب اللي هناك فادتنا خبر، فنحن ايش
1: اللي مضايقك،
2: انا اللي غلطان وانا اللي جيت متاخر، بس انا ايش عندك، هذا هو تواصل. انا ما بخسر الرجال ده، فانا بحاول انه ايش اكسب. طبعا رجال ما قصر، جلس معايا اداني كذا اوبشن خلاني اقتنع انه انا لو ابى افكر اروح طيران ثاني حروح معهم، مع ان انا كانت زياره عائليه لاخويا وحصل ده الموقف.
1: انا حقول لك برضو ما دامك انت جبت القصه دي انا حقول لك قصه حكاها لي هي احد الناس. قال كانوا مسافرين في قطار من مدريد لقرطبه،
2: سبحان الله
1: إيه؟ بيروح يزور أيه؟ قرطبه أيه؟ قرطبه مليانه تاريخ في أيه؟ اسبانيا
2: ما يعني. انا عشان كده بقول لك سبحان الله يعني هذه امنيه نروح
1: تفضل. حلو حلو. فركب القطار وعندهم هناك الجماعه القطارات الاوروبيه مره دقيقه في الاوقات يعني ما عندهم لعب. فوصلوا، انطلق القطار متاخر شويه، المهم وصلوا قرطبه متاخر على إيه؟ المواعيد اللي هم كاتبينها.
2: مزبوط
1: تصور اعلنوا في الميكروفون حق القطار وهم جوه القطار قبل لا يوقف القطار ونزلوا يعني اللي هو خلاص قربت رحلته، قالوا يا جماعه الخير احنا شركه القطارات اخرناكم مثلا لنفرض 10 دقائق مثلا يعني ونحن نتاسف منكم جدا جدا جدا وسوف نعطيكم الان خدمه مره حلوه. كل الركاب على الطياره القطار ده يروحوا للكاونتر وياخذوا تذاكرهم يرجعوا فلوسهم زي ما كانت الرحله مجانيه، احنا بهدلناكم واحنا ندفع فلوس كل واحد يروح ياخذ. لفرض انه كل واحد دفع تذكره 100 يورو حيروح ياخذ 100 يورو من الكاونتر ويركب التاكسي ولا ويروح يعني هم الان مو اشتروا ولا الزباين، خلوا الزباين.
2: انا لو بفكر اطلع على طيار يعني لو بفكر اطلع على قطار حطلع على هذا بدل ما اطلع طيار. وهو نفس الموقف اللي سري وانا متاكد ان في ناس كثيره بتصير بنفس الموقف. فهذا اهم حاجه ان التواصل الفعال هذه شيء اساسي.
1: مع بس احنا ترى تكلمنا على شركات ما تكلمنا على افراد.
2: هي ما هذا بالضبط، نحن ادينا مثال على شركات تتفق معك.
1: طب انا كفرد كيف انا اتواصل معك يا معمر؟ انت اخرين انت مش انا انت اخرين انا كيف اتواصل معك واريحك؟
2: اقول لك كيف، هي على حسب انت ايش فكرتك. هل هي فكرتك كبزنس؟ هل هي فكرتك كشخص؟ يعني أمديك مثال بس مرة بسيط، أوكي؟ أنا أديلك أنت نفسك، أنت المثال عليك أنت. أنت توصلت مع قلت لي في فكرة دلوني على السوق، خلينا نسويها مع بعض، وعرفت كيف توصل لي الفكرة، أقنعتني فيها، أقتنعنا أنه أنت مع بعض سويناها. فهذه اللي هي كده، هذه هي بالضبط. ما يعني أتكلم على بزنس.
1: أنا أقنع الآن أحد الأشخاص، أقول له يا أخي الكريم، ليه ما أنا وياك نفتح مشروع مصنع؟ وأقنعه وأجيبه وأوضح له قيمة المصنع وفوائد المصنع
2: وهذه الدراسات يعني يبغى لها شغل كثير
1: يعني لكن شوف شوف يقال مثلا أنا سمعتها من حقون الجماعة المحاضرات يقولوا أنه اللي صنع ميكي ماوس جاب الفار ووراه لمرته وقال لها الفار ده حيخلينا أغنية، قالت له أتمنى أنك ما قلت الكلام ده لأحد غيري، يعني هي تضحك عليه. وفعلا الفار هذا الميكي ماوس سوى ملايين يعني.
2: أما هذه هي مثلا هذا مثال على اللي أنت تقوله.
1: طيب إحنا علشان لا يأخذنا الوقت بسرعة نبغى نلوم في ثواني وندي المقدم للحلقة الجاية.
2: طبعا إحنا الحلقة الجاية حنتكلم على مهارات الاستقلال المالي، إنه لديك الموارد المالية من دون ما تحتاج لأحد. طبعا
1: نوقف هنا عشان أنا إخوتي وأخواتي في كل مكان، الله يسعدكم ويحفظكم ويوفقكم، قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. نلتقي في اللقاء القادم في الاستقلال المالي، قضية كبيرة جدا، ربنا يسعدكم، في أمان الله.
0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال هذه التأملات في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نزال في حديث أم زرع الذي أورده الإمام الترمذي في باب سمر رسول الله ومؤانسته لزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث استمع لها وإلى حديث النسوة عن أزواجهن. وتأملنا في مجلسنا الماضي حديث التسع النسوة، وها نحن نكمل فوائد هذا الحديث لنرى أن العاشرة تقول: زوجي مالك، أي عنده شيء عظيم يمتلكه. وما مالك؟ أي ما الذي يملكه؟ مالك خير من ذلك، خير مما يجول في أذهانكن، أو ملكه خير مما ذكرت المرأة التاسعة عن زوجها، أو ملكه خير مما أصفه لكن الآن، كأنها تشير إلى أن له خيرات كثيرة وأنها ستقتصر على بعض ما لديه. قالت له: إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. المسارح الأمكنة التي تذهب إليها الإبل لترعى، ووصفها للإبل بأنها قليلة المسارح إشارة إلى أن الرجل كثير الأضياف، فلذلك يستبقي من الإبل في المبارك حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه إكراما لأضيافه. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، وآلة من الآلات التي يضرب بها، ربما كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف إليه. والمعنى أن هذه الإبل إذا سمعت صوت هذه الآلة تأكدت أنها سيذبح منها عدد إكراما لهؤلاء الضيوف الذين قدموا. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، ذكرته بكنيته، إشارة إلى مكارم هذا الزوج وفضائله المتعددة التي ستذكر هذه الزوجة بعضها. وما أبو زرع؟ جاءت بهذا الأسلوب تمهيدا لما ستقوله عن زوجها: أناس من حلي أذني. أناس من النوس، وهو حركة كل شيء متدل، يقال أناس إذا حرك، تعني أنه قدم لها من الزينة ومن الحلي ما تضعه في أذنيها. وفي هذا إشارة إلى أنواع الحلي التي كان يغدق عليها زوجها من كرمه، وملأ من شحم عضدي، أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى أن جسمها أصبح صحيحا متغذيا. وخصت العضد بالذكر لأنه أول ما يقع عليه النظر، إذا كان العضد سمينا فهو دليل على أن الجسم كذلك. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ووسع علي وأترفني في البيت، وجدني في أهل غنيمة بشق، تعني أنه وجدها في أهلها وليس إلا عندهم اليسير من الأغنام، بل هم في جهد وتعب، فجعلني في أهل صهيل، فنقلني من هذه الحال حتى أصبحت في أهل خيل وفي أهل خيول. وأطيط هي المراحل التي تكون على الإبل الرحال، وهو دليل على كثرة الخيرات التي تحمل عليها. ودائس، أي عنده من يحصد الزرع من القمح والذرة والشعير وغير ذلك، ومنقٍ، وعنده أيضا من ينقي الحبوب، فهو عنده خدم وعمال ومزارعون. فعنده أقول فلا أقبح، أي لي مكانة ومنزلة، لذلك أتكلم فلا يهينني أحد أو يسيء إلي إنسان. وأرقد فأتصبح، أي أنام وأتصبح في أمور طيبة. وأشرب فأتقمح، أي أشرب ما شئت من الشراب حتى أرتوي. قولها أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، أي أحمالها وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة، فهو دليل لكثرة أمتعتها. وبيتها فساح، أي بيتها واسع كبير. قولها ابن أبي زرع، كما فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه، تعني أن مضجعه الذي ينام فيه من في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة وهي الأنثى من أولاد المعز، تعني أنه قليل الأكل، والعرب تمدح بذلك. قولها بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، أي هي بنت مطاوعة، أخلاقها طيبة وجميلة، تطيع أباها وتطيع أمها. ملء كسائها، أي ليست هزيلة، فلذلك تملأ لباسها لكونها منعمة مرفهة. وغيظ جارتها لما هي عليه من خير ونعمة. قولها جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، أي خادمته، حميدة الصفات، طيبة الأخلاق، لا تنشر أخبار البيت ولا أسراره، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تفتش متاعنا وحاجياتنا ولا تأخذ منها شيئا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها معتنية عناية فائقة بنظافة البيت وترتيبه وتهيئته. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تبخض، أي خرج أبو زرع في يوم من الأيام في وقت يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، لقي امرأة جسمها ممتلئ ولها طفلان تحت خصرها يلعبان برمانتين، ففتنته المرأة وتعلق بها قلبه، فطلقني ونكحها، أي بعد ما كنت أعيش في هذه النعم طلقني لما فتن بتلك المرأة ونكحها. كانت أم زرع محبة لزوجها، ولهذا مع أنها مطلقة لم تذكر عنه إلا الأوصاف الحسنة الجميلة، وربما نسيت كثير من المطلقات الأوصاف الجميلة لأزواجهن، فلا تذكر إلا الجانب السيء. قولها فنكحت بعده رجلا سريا، أي شريفا، ركب شريا، أي فرسا عظيما، وأخذ خطيا، أي رمحا، فهو صاحب شجاعة ومقاتلة ومجابهة، وأراح علي نعما ثرية، أي أكرمني بحمر النعم، وأعطاني من كل رائحة زوجا، تعني أنه أكرمها وأحسن إليها، فلم يقصر معها في شيء. وقال كلي أم زرع، أي كلي ما شئت من الأطعمة، وميري أهلك، أي أعطي أيضا أهلك، فهذا يدل على أنه كريم معها ومحسن إليها وإلى أقاربها وأهلها، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، لو جمعت كل ما أعطانيه هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نلته من أعطيات أبي زرع، فهذا ثناء بالغ منها على زوجها السابق أبي زرع، ومدح عظيم له. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يتحدث هنا صلى الله عليه وآله وسلم عن جانب معين، وهو الحال الطيبة من الكرم والإحسان وحسن التعامل والمكانة التي كانت تجدها أم زرع قبل طلاقها من زوجها أبو زرع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والحديث أورده الإمام الترمذي هنا لبيان مؤانسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، سواء بمحادثتهن بما يؤنسهن، أو بسماع أحاديثهن، أو بالتعليق الجميل على حديثهن. فصلى الله وسلم على سيد الخلق، وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الأخلاق الحميدة الذي كان خلقه القرآن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بهم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
1: هي ابنة أكرم بني البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وابنة سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نشأت وترعرعت في بيت النبوة الكريم، وشهدت تلك الأحداث الجسام التي رافقت نزول الرسالة السمحاء، لكنها رغم كل مزايا ذلك الشرف العظيم في النسب والمكانة والبيئة، فقد عاشت حياة عاصفة موزعة بين مشاعر الإيمان بالهدى ونور الحق التي ملأت قلبها، وبين الارتباط بزوج أسرف زمنا طويلا في الضلالة ومحاربة الإسلام. إنها زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أو زينب الكبرى، كبرى بنات المصطفى وأولى ثمرات هذا النسل الكريم المبارك. كانت زينب رضي الله عنها الثمرة الأولى لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وترجح بعض المصادر أنها ولدت قبل البعثة النبوية باثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة. وقد استقبل محمد صلى الله عليه وسلم مولودته الأنثى بفرح عامر، ونحر الذبائح لذلك في وسط اجتماعي كان يعتبر الأنثى عارا ويسعى لوأدها. فقد كانت العرب في الجاهلية تئد ما تلد الأمهات من الإناث، فتدفن المولودة وهي حية على ما في هذا الوأد من وحشية. وقيل إن الوأد كان بقية عادة متخلفة من عبادة قديمة قدمت فيها الإناث قرابين إلى الآلهة، وقيل أيضا إنهم كانوا يئدون الزرقاء والبرشاء والكسحاء تشاؤما منها ويأسا في تزويجها وفيها عاهة. وآخرون وأدوا بناتهم خوفا من الفضيحة والعار، ومنهم من كان يئد بناته اتقاء لعار السبي أو الزواج من غير كف. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف هذه التقاليد، رغم أنه لم يكن قد بعث حينها ولم يكن قد نزل عليه الوحي، فقد كان في سلوكه وأبوته مثالا للرحمة والمودة وقدوة سامية بعثت لتتم مكارم الأخلاق. نشأت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم في بيت كريم، وعاشت هانئة برعاية أبويها حتى شبت عن الطوق، فبدت محط أنظار الكثير من شباب قريش لما عرف عن أبيها صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة اللتين اشتهر بهما قبل البعثة، ولما عرف عن أمها خديجة بنت خويلد من أصالة المنبت وعراقة النسب. وكان من بين من تقدموا لخطبة زينب رضي الله عنها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع الذي كان الأقرب إلى قلب السيدة خديجة لما عرف عنه من مكانة واستقامة وشجاعة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال:

قال عندما تقدم أبو العاص لخطبة ابنته: نعم الصهر الكفء. لكنه استمهله كي يعلن هذه الرغبة إلى ابنته، ولهذا خاطبها صلى الله عليه وسلم قائلا: بنيتي زينب، إن ابن خالتك أبا العاص بن الربيع ذكر اسمك. وتلبث الأب برهة يصغي، فلم يسمع سوى خفقات القلب الطاهر ودعوات الأم الطيبة. وعندئذ عاد إلى حيث ترك أبا العاص ينتظر، وصافحه مهنئا مباركا.

وبزواج زينب من أبي العاص بن الربيع في حدث أشاع البهجة في حياة مكة، ونحرت له الذبائح. تتخذ رحلة حياة زينب رضي الله عنها مسارا مختلفا، شكلت فيه البعثة النبوية حدا فاصلا بين زمنين. فقد عاشت زينب مع زوجها الذي امتهن التجارة في رحلات طويلة حياة سعيدة هانئة. لم يعكر صفوها سوى وحشة الفراق المؤقت حين يضطر الزوج للسفر في تجارته البعيدة. وقد أثمرت هذه الحياة الزوجية السعيدة ولدا هو علي بن أبي العاص، وبنتا هي أمامة بنت أبي العاص، وكانا أول حفيدين للرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما نزلت الرسالة وأوحي للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة، آمنت زينب بما أنزل على أبيها واتبعته. ولما عاد زوجها من رحلاته التجارية حدثته بما كانت تتحدث به مكة كلها قائلة: لن تدع كلام القوم يثنيك عن الحق، فأنا قد أسلمت. فقال أبو العاص: هل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك فما يحدث لو أني بقيت على دين آبائي؟ فهزت رأسها وهي تجيب: كلا يا ابن الخالة، بل رجوت أن تسبق إلى الإسلام كما سبق إليه من قومك عثمان بن عمك والزبير بن خالك. فأثنى موليا وخرج إلى دار الندوة، ثم آب إلى البيت في غسق الدجى ليقول لزينب رضي الله عنها: لقيت أباك اليوم في الكعبة يا زينب، ودعاني إلى الإسلام، ثم لم يزد. ومضت أيام كابدت فيها زينب رضي الله عنها مشاعر الحيرة والاضطراب تجاه موقف زوجها الذي حسم أمره أخيرا حين قال: يا زينب، والله ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إلي أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحد، لكنني أكره أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته. وهكذا ساق أبو العاص بن الربيع وراء عصبية الجاهلية، فأخذته العزة بالإثم بعيدا عن الإيمان برسالة الحق والتوحيد،

0: فيما بقي زوجها على عبادة الأوثان. وبسبب حب الزوج لابنة خالته فقد احترم ما تؤمن به، وعاش معها تحت سقف واحد تفصل بينهما مسافات من الهدى والضلال. وعاصرت زينب رضي الله عنها الأحداث الجسام التي مرت بها الدعوة من اشتداد أذى مشركي قريش إلى حصار بني هاشم إلى وفاة والدتها السيدة خديجة رضي الله عنها، وصولا إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة المنورة تباعا، وهي ترقب بقلب الابنة المؤمنة والزوجة المطيعة صراع المواقف بين الأب صلى الله عليه وسلم وبين الزوج، حتى كانت معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، حيث شهدت أرض جزيرة العرب أضخم مواجهة عسكرية بين المسلمين ومشركي قريش. وكانت ذروة تلك المواجهة وقوع زوجها الذي خرج لقتال أبيها ومن معه أسيرا بيد المسلمين. كان أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها ذا مال وفير، وقد أراد أهله أن يفدوه من الأسر بالمال، إلا أن زينب قررت افتداءه بقلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لدى زواجها من أبي العاص. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها رقة شديدة وقال مخاطبا أصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. فأطلقوا أبا العاص بن الربيع بعد أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا عليه بأن يخلي سبيل ابنته زينب رضي الله عنها لتهاجر إلى المدينة. وقد وفى أبو العاص بوعده عندما عاد إلى مكة المكرمة. إلا أن بعض مشركي قريش الذين كانت نفوسهم متأججة بالحقد بسبب الهزيمة المرة في معركة بدر وقفوا في وجه خروج زينب رضي الله عنها من مكة، وخصوصا بعد أن علمت هند بنت عتبة بالأمر، فراحت تؤجج في قريش نار الثأر وتغذيها بمشاعر الحقد والانتقام. ولهذا ما إن حان موعد السفر وقد ودعت زينب زوجها الذي حاول أن يتجلد، حتى خرج بعض مشركي قريش فأدركوا زينب رضي الله عنها وهي بذي طوى في أطراف مكة المكرمة. وقد اعترض طريقها هبار بن الأسود الأسدي وهي برفقة شقيق زوجها كنانة بن الربيع وروعها بالرمح. وقد جن حزنه على إخوة له ثلاثة صرعوا جميعا يوم بدر، الأمر الذي أعيا زينب رضي الله عنها وأصابها بالهلع. إلا أن شقيق زوجها حال دونها ودون أذى المشركين قائلا: لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتراجع المطاردون، وقف أبو سفيان بعيدا يخاطب الكنانة بن الربيع بحنكته ودهائه: إنك لم تصب يا ابن الربيع، خرجت بالمرأة علانية على رؤوس الناس، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا. والعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا فألحقها بأبيها. ولم يرضى الكنانة بن الربيع أن يعود بزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتسلل بها سرا، لولا أنه رآها تنزف دما وقد طرحت جنينها، فعاد بها إلى مكة حيث بقي زوجها أبو العاص إلى جانبها يرعاها، وقد أشفق عليها مما أصابها من الروع والهلع. والتحقت زينب رضي الله عنها بأبيها صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد أن تعافت مما ألم بها، وساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل ابنته أن يعلم ما كان من أمر الرجلين اللذين روعاها واعترضا طريقها بقسوة فأهدر دمهما. ومرت السنوات وتتالت المواجهات والمعارك بين المسلمين ومشركي قريش، إلا أن أبا العاص لم يشارك في أي منها، حتى كان العام السادس للهجرة حين كان عائدا من تجارة له في الشام، فاعترضته سرية من 170 رجلا من المسلمين يقودهم زيد بن حارثة، وقد استولى المسلمون على القافلة، إلا أن أبا العاص تمكن من الهرب ولجأ متخفيا إلى حيث تسكن زينب في المدينة المنورة. ولم تصدق زينب عندما سمعت صوت زوجها وظنت أنه قد جاءها مسلما، أنه روى لها قصته وما حدث لقافلته التي كان عائدا بها الشام، وطلب منها أن تجيره. وأدخلت زينب زوجها أبا العاص ثم قامت إلى الباب وصاحت بأعلى صوتها: يا أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. ووصل صوتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في المسجد يصلي صلاة الفجر، فقال مخاطبا صحبه الذين سمعوا ما سمع: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. ثم أضاف بعد صمت قصير مرسخا تقاليد الشهامة والمروءة: التي أعلى من شأنها الإسلام. إنه يجير على المسلمين أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على ابنته، وعندها ابن خالتها، فما كادت أن تراه حتى قالت ضارعة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. ورنا الأب الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ابنته في عطف وتأثر، وطلب منها أن تكرم مثواه، لكنه حرمها كمسلمة على زوج مشرك قائلا: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. ورد الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أموال تجارته، وأخلى سبيله، ومضى بقافلته إلى مكة المكرمة، وهو يعتزم أمرا، حتى إذا ما أدى لقريش أموال تجارتها وقف وصاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فأجال بصره فيهم ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. وانطلق مستقبلا دار الهجرة، ضاربا مثلا عظيما في أداء الأمانة، في واحدة من أنبل صور إعلان الدخول في الإسلام. وأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا العاص زوجا لابنته زينب رضي الله عنها بعقد نكاح جديد، ليلتم شمل زوجين طالما تفرقا، وباعدت بينهما المواقف والأقدار رغم بقاء جذوة الحب النظيف مشتعلة والضاء. وما هو إلا عام أو بعض عام حتى انتقلت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربها في السنة 8 للهجرة، متأثرة بعلتها منذ طرحت جنينها على أديم الصحراء وهي خارجة من مكة. وقد ناجاها وبكاها زوجها أبو العاص بن الربيع حتى أبكى من حوله، ثم صلى عليها أبوها المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسجده، ثم شيعها إلى مرقدها حيث أودعها في ثرى طيبة الطيبة، حاملة معها ذكرى الأحبة الذين رحلوا قبلها، وسيرة الصبر الجميل والإيمان النبيل في سبيل كلمة الحق ورسالة الهدى والخير.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم